حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. ESMOD, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kullaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Frir.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
6: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. هيئة الانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، والإدارة العامة للغابات تدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر مع استمرار موجة الحر.

0: الانتخابات تعلن أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغبي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية مخزوننا الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة أكدت الإدارة العامة على ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر داعية كافة المتسكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطن الواعي والمسؤول عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطة المحلية وفق ما جاء في بلاغ أصدرته أمس وزارة الفلاحة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم 18 من جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 10.48% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا خلال سنة 25 و2000. من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس والتي جرت يوم أمس. وفي تصريح إعلامي قال المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتونس رضا الجيزاني قال أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالدور الأول. وتابع أن نقطة إعلامية ستنتظم على الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين للتصريح بالنتائج. هذا وتجدر الإشارة مستمعينا إلى أن النتائج الأولية للدور الأول لهذه الانتخابات والتي دارت بتاريخ 28 من جوان 26 و2000 كانت قد أسفرت عن تصدر محمد الصالح سالم النتائج بحصوله على 663 صوتا تلاه شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا. أيضا تفتح وزارة التربية بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية الخميس 20 أوت 26 و2000 باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2000 27 و2000. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية بعد اجتيازهم منظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 26 و2000. كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 26 و2000 حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في شمال العراق أثناء تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا العثور على رفات مجهولة الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن. الأردني يقول إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية. أيضا وزارة الخارجية الأردنية تعلن استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة. الكويتي يعلن أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم. الأركان العامة الكويتية توضح أن أصوات الانفجارات في حال سماعها ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي ضد الهجمات المعادية. موعد الإخبارية المفصل. نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Kolra, Jawara FM, Mustamaïha, Haïm, Elfri.
5: Jawara FM, music non-stop.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح ودقيقة لهنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك وفي يوم يتميز بتواصل ارتفاع درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 الموافق لخمسة صفر 1448 للهجرة. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وإن شاء الله ربي يعطينا كما قلت باللطف. فالحرارة هذه اللي تقريبا باش تتواصل بشكل ملفت للانتباه على مستوى الارتفاع متاع درجة الحرارة اليوم وغدوة. تتفرهد شوية نهار الأربعاء بارابور لليوم، راهو تتفرهد شوية تنقص شوية ولكن تبقى مرتفعة، ويمكن من نهاية الأسبوع هذا وبداية الأسبوع القادم يلا ربما نرجع للمعدلات العادية. المعطى الرئيسي اللي عندنا هو تتواصل الحرارة مرتفعة جدا في مختلف أنحاء ولايات الجمهورية اليوم الاثنين وغدوة الثلاثاء. نهار الاثنين باش نسجل 43 درجة في تونس، في أريانا، منوبة 45، 44 في بن عروس، 42 في بن زرت، وفي نابل زغوان 45، 47 وصلولها في باجة وجندوبة، و44 في الكاف وسليانة سوسة 41 درجة هي والمنستير، 40 في المهدية، نوصلوا ال 40 زادة 40 المهدية و 40 لا 49 القروان، الرافية 40، 49 القروان اليوم، سيدي بوزيد 47، القصرين 43، قفصة 46، 49 في توزر أيضا وقبلي، 45 في صفاقس، 46 قابس، 45 منين و 46 تطاوين. هذا بالنسبة لليوم. غدوة تزيد أكثر، غدوة تونس الكبرى تونس وريانا 46، منوبة 47، بن عروس 46، 44 في بنزار، 43 في ناب، 48 زغوان، 49 باجة هي والكيف، 45 في الكيف، 45 سليانة عفوا، 46 سوسة، قديش 44 سوسة سليانة، 46 و 45 هذه الكيف، و 49 جندوبة ومعهم باجة زغوان 48. قلنا إذن سوسة 44 درجة هي والمنسير، هذا نحكي على نهار 3-21، 42 في المهدية، القروان 49، 47 في سيدي بوزيد، القصرين 42، قفصة 46، توزر 49 هي وقبلي، صفاقس 45.

0: متاع الصباح للاربعة متاع العشية والخمسة متاع العشية، ومن بعد تجي مباشرة من بعدها من الخمسة متاع العشية للعشرة متاع الليل لعلينا الثاني. البارح ثالث هو قصان الضوء في الليل، مانيش عارف هذه العملية خاصة فما مناطق فيكسة ما تنحاش كما بن عروس المدينة الجديدة تونس، هذوم ما يتنحاوش، يتغيروا بعض المناطق الأخرى لكن هذوم يلعبوا تيتولير معناها. فبالتالي لاحظوا كونه لهنا هذا التوزيع مانيش فاهمينه من ناحية، من ناحية ثانية علاش تخل الليل في الطرح هذا ما اقتصرناش على النهار، سبت واحد ليدارات ما تخدمش المعامل في كونجي سي الويكات، ورقم ذلك يقصوا على زوز فار فترات ونهار لحد ثلاثة فترات ستيك بوان دانتروغاسيون نطرحوها شرنا قوى اللي جابت شرنا يقولونا شنو اللي صاير. ثم تجربة الخليج شو اللي عاملين الخليج اللي هما يعيشوا فترات على مدار السنة في الخمسين درجة ولربما حتى أكثر من الخمسين درجة، شو اللي عاملين، شو اللي عاملين في الضوء التجربة متاحهم، علاش ما نعملوه هشي احنا، احنا ماشيين رانا نحو ارتفاع في درجة الحرارة وهذا معروف جدا. اذا كان مش نواصلوا هكايا راهو صعيبة جدا العملية على مستوى خدمة العباد مصالحهم راحتهم المرضى الدنيا الكل راهي مرتبطة بالضوء. وهذا تطور عشناه قال آخر فرضوا علينا هذا النسق متاع الدنيا اللي تطورت، فبالتالي معاش نجمه نحطه مرشرير. هذا كل تو نرجعه له ونشوفوه مع بعضنا، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي يقول لهم مصباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة ورهما خيرش وما أفضلش وما أحسنش مرضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين اللي هي حسن حسين تفقين فيها والحمد لله، وزيد راي تحل كل بيبان وكل زم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. والأروع من ذلك زاد أنها ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل بكم ومعاكم إلى حدود التاسعة صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. بدينا نتعبوا بالسخانة المتواصلة، ما عملتش ترتيحة هكا ميتون تنفسنا فيه وعدينا 3-4 أيام هكا مروحين، لا في جرة بعض، وتتواصل هذا الأسبوع مع بدايته. قلنا درجات حرارة باش تكون في معدلات قياسية بيتم معنى الكلمة، حيث باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8-14 درجة، وهذايا معناها في الفترة هذه صعيبة شوية باش نعيش. ولا خليفة باش
2: نعيش صباح الورد حاتم،
1: الزيادة بارابور اللي كانت عليه معناها
2: سي فعلا فعلا. ان شاء الله ربي كل شيء يعطي باللطف كما نقولوا احنا، وربي معانا ومع كل الحيوانات ومع اللي عايشين معانا، سواء كان في الطبيعة سواء كان الأهلية غيرها، زاد هذاك عالم آخر.
1: الأربعة 22 شوية فما تراجع نسبي، معناها لكيش تواصل المعادلات معناها مرتفعة مقارنة مع المعادلات العادية باش تراوح الزيادة نهار الأربعة بين 6-12 درجة، خير من 8-14 درجة، معناها ننقصوا شوية نتنفسوا شوية تنفيسة ظريفة. تو نرجع لهذا بالتفصيل هكا ولا
2: هذا هو حاتم حديث تقريب للساعة يعيشوه التوانسة الكل. تو هذه حرارة ذا واقع موجود، الأرقام بالتفاصيل اللي تسمع فيها وثمانية زادة حتى في كرابهم وغيرهم، الحقيقة أرقام قياسية المرة هذه وعلى مدى طويل. حاتم تداعيات هنا نشوف فيها ثم الحرائق، قطع الكهرباء، قطع الماء وغيره من المعاناة يدخل فيها المواطن بفعل هالحرارة الزايدة، وإن شاء الله كل شيء ربي يعطي باللطف كما نقوله.
1: باهي نمشيو بسرعة للأمبريف، لا ناخذوا الأموال وبعدها نمشيو
2: للأمبريف بسرعة.
1: عندنا الفلوس الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 16 جويلية 2026 842 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 17 جويلية عندنا 22769 مليون دينار. بأيام التوريد رجعنا ل 90 يوم، به جيد لأنه طحنا تحت 90 يوم وبدينا نقولوا إن شاء الله نرجع بسرعة، ورجعنا ل 90 يوم إن شاء الله نواصل في النسق التصاعدي ونطلع للتروا شيفر بإذن الله. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق الإسباس اللي حاوس في حدود 29291 مليون دينار بتاريخ 16 جويلية. الدولار في 2948 مليم فاصل 3، معناه طاح بسبعة ولا بثمانية مليمات، هذا جيد. اليورو معناه حافظ على المكانة متاعه في حدود 3378 مليم فاصل 6، بالاروديسمون 3379 مليم. مش عنا سيدي
2: هذا هو حاتم في الاستوديو، مش تكون معنا جمعية النحالين، كل قيل على جمعية النحالين شفنا مشاهد وعظيمة. أنا نقول شفنا أعوان من الحماية المدنية كيفاش ينقذوا فك البيوت نتاع
1: النحل،
2: شفتها في أكثر من منطقة في تونس،
1: لأن الحرائق قتلت على الأماكن اللي فيها المرعى نتاع النحل،
2: وهذم أحد معناها الأصناف اللي متضررة والناس ما حكتش عليها. شفنا الضرر في الأشجار، في الفلاحة، في الحيوانات، في غيرها، في بعض الصناعات التجاريين غيرها، نتاج قطع الكهرباء. الناس كانوا مساهم، هذا عالم كامل وتضرر بفعل الحرائق، وتقريب أكثر قطاع زاد ممكن يمسوا هذا الضرر، إضافة إلى ضرر آخر في علاقة بما يستورد من العسل.
1: 50 طن ما نعرفش رقم قياسي حاسينه شدوه الاخرين
2: من العسل،
1: من العسل المضروب واللي داخل واللي داخل بطريقه
2: درجيه حاتم، لانه احنا في مخيان وفكرنا العسل دواء تهبط عليه من غير ما تركز، الناس تاخو فيه ويطلع مغشوش خطير، كان خشيت في الدواء طوى في حاجه اخرى
1: صاحبي هاي. ويضر مش يضر بالصحة، يفلقها من بعضها،
2: يضر خاصة الناس تاكلوا كعلاج هو العسل اللي يستهلكوا فيه. قالش مش كون معنا طبعا، مش نرجع للطقس بالتفاصيل مع الأستاذ عامر بحبة، متابعات من هنا وهناك ونشرت الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام سواء كان في الرياضة وتنبؤات منال بن خير.
1: باهي نمشي ولي علي شو فعل
2: هي تنبت بالكاس الإسباني ولا
1: لا؟ منال بالضبط
2: في نال،
1: منال بالضبط ما فات، باش نرجعوا لها نشوفوا لها كل جمعه تعطينا البرونيستيك نتاع المقابلات ونلعبوا ورقه بروموسبور. يلا هون بريف قول صباح النور والسرور وان شاء الله بداية الأسبوع موافقة لمنال جبلة نهاير سنين اليوم تأكدين أنه باش تكون مع بداية الأسبوع منال جبلة واللي كيب كاملة تقدمها النهاية. مرحبا بك منال. مانيش نسمع فيك منال، سمحني يقرب شوية الميكرو.
3: صباح الخير لكم زين.
1: لا عاد فجأنا منين خرجت السيد؟
3: مباشرة
1: منين خرجت؟ راهي فرحت بيك من بنت خيلة.
3: لا
1: فرحت فرحة كبيرة.
3: كنت يا حط قالت لك حتى ليش عامل ورقة؟ عجبتها الحكاية.
1: باش تعمل ورقة هي عندها الحق اسبانيا. قالت على اسبانيا وجابتها قد قد.
3: وربي قد قد قد. مبتدئين
1: نتصور. انا مبتدئين صناعية. صناعية صناعية. والله قد قد. برافو عليها وكهو خويا. مرحبا بك من الاول نهار الاثنين ونزيد نحبوك زاد نهار الاربعاء ترجع لمكانك وسيم مش نهار الاثنين وبعد ما تجيناش نهار الاربعاء.
3: مرحبا نهار بارك تعويض لزميلتنا منال ترجع غدوه ان شاء الله مش في بالكم برشا. صباح الخير حاتم خريفه الساعه كل ساده المستمعين تحياتي للناس الكل. هذا هو
1: ان شاء الله يا خويا بدايه اسبوع موفقه ليك. مرحبا بك نحلوا معاك الاسبوع. كلمناك نهار الجمعه ولا هي نهار السبت تليفونك مسكر يا خي؟
3: لا لا ما هو كي يقص الضوء يقص معها التليفون.
1: مربوط الضوء بستيك
3: انت معناها تحكي ربع ساعه تقريبا باش ترجع معناها فرق
1: الضوء. معناها التليفون اشرف بن عبد السلام راه مربوط مع ستيك
2: غرفة عمليات.
3: حسب ما ريت يعني معظم الناس تقريبا كي يقص الضوء بحضات يقص مع التليفون وريزو يطيح يرجع بشويه بشويه تباعا حتى يرجع شويه الضوء. عند شفت عند برشا ناس مش
1: إيه في نفس الوقت. انا كلمت حد سنين من سوسة يجاوبوني ماهوش مقصوص عليهم الريزو.
3: اي نجم يكون مشغل اخر
1: تليفونات مشغل نفس
2: تليفونات مقديمه
3: ما نعرفش
1: يا اخويا. مرحبا
3: تقديم خير.
1: مرحبا والله اللي يقص علينا ريزو يا اشرف يا اخي.
3: ديما موجود ان شاء الله.
1: ان شاء الله ديما موجود. نبداو معاك
3: نمشيو للعناوين. نبداو بالاداره العامه للغابات اللي اكدت متابعتها للوضع الغابي الراهن في ظل موجه الحر الاستثنائيه وادعات المواطنين الى تجنب اي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، وقدمت مجموعه من التوصيات قدموها في اخبار السبعه بعد شوي ان شاء الله. سجل مرصد شاهد لمراقبه الانتخابات ودعم التحول الديمقراطيه من خلال متابعته لسير عمليه الاقتراع الخاصه بالدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. غلق مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد على الساعة 6 مساء، وحسب ملاحظات مركز شاهد فإن نسبة الإقبال كانت ضعيفة جدا، والعزوف شبه التام على المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. مع العلم أنه في بلاغ سابق لشاهد امبارح صباح قال أنه إلى حد منتصف نهار امبارح نسبة المشاركة كانت 1% حسب مرصد شاهد. هذا في علاقة بالأخبار الوطنية وتونس. على أخبار العالم، التلفزيون البحريني قال إنه منظومات الدفاع الجوي في البحرين اعترضت ودمرت مجموعة من الصواريخ والاعتداءات الجوية الإيرانية في سماء البحرين. والجيش الكويتي كيف قال إنه دفاعاته الجوية تتصدى وتصدت إلى هجمات بطائرات مسيرة معادية. ووليد الجزيري يجيكم إن شاء الله في أخبار الرياضة. تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم من مرة ثانية في تاريخه وفي تاريخ إسبانيا بعد 2010. جوائز المونديال أحسن حارس وأحسن لاعب وأحسن هداف. كأس العالم القادمة في 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب. والسباح التونسي أيوب الحفناوي يواصل تألقه في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى آخر أخبار الأندية التونسية وأخبار انتقالات اللاعبين وتفاصيل في أخبار الرياضة إن شاء الله. هذا هو.
1: شكرا لك أشرف، يعطيك ألف صحة. احنا خلينا نمشيو نعملوا نشلمون مطول لأنه من بعد الأخبار مباشرة عندنا اجتماع وعندنا قوم عيدك اليوم. هذاك علاش نذكركم بالنسبة للخيان اللي عندهم العزيز عليهم أحد من العزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم، راهو نجم يبعث لنا اس ام اس على 85 990، يكتب لنا فيه اسم ولقب العزيز عليه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وإحنا نفيقوه من النوم ويشارك معنا ونهديه له الكادو الرائع المقالة من سيتي واتش. سينو اللي مش بش يخلط على الاس ام اس ينجم بسرعة الآن يطلب على 36 300 ألف. نعاود نمرو التليفون 36 300 ألف 36 300 وإلا 73 275 800 73 275 800 73 275 800 سعاد العدواني في قاعة العمليات المركزية تستقبل المكالمات نتاعكم الهاتفية وتبرمج معاكم للمشاركة معنا في قوم عيدك اليوم. بعد قوم عيدك اليوم لاريير بلان باش يكون خاص جدا بتطور الحالة الجوية. دونك ابقوا معنا راجعين انشينمون متطور. نبداو كالعادة بصوتها واترككم مع رائعة منا روائعها وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع بداية اسبوع موافقة وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة الدحية.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamak à l'App Store ou Google Play. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. الإدارة العامة للغابات تدعو المواطنين إلى تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران. وفي البحرين إطلاق سفارات الإنذار، ووزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المصالح المركزية والجهوية للإدارة العامة للغابات تتابع بكامل اليقظة والاهتمام الوضع الغابي الراهن في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من تصاعد لوتيرة حرائق الغابات بعدد من الجهات، والتي تستدعي تضافر كل الجهود لحماية المخزون الوطني الاستراتيجي من الثروات الطبيعية. وأكدت الإدارة العامة للغابات في بلاغ نشر على صفحة وزارة الفلاحة حول مجابهة حرائق الغابات في موجة الحر الشديدة ضرورة التزام أعلى درجات الحيطة والحذر أمام استمرار المؤشرات المناخية الصعبة، ودعت كافة المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وروادها إلى إبداء المواطنة الواعية والمسؤولة عبر تجنب أي سلوك قد يتسبب في اندلاع النيران، والإسراع بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو مؤشرات حريق لدى السلطات المحلية. هذا وشددت الإدارة العامة للغابات على أن نجاعة التدخلات الميدانية ترتكز أساساً على أحكام التنسيق العملياتي المشترك بين كافة الأطراف المتدخلة من اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث والسلطات المحلية والمجتمع المدني، وتفعيل خطط الطوارئ الاستباقية لضمان سرعة الاستجابة، وتوجيه الدعم اللوجستي والبشري بمرونة تامة لإنقاذ المنظومات البيئية المتضررة. سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية من خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس غلق مراكز الاقتراع في التوقيت المحدد أمس على الساعة 6:00 مساء، بناء على المعطيات الواردة من الميدان خلال الفترة المسائية. سجل مرصد شاهد تضاعف نسبة إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع خلال الساعات المسائية، في حين أن النسبة العامة للمشاركة بقيت ضعيفة جدا، والعزوف شبه التام عن المشاركة بالنسبة لفئة الشباب وبدرجة أقل بالنسبة للمرأة. هذا وتم حسب المرصد تسجيل انحصار التنافس بين المترشحين في مركزي اقتراع الوردية 6 وحي النور وبدرجة أقل في الكبرية، وتلاسن واتهامات متبادلة بين ممثلي المترشحين بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية الوردية 6 بدعوى حشد الناخبين بكثافة للتصويت لفائدة أحد المترشحين وفق نص البلاغ. قال تلفزيون البحريني أن منظومات الدفاع الجوي في البلاد تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البحرين. وزارة الداخلية البحرينية من جهتها أعلنت عن إطلاق سفارات الإنذار في البلاد، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأماكن آمنة. وهذه هي المرة الثالثة منذ فجر اليوم التي تطلق فيها سفارات الإنذار في البحرين. أعلن الجيش الكويتي أيضا عن تصدي دفاعاته الجوية لهجمات بطائرة مسيرة معادية، مشيرا إلى أن الهجمات تعد جزءا من العدوان الإيراني على الكويت. وختاما، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماعا يعقد اليوم في الكيان لبحث الوضع بمطار بن غوريون والتعامل مع طلب واشنطن إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود، مشيرة إلى أن التقديرات الصهيونية أن واشنطن قد تطلب إدخال عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود إلى الاحتلال. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله زاد ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا فسخانة هذية. باش نمشيو مع بعضنا لكتما وتأمينات كتما وجاور FM TV اللي تقول أميساج بصدق وخارج من القلب، تقولكم على خاطر نحبوكم نرافقوكم.
1: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
0: احنا نراو ديما هكا وفي العديد من الأحيان كاميونات تنقل في السلع. السؤال اللي نسألوه، هلك السلعة هذيك مأمنة في عملية نقلها ولا لا؟ يمشي في بال البعض يمكن كالسلعة حتى في الكاميون راهي مأمنة. لا، كاميون مأمنة اللي راكب من قدام وراكب مغادي ونجم الشفار يختار انه يأمن روحه والله يقدر الحادث، لكن كالسلعة اللي في الكاميون راهي ماهيش مأمنة. وفي العديد من المرات نقاول الكاميون هذه السلع، اي نوع متاع سلع، باش يتم نقلها من المصنع الى الحريف، وتلقى شطرها طايح في الطريق ومفرته ومهمشه والسائق واقف يتفرج. ساعات تصير عمليه نقل منتوج متاع 3 و6 أشهر عمل وتعب ونخاطروا به ونحطوه على كاميون. بالله كيف ما تفكر في البحث على المواد الاوليه باش تصنع منها، كيف ما تلوج على اليد العامله الكفه باش تخدم لك، كيف ما تلوج على الحرفاء وتعمل في الاشهار، يزمك تفكر في المخاطر، منها مخاطر نقل السلعه نتاعك، ومنها مخاطر السرقه زاد، مخاطر الحريق، مخاطر الفيضانات، مخاطر الحوادث. ونرجع ونقول اللي تأمين البضاعة المنقولة راهو رخيص، أي نعم راهي رخيصة جدا جدا جدا. كيف نقول لكم راهي المسألة متاع بعض عشرات الدنانير، أنت بتبيع الحال وقيمة الشيء المحمول راهو بالفعل. وهو نعطيكم عينة ولا مثال ناخذوه سلعة بعشرة ملاي ما يفوتش تأمينها ب50 دينار فقط، برشا هذا بصراحة ما نظنش. وبالله النحي وحكاية خليفتي على الله ودفعت بلاه ويلزمك راك تحمي راس مالك وأملاكك. صحيح يا أخويا نقولوا خليفتي على ربي في بعض الأشياء ودفعت بلاه، لكن في كل مرة تتكرر العملية وفي كل مرة نقعد نخسر في راس مالي وفي تعبي وفي شقايا وفي أملاكي، مسألة متعلقة بحسن التصرف لنا في المشاريع ليس إلا. ما نساوش تأمين نقل البضائع راهو ماهوش غالي بالكل، وينجم يكون حسب المناسبة. معناها كيف عندك سلعة باش تنقلها، امشي أمن راس مالك وتعبك وشقاك، المسألة بسيطة جدا وفي متناول كل إنسان باعتبارها راهي أنوتر بورتي على مستوى السوم. مرسي كتما.
1: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، باش نمشي مع بعضنا للأفراح، وإن شاء الله يا ربي دائما وأبدا كان الأفراح موجودة عند العائلات التونسية سيدي خليفة. لكن قبل ذلك نرحب بك من جديد. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضروا في روحهم، إن شاء الله موافقين، بداية أسبوع موفق الجميع، وإن شاء الله كما كنت تحكي اللي في كرهبهم

0: وسلمين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله طريق سلامة لكل المستمعين ومشاهدين العزيز الغالين. نعرف متعبتهم سخانة النوم البارح
2: صار زادة
1: هي صاروا لأنه
2: صاروا
1: السيف صاري هذه واحدة واثنين بارح قصة متاع الضوء قص عليك
2: لا أمس في النهار قص في الليل ولا هنا بكري ما تعرف
1: في الليل قص على عدد من المناطق وبالتالي الكليماتيزور ما عادش يخدم وعباد السنس تركض بالكليماتيزور خاصة كبار في العمر
2: صحيح
1: ولا عندهم أمراض مزمنة وغيرها
2: صغار البيبيات خاصة
1: إن شاء الله ربي مع
2: يا والله يا
1: وإن شاء الله نعدي هالفترة الأخير وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل نتاعنا نمشي الأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 جويليا ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف الأعزاز عليهم اللي قالوا لنا قيموهم منهم شاركوهم في الحصة معاكم وهديوا لهم الكادو المقالة الرائعة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي محسن النفطي. صباح الورد سيد محسن.
4: الو
2: صباح النور.
4: اهلا بخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: كل عام وانت حي بخير. عايش
2: انشط يا سي محسن.
1: دي ليه فايق لها محسن واعتقد شارك معانا اكثر من مره نعرف الصوت ونعرف الاسم ولا انا غلط محسن؟
4: والله
1: ديما
4: مرتي تشارك وانا شارك.
1: يا مرحبا يا مرحبا اخويا مرحبا بك منورنا اخويا العزيز.
2: اي سي محسن منين تكلم فينا؟
4: من شواف الجديده.
2: الجديده مرحبا بكل مستمعينا في الجديده. قداش عملت عمر؟
4: ألو
2: قداش العيد ميلادك هالعمر؟
4: 20 جويلية.
1: اليوم اليوم 20 جويلية
2: 20 سنة.
1: اش عملت عمر قداش عدد الأعوام؟
4: 71 سنة
1: 51 سنة 51 سنة. ربي يطولي في عمرك في الخير خويا العزيز.
2: أي سي موس شكون صاحب المفاجأة أو صاحبة المفاجأة؟
1: مرت
4: مدى
1: متأكد؟
4: متأكد
2: اي متأكد. شنو اسمها المدام؟
1: قالت لك ولا كيفاش؟
4: رجال نفسي حسيت بها فقت بها فقت بها قلت لها شبيك تخبري لي ومانيش فاهم حد شيء نضحك انا توا جيت خارج ماشي نخدم.
1: انت اليوم مولود معناها كيما اليوم مولود هكا ولا؟
4: اي 20 جويلية
1: اي كيما اليوم انت هبطت تضحك قالوا خليتك تضحك اليوم سيدة هي واختارت عملك لابون سوربريز هكا ولا لا؟
4: في بالي تعطيني خبزة قطة ولا شو قلت لي لا ما نعرف شنو عندك مفاجأة ولا ماني عارف.
1: اي سيدي العزيز خلينا نشوفوا هي ولا لا هي
2: لا هي هي حاتم هي الا رجاء
1: الا رجاء
2: الا رجاء
1: وحدها
2: الا رجاء وحدها
1: ما لاش تقول لها انت وحدك توا شو تقول لها؟
4: والله نقول لها يا صحة وإن شاء الله مبروك عليك البنوتة الصغيرة عمرها 3 شهور.
1: ها والله يعجبني انت انت خرق العاده محسن معناها قلت له يعطيك الصحه وان شاء الله مبروك عليك البنوته جابتها من الزهاز في الزهاز معاها من الدار معناها بنتها هي مش بنتك
4: جبناها مع بعض هي كي تبدا مبروك عليها هي مبروك عليا انا
1: بيقول هلا الحكايه الاخرى قل لها راني
4: راني
1: هيا محسن
4: راني ربحت
1: راني نحبك يا ودي انا ربحت انت ربحت هي ربحت هي
2: ربحت هي والبنوت
1: شو اسمها البنوت؟
4: ليندا
1: ليندا
2: ليندا ربي يفضل
1: هاي سيدي ليندا اي ليندا ايش تقول لها المدام هي تو قول لها راني
4: راني نحبك
1: الله يقول له راني نحبك برشا وخرجها من القلب من القلب
4: من الزواج راني نحبك برشا
1: من الجواج نتاع الجواج
4: خاطري ان شاء الله
1: لا استنى فسخ علينا الدنيا كلها لا استنى اي سيدي عاود توا
4: راني نحبك وراني ان شاء الله ربي تمام العشره ما بيناتنا وان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله ربك الصغيرات ما بينا في بعضنا وان شاء الله نبدو ديما سعداء
1: يا اخوي ان شاء الله ربي يهديك انت قوم يا ربي يهديها
4: الحمد لله
1: ربي يفضلكم لبعضكم ميرسي محسن
2: شو سي حمزه الهواوي صباح الورد سيد حمزه
1: حمزه
5: الو
1: وينك يا حمزه بربي اللقب شنو هو حمزه
5: حبيبي
2: وي
1: الغدر اللقب اللي آخر قلت بلكش انت مولا المصنع مولا الماركة
2: وي كل عام وانت حي بخير حمزة.
5: سنين دائما عاش.
2: منين تكلم فينا حمزة؟
5: الياسمينات مدينة جديدة.
2: هاو قريب هات
1: قص عليكم الضوء في الليل في الياسمينات. ها
5: ولا قصة
1: ريت عيد ميلادك نحتفلوا به يعني ستيك تحتفل به.
2: اي مو باش خلي له الشمع.
5: صحيح تاكم طفوا معنا الشمع في الليل.
2: الله حمد.
1: اول مره يقص في الليل ولا قص قبل في الياسمينات في الليل؟
5: ديما فرحين بينا احنا ديما.
1: مدلينكم.
5: والله ديما مدلينكم. ديما فرحين معك.
1: باي معك الخدمة.
2: يا حمزة كداش عملت اليوم؟
5: اليوم عملت 30
2: شباب.
1: تنبك الشباب.
2: تنبك الشباب حمزة.
1: إن شاء الله ربي يطول في عمرك
2: وإن شاء الله ويوفقك في كل أعمالك. يا حمزة أخويا أعطينا شكون اللي بعث لنا الاسماس.
5: ما أنت كان أمي بقى خاطر ديما هي تسمع في الراديو.
1: ربي يفضل هالك.
5: عايشك ربي يفضلك. ما
2: عندك. عندك زادة أمك هذاك مؤكد. ما عندك شكون آخر؟
1: فما حد آخر معاك؟
5: والله يا حمزة.
2: ها؟ نعم. عندك خالتك منيا وبنت خالتك مها.
5: بنت خالتي مها.
2: اي مع الوالده طبعا.
5: الوالده
2: زينه. الا زينه اي
1: بوسالي من جبينه هذيك الخير والبركه وان شاء الله ديما راضي عليك وربي يفضلك ليها وربي يفضلها لك ليك انت يا صاحبي يا باهي. كل عام وانت حي مليون الف خير. شرفتنا ونورتنا بابا
2: سمير
1: العزيز.
2: بن علي صفاقس يهني صديقه صديق العمر عفوا مهران وكل كل عام وانت حي بخير. عليا بن فضل المهدية تهنيها يهنيها اخوها مهدي وزوجته لم يقولوا لها كل عام وانت حي بخير.
1: باهي نمشوا للتصويت مروة. رقم واحد
2: سي محسن.
1: سي محسن يتحصل على المونجيلا الرائعه اللي هي من هدايا سيتي واتش. احنا لحظات باش نحاولوا نرجعوا نربحوا شويه وقت لانه نشره باش تكون خاصه جدا في لاريير بلون حلو الكتاب على هذه التطورات اللي مازلت متواصله تاع الارتفاع الكبير في درجه الحراره وزيد حاجه اخرى قصان الضوء فما بعض المناطق زاد قصان الماء. ربي تستر وربي نعديه الفتره هذه على احسن ما يرام ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
7: الحب صعيبة مزق لي جاشي
6: غازي العيادي
8: شفتي القمر انت احلى من القمر
6: نادية خالص
9: يا والله ليلة مهبولة يا والله ليلة
6: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
10: Jawara FM. Publicité.
11: جو
12: سيف سني
11: حافلة انترنت
12: فلاي بوكس. السني في سيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالك تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
11: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
10: جوهرة
6: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: برنامج سبيسيال حول الوضعية اللي نوصلوا لها في حالة الطقس اللي اليوم تعرف ارتفاع آخر في درجة الحرارة غدوة زاد ارتفاع يمكن فما تفرهد فما هكا تنقص شوية بداية منها الأربعة. نشوفوا هذا مع خليفة بن سالم ومع خبيرنا الأستاذ عامر بحبة.
2: هذا هو حاتم معنا عبر الهاتف الأستاذ عامر بحبل. يقولوا له صباح الورد. دول
13: أخير خليفة صباح الخير سي حاتم وتحية للسادة المستمعين على جوار FM.
1: الوضعية ما زالت صعيبة أستاذ عامر.
13: وهو كذلك سي حاتم نجم نقوله نهار الجمعة سبت لحد اثنين ثلاثة تقريبا هي البيك متاع موجة الحر، والبيك هذا ما زال اليوم وحتى غدوة، وربما اليوم وغدوة باش يكون مشابه جدا لنهار الجمعة سي حاتم.
1: لا لا
13: نهار الجمعة نذكره اللي سجلنا 49.7 وكان وقتها رقم قياسي جديد في تونس. الخاص بيوم بشهر جويلية الرقم القياسي السابق هو 49.2 في القيروان وحتى زاد في توزر، ونهار الجمعة نهار 17 جويلية سجلنا 49.7 ديجا مش كان في القروان حتى في مناطق أخرى كندار مجز الباب وفما برشا يعني مناطق أخرى زاد فيهم 49 درجة حتى 48 ومنها جهة جمال في جهة الساحل اللي وقتها سجلنا 49.3 يعني في جهة الساحل نحكيه مناش نحكيه على الصحراء أو القيروان اللي هما معروفين يعني توزر قبلي القيروان وحتى جهة
2: هذا في الظل أستاذ عامر.
13: طبعا طبعا العمليات القياس ديما هي في الظل، وإذا كان معناتها نحب نشوفه قداش الحرارة في الشمس نزيد بخمسة درجات يعني الحرارة معناتها في الأيام الماضية وحتى أمس في توزر 49 مثلا إذا كان فاصل واحد، إذا كان نحسبه تحت الشمس معناتها الحرارة تقريبا 54-55 درجة، ولكن يعني علميا الحرارة يتم تسجيلها في الظل على ارتفاع بين متر ونصف وزوز متر بعيد زاد على الجدران وعلى الأسطح، تعرفوا القاعة اليابسة معناتها والجدران الحيوت يشدوا السخان، دونك العملية متاع القياس تكون صحيحة.
1: بشوفوا في التابلو اللي هبط زاد عندك على صفحتك صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، تابلو متاع أرقام اليوم تتواصل مرتفعة وغدوة يظهر لي أكثر نهار ثلاثة عامر. عطينا شنو قلنا في خصوص تطور الحالة الجوية لليوم وغدوة.
13: وهو كذلك سي حاتم هي في الحقيقة الأرقام اللي موجودة على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ هي الأرقام تاع توقعات المعهد الوطني للطقس الجوي. دونك اليوم وحتى زاد معناتها تقريبا هذه التوقعات متوافقة مع التوقعات متاع أغلب النماذج العددية اللي اليوم مثلا نجم نوصلوا 49 درجة في القيروان وفي توزر وقبلي النجم نوصلوا 48 درجة زاد كيف في جندوبة وفي باجة وحتى زغوان زاد كي نقولوا جندوبة وباجة راهو يعني كامل حوض مجردة يعني نبدأ من بوسالم جندوبة باجة تستور مجاز الباب، راهي مجاز الباب من أسخن المناطق في تونس. وعلى فكرة يوم أمس في محطة خاصة 49.9
1: في
13: مجاز الباب أي محطة خاصة حتى مش محطة رسمية تابعة لدونك المعهد الوطني للرصد الجوي يعني حرارة كبيرة ديجا في نفس المنطقة يعني نهار الجمعة اللي فاتت تم تسجيل كما قلنا بكري كما القروان 49.7 اللي هو الرقم القياسي الجديد، دونك الرقم القياسي الجديد هو بحوزة القيروان ومجاز الباب وحتى زادة كندار غرب ولاية سوسة. المناطق هذه الكل يعني فيها 49.7 نهار الجمعة اللي فاتت، معناتها اليوم من المتوقع كونه ربما في هذه المناطق وحتى غدوة نجم نسجلوا 49 درجة ربما نقترب حتى من الأرقام القياسية اللي هو الرقم القياسي اللي تم تسجيله هذه السنة اللي هو 49.7. دونك الأجواء حقيقة حارة جدا اليوم بغدوة.
1: إذا كنا نقول مروحة شوية عامر وصلح لي حسب الأرقام اللي شاهد فيها المهدية 40 درجة والمستير وسوسة 41، هذه البلايس اللي مروحة
2: ولت مروحة الأربعين.
1: أي الأربعين مروحة.
13: شوف سي حاتم، يعني ملاحظة هامة جدا. يعني تنقولوا 40 درجة ولا 39 ولا 42 راهو على ساحل البحر، خاطر المحطات هذوما تعرفوا تعرفوا مطار المنستير مش بعيد برشا على البحر، تعرفوا زاد حتى المحطة نتاع سوق نتاع المهدية مش بعيدة على البحر، دونك المناطق حتى زاد المحطة نتاع مطار
1: مفيدة
13: اي في ولاية سوسة زاد كيف كيف مش بعيد برشا على البحر. اما راهو اذا كان، وهذه راهي الحرارة المسجلة يعني في الظل معناتها في الشمس نزيدوا 4 و5 و6 درجات الحرارة المحسوسة كيف كيف بيسبب الرطوبة، وهذاك علاش الناس الكل حتى كي ننشروا ارقام يقول لك لا كيفاش معناتها 42 درجه كهو راهو 50 درجه، على خاطر الاحساس بالحراره كبير. تعرفوا الحراره الاحساس نتاعها يزيد بزوج حاجات، خاصه الحاجه الاولانيه اللي هي الرطوبه تخلي الاحساس كبير بالحراره، والحاجه الثانيه زاد الرياح، سواء كان الرياح الباردة في الشتاء نحسه أكثر بالبرودة، مثلا هو 20 درجة مع الريح تنجم نحسوها 12 درجة أكهو، خاطر الرياح تخليك تحس أكثر
1: في الصيف بالبرودة. تولي مع الشيلي، مع الشيلي تحس أكثر بالحرارة، والشيلي يظل بش يكون موجود اليوم وغدوة حسب المعطيات الأولية، وصلح لي إذا كان أنا غلط عامر بحر.
13: لا موجود موجود سي حاتم، هي هو اللي خلى الحرارة هذه الكبيرة موجودة في تونس برشا عوامل، المرتفع الجوي اللي يخلي الهواء الحار معناتها ويخلي الهواء نازل من فوق، دونك ما يخليش الكتلة الحارة ديما تقعد عنا قريبة لسطح الأرض ونحن موجودين. طبعا الهواء حار، طبعا حاجة أخرى زادة كما ذكرت سي حاتم اللي هي الرياح الجنوبية الصحراوية اللي نسميوها الشهيلي، حاجة أخرى زادة الحرارة معناتها ساكميل معناتها تمشي وتزيد كل يوم تزيد، دونك الحرارة تتجمع عنا قريبة لسطح الأرض. حاجة أخرى راهو ما تنساوش راهو الأيام الماضية وحتى أمس فما السحب موجود مرتفع، تعرف فما الحمل الحراري يخلي صحاب يتكون صحاب يلعب دور البيت المكيف، يعني يعدين الأشعة بتاع الشمس والحرارة.
1: نعم.
13: الحرارة كي ترجع كي تضرب في الأرض ترجع في شكل ديزانفراروج، تلقى صحاب الفوق ما تنجمش تتعدى صحاب، تقعد موجودة تحت صحاب، دونك عندنا قريبة لنا على ارتفاع يعني مئات أو ألف أو زوز كيلومتر كما بيت المكيفة بالضبط تكون سخونة، مع الجدران زادة والمنازل سخونة، دونك هذاك علاش الحرارة كبيرة معناتها.
1: نجيك خليفة نجيك خليفة نحب نسأل سؤال أخير قبل ما نمشي لخليفة بسالم. عادة في الليل نتنفسوا عادة، لكن الليلة الفارتة أو بعض الليل الأخرى بعد شوية خويا قائلة في الليل.
13: صحيح سي حاتم، هو حتى البارحة مع نصف الليل كنت عملت منشور قلت ليلة مدارية حارة، وجا تشوفوا حتى التعليقات من تونس الكل براتيكمون معناتها الناس متقلقه، لانه ليله مداريه كما قلت كنت فسرتها حتى معكم سابقا، المناطق المداريه يعني الصحراويه شبه الصحراويه تكون فيها حراره في النهار وحتى في الليل. البارح في تونس الكل تقريبا الحراره مرتفعه خلال ساعات الليل كما فسرت.
1: والليله هذه الليله الفاصله الليله القادمه معناها بين الاثنين والثلاثه مبدئين يقولوا باش تواصل هذه الحراره الليليه،
13: ما زالت متواصله سي حاتم حتى الليله اللي بعدها، لانه
2: وهذا السؤال وقتاش تنفرج هكا تشوفها وتعبت شويه درجه الحراره؟
13: اي نهار الاربعاء سي خليفه وحتى نهار الخميس باش يعني تنقص بعض الدرجات. اش معناتها؟ معناتها مثلا في شمال تونس تو اليوم عندنا 49 وحتى غدوه جندوبه 49 وفي منوبه وفي مجز الباب والمنطقه كي الكل وحتى في العاصمه فما 45 و46 درجه الى اخره، دونك باش تنقص شويه نهار الاربعاء بدرجه زوز ثلاثه ماكسيموم، ولكن ديما باش تقعد حراره يعني اربعينيه ديجا حتى في مناطق اخرى في تونس، ممكن جنوب تونس ليش تقعد اجواء حاره في جنوب تونس. نهار الجمعه يزيد ينقص اكثر، تزيد تنقص اكثر الحراره، ولكن حتى نهار الجمعة باش تقعد أجواء باقي حارة في الحقيقة. يعني الأسبوع هذايا نتاع 2027 النموذج الأوروبي متوسط المدى يضع ألوان حمراء على تونس، صحيح باش تنقص شوية مع نهار الجمعة حتى نهار السبت تشتر.
2: هل تونس الأكثر حرارة في المنطقة أو بحذان الجزائر وليبيا؟ تونس الأكثر حرارة؟
13: تونس وشرق الجزائر سي خليفة منطقة المناطق اللي لاصقة في الكاف والقصرين كيف كيف تقريبا نفس الوضع. بالنسبة للغرب والجزائري أقل شوية، الصحراء زادة سخونة طبعا ديما يعني ديما
1: سخونة تقريبا
13: تقريبا تونس والجزائر هي من أدخن المناطق في العالم توا. معنا طبعا يعني منطقة الخليج أمس في الكويت 51 درجة، حتى زاد في شرق في غرب إيران.
1: احنا شمال إفريقيا ما بقينا، مازلنا في شمال إفريقيا مش في الخليج العربي، مازلنا في شمال إفريقيا هكا ولا لا؟ في منطقة المغرب العربي مانيش في الخليج العربي. نحب نشكرك برشا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ الأستاذ عامر بحبة. السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: Biryaï,
2: t'hab tahki. En illimité, ou ta oum fais gigawet.
1: Sisne, active ici, fait que ma l'offre n'kalmak m'ta ouridou. T'makta bel moukelmet en illimité. Ou forfait internet 28 giga, 220 dinar. Ou service streaming blèche.
2: Ouridou, taouer halmak.
0: Jawara Sport.
3: صباح النور صباح الورد. إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد مونديال 2010 انتصار البارح في المباراة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية على المنتخب الأرجنتيني هدف لصفر هدف توريس في الدقيقة الأولى من الحصة الإضافية الثانية شوط أول 0-0 نهاية المباراة في 90 0-0 التعادل تواصل في الحصة الإضافية الأولى توريس اللي دخل في المباراة دقيقة 62 سجل هدف يساوي التتويج بلقب كأس العالم تتويج مستحق تتويج منطقي جدا لإسبانيا بعد المردود اللي قدمته البارح في المباراة النهائية. مبعوث جغرافيا ناجح المجدوب من أرضية ملعب المباراة وأجواء ما بعد التتويج المنتخب الإسباني. صباح النور ناجح.
4: صباح خير وليد, صباح خير كل مستمعي ومشاهدي جغرافيا. اليوم نهاية رحلة عالمية بتتويج المنتخب الإسباني, بصراحة عن جدارة كانت مقابلة حماسية, مقابلة كبيرة, وشفنا تتويج كبير ياسر للمنتخب الإسباني, فرحة كبيرة للجماهير هنا, حضور جماهيري عالمي بصراحة, شخصية كبيرة, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حاضر وكان هو اللي اعطاهم الكاس, كان تو التتويج مازال كيكمل واللاعبين قاعدين يحتفلوا تو في الجهة اللي من غديكية بالكاس مع الجماهير مع الميداي, أجواء كبيرة ياسر, نهاية رحلة العالمية, كأس العالم انتهى, إن شاء الله ربي يحيينا بخير الكأس العالم الجاية, إن شاء الله كنا في المستوى وعند حسن ظن السادة المشاهدين على جوهرة سبور, تحياتي للناس كل.
3: واضح ويعطيك الصحة على المجهود الكبير اللي قمت به نجاح طوال المونديال. انتصار مستحق لإسبانيا, انتصار عن جدارة, تقريبا البارح أسوأ مباراة للمنتخب الأرجنتيني منذ مدة طويلة. مدرب إسباني عرف كيفاش يغلق المساحات, ما خلاش ملاعبية الأرجنتين تتقدم. 65% نسبة امتلاك الكرة لإسبانيا, 35% فقط للأرجنتين, 19 تصويبة لإسبانيا نحو المرمى والتصويب عدد 20 جابت هدف المباراة, 12 تصويبة مؤطرة لإسبانيا مقابل 0 تصويبة مؤطرة للأرجنتين في المجموع. إسبانيا صوبت 20 مرة نحو المرمى الأرجنتين, والأرجنتين صوبت مرتين فقط. 9 ركنيات لإسبانيا, 4 للأرجنتين, 852 تمريرة بين لاعبي إسبانيا, تقريبا النصف للمنتخب الأرجنتين, باش نعرفوا الفرق الكبير البارح بين مردود إسبانيا ومردود الأرجنتين. 464 تمريرة فقط للأرجنتين, لاعبي الأرجنتين البارح ذهنيا ما كانوش في المباراة, تحصلوا على 6 ورقات صفراء ومعهم إقصاء مقابل 0 من الورقات ضد لاعبي إسبانيا. فقط نختم برقم هذا, إسبانيا صوبت 9 مرات في منطقة 18 متر الأرجنتين, مرة وحيدة ومنطقي جدا, إسبانيا بطلة للعالم, 8 مقابلات قبلت هدف وحيد, قوة دفاعية كبيرة برشا وصلابة دفاعية, يعني 7 مقابلات في المونديال إسبانيا ما قبلت حتى هدف. البارح ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية عرف حضور 3000 صحفي كانوا في الملعب, منهم 1000 صحفي أرجنتيني, 700 صحفي من إسبانيا, والبقية من تقريبا القارات الخمس من بلدان العالم في المجموع. 40 يوم من المنافسات, 11 جوان 2026, 19 جويلية 2026, عدد الجمهور اللي حضر 104 مباراة, حطم رقم قياسي عالمي بلغ 6,810,966 متفرج. بالنسبة للجوائز الفردية للمونديال كلها للمنتخب الإسباني, رودري لاعب وسط إسبانيا يتحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال, كوبارسي لاعب دفاع منتخب إسبانيا مواليد 2007 عمره 19 سنة يتحصل على لقب أفضل لاعب شاب في المونديال, سيمون حارس إسبانيا أفضل حارس في المونديال, كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أفضل هداف في المونديال بعشرة أهداف, ويصبح زاد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدف. شفنا تشنج واشتباكات بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا بعد نهاية المباراة، لكن شفنا زادة عناق وروح رياضية عالية بين النجم ليونيل ميسي اللي يودع النهائيات والنجم لامين يامال، مازال موليد 2007 19 سنة، وفي العمر هذا لامين يامال تحصل على بطولة أوروبا وتحصل على كأس العالم. كما قلت لامين يامال مازال الطريق أمامه طويل للمشاركة في عديد النهائيات وجوائز مالية ضخمة للمنتخب إسبانيا اللي باش يتحصل على 170 مليار جائزة مالية بعد تتويجه بالمونديال. الأرجنتين باش تتحصل على 100 مليار. من المونديال بقية أخبارنا، السباح التونسي أيوب الحفناوي وصل تألقه في الولايات المتحدة الأمريكية يحرز ذهبية ثانية في بطولة فلوريدا الصيفية بعد فوزه في سباق 400 متر سباحة حرة توقيت 3 دقائق 50 ثانية و45 جزء من الثانية. أيوب الحفناوي كان توج في نفس البطولة بذهبية 200 متر سباحة حرة. النجم الساحلي وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، البارح كانت مباراة تطبيقية بين لاعبي النجم في ملعب محمد معروف. تركيبة الإطار الفني الجديد النجم المتلوي اللي يعود اليوم للتمارين، أمين قارة مدرب أول، رياض الحذري مدرب مساعد، صلاح الدين خليل معد بدني، أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالإحصاء، بسام حركاتي مدرب حرس. الأردن تواصل الاعتماد على المدرسة المغربية بعد إقالة المغربي جمال سلام اللي شارك مع منتخب الأردن في مونديال 2026. اتحاد الأردني لكرة القدم يعين بادو زاكي مدرب جديد للأردن، والهدف التحضير لنهائيات كأس آسيا اللي باش تحتضن السعودية سنة 2027. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: جوهر سبور. جوهر سبور.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة أف أم بيبليسيتي
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: على جمعة FM TV. موجة موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. السخانة منذ الأسبوع الفارط قلت لكم راهي ماشية وتزيد، راهي ماشية وتزيد تسخن، مش حابة تراجع لتالي. حتى الأسبوع هذا يا راهي اليوم باش تزيد، غدوة باش تزيد على اليوم، نتنفسوا شوية نهار الأربعاء تنقص، مش تنقص راهو برشا درجات كما قال لنا عامر بحبة باش تنقص بدرجتين ثلاثة. دونك العائلة ماذا بها على خرجة للبحر، وتعرفوا جيدا موسم العطلة الصيفية الكونجي متاع الصيف ينطلق من الأسبوع من العشر أيام الأخرانيين متاع شهر جويلية إلى حدود 15 سبتمبر، العشر أيام زاد حتى الأولانين و15 يوم الأولانين متاع شهر سبتمبر. دونك الكونجيات باش تبدا تاع الموظفين متاع حتى اللي يخدموا في القطاع الخاص، الكونجيات الصيفية العائلة صغيرات مرتاحين، والمدام تحب على تخرجهم وتفرهدهم ويكاند ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام كل قدير وقدره، يحب يلوج على لوتيل اللي يناسبه من ناحية لكاليتي رابور كاليتي اي رابور بري. ما تفركش برشا يا سيدي، جرب ودخل للسيت متاع براء فواياج وشوف الأسواق، أحسن سوم في تونس الكل، ومستحيل تلقى أقل من غير ما تلوج ولا تسل. أي نعم، أحسن سوم تعوتلة وأحسن أسوأ تعوتلة في تونس السنة موجودين عند براء فواياج. ادخل وشوف وثبت في عقلك برا، أسمع كلامي وتوا تشوف كيفاش ترجع للعائلة الكل فرحانة وتقول لهم وتفرحهم هما بطبيعة حال، انت ترجع فرحان وتفرحهم هما وتقول لهم ها هي لا ريزيرفاسيون تاعنا اللي خلتني نتشجع في عود باش نعمل ثلاثة أيام، أني عملت أربع أيام أربع ليالي معناها في عود ثلاثة ليالي، ولا في عود باش نعملوا خمسة ليالي يعني الجمعة كاملة سبعة ليالي مع بعضهم. ادخلوا وثبتوا على السيت اللي هو www.baraavoyage.com، تلقاو أرخص سوم في تونس موجود على السيت. ابقوا معايا رجعين زادة.
2: الصيف ضيف وما تخلي جذيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: وباش نمشي الموضوع اللي سنيناه والحمد لله الأسبوع الفارط نهار 16 بالضبط، وقال إعلان رسميا على افتتاح الموسم الجديد متاع العمرة 1448 للهجرة. إن شاء الله موسم موافق، وإن شاء الله ربي يكتمنا العمرة للناس الكل لي وليكم وكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين وكل مشتاق يا ربي. برشا مشتاقين رغم العمرة يستناو في هالحدث الكبير هذا باش يبداو يسجلوا أساميهم في أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة. براء فواياج تعلم حرفاها العزيز الغالين اللي يستناو في الافتتاح أنه تم رسميا فتح باب التسجيل لرحلات هذا الموسم الجديد، واللي باش تكون رحلات ممتازة ومتميزة كالعادة مع جودة الخدمات اللي تعودتم عليها الناس الكل في براء فواياج. برشا تحضيرات، برشا مفاجآت، برشا جديد السنة يستنى فيكم، فريق كالعادة متميز وعنده الخبرة اللازمة، جاهزين الكلهم باش يخدموكم بعينيهم وبقلب رب كما العادة وأحسن من العادة زادة. براء فواياج كيف ما تعرفوا الكل ولات من أفضل الوكالات في جودة الخدمات، وهذا بشهادة الحرفاء اللي جربوا ومشاو معها. ملالي ناوي يسجل في أول الرحلات وأولى رحلات الموسم، وإلا الرحلات الموالية ما عليه كان يكلم توا براء فواياج ويضمن بلاسته على 70-550-020، نعاود 70-550-020، ولا عندنا 21-881-882، 21-881-882، وإلا 21-882-881، 21-882-881، نعاود 70 دونك تنقولوا نسهلوها شويه 75 50 20 و 21 8 81 82 و 21 8 82 8 81 براء فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع ونعيش ويلزمنا الموجات الإيجابية بالرغم من كل شيء، والموجات الإيجابية أحنا اللي نجيبوها ونبعثوها لكل أفراد عائلاتنا ولكل شعبنا. شو رأيكم لو كان مع بعضنا نوصل ونوقف حوادث الطرقات؟ ما عادش فما حوادث الطرقات، والأرقام قاعدة تفجع فينا، عدد القتلى زاد مقارنة مع السنة الفارطة والأيامات الفارطة في الحوادث. يمكن نقصت الحوادث لكن عدد القتلى قاعد يزيد. علاش؟ لأنه السرعة في الصيف ولا في الشتاء، هي في كل الفصول السرعة خايبة، وخاصة في الصيف راهي السرعة فيها ريسك كبير متاع الانفلاق متاع العجلة متاع السيارة. الكياس يسخن برشا لأنك الزفت ساعات يذوب معناها بالسخانة، ويولي هو بيدو يزلق ما غير ما نشعره، ويسبب في حوادث خطيرة. رجاء كونوا كيما لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس، تميزوا بكونكم عندكم 5 سنوات وأكثر، ووصلوا حتى للي ريكور بعض الخيان 54 سنة ما تسببوا في حتى حادث، ونكونوا سعداء احنا يوميا باش نكرموا لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي هما يمشيوا للكلوب سون دو غات اسيرونس سنة. وكل عام كنا على امتداد السنة الفارطة وقبلها زادها قامت بالمبادرة هذه قاد تقريبا 5 ولا 6 سنوات، كل عام فما 100 سوبر كوندكتور ينضموا للكلوب 100. هات نعرفوا اليوم شكون باش يكون معنا، خاصة وإحنا ماشيين للكيف العزيزة مروان السلطاني، أجونس مروان السلطاني غات أسيرونس الكيف.
2: غات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيد علي المناعي معانا من الكيف، مرحبا بك سيد علي، منورنا ومشرفنا.
3: اهلا وسهلا سي حاتم، صباح الخير عليك وعلى كيف مستمعين جوهر فيلم.
1: شكرا لحضرتك. سيد علي المناعي من الكيف هكا ولا لا؟
3: من الكيف حي حشيد الكيف.
1: يا مرحبا منورنا سيدي، قداش عندك من اللي خديت البرمي اولا؟
3: البرمي هو في حقيقه الامر ثم حكايه 18 سنة
1: إيه؟
3: لأنه قعدت 8 سنين ما خذيتش السيارة.
1: إيه؟
3: خذيت بعد السيارة وليت مشيت اللي أعطاني البرمي، تعلمت معاه المرارون البرمي سي مجهول وتحية سي دشراوي.
1: إيه؟
3: عملت كلاج بحوالي 20 ساعة راس كلاج.
1: برافو عليك راس كلاج.
3: وبعد خذيت المقود، بعد خذيت المقود تو حوالي إيه؟ عندي أكثر ما قرابة 7 سنوات والحمد لله والفضل لله ورضيت الوالدين، معناها ما كيما نقولوا زيرو فوت.
1: زيرو فوت وما تسببت في حتى حادث، اللهم صلي على النبي علي اخويا، تبارك الله وان شاء الله 50 سنة و60 سنة اخرين هكا. قداش عندك اسوري مالا مع سي مروان السلطاني في الكيف؟
3: من اللي خذيت السيارة حوالي ما
1: من اللي خذيت السيارة
3: 7 سنوات حاجة كيما هكا، من اللي خذيت السيارة معها في القات في الكيف.
1: واضح. قات اسورونس الكيف مروان السلطاني في وسط البلاد. في وسط البلاد معروفة البلاصة 5 على 5
3: بلدية الكيف، مقر بلدية الكيف،
1: بحذا مقر بلدية الكيف، تعرفها مروة قلت لي معروفة نعم. جدا. هاي سيدي علي شنو السر اللي خلى أخونا علي
3: نعم.
1: ما يتسبب في حتى حادث والحمد لله وإن شاء الله ربي يبقى عليك الستر وإن شاء الله ديما هكا؟ وفاجئتني بحاجة
3: نعم.
1: بعد 7 سنين وانت متارك السياقة وقت اللي قلت باش تاخذ السيارة مشيت عملت روسيكلاج مع لوتو يكون اللي تعلمت معاه ب20 ساعة. هذه المسؤولية، لكن مع المسؤولية هذه وقت اللي خديت تسوق زدت حاجات أخرين، شنو ما اللي عملتهم، شنو اللي حطيت لها بالضبط؟
3: والله سي حاتم هو بالنسبة أولا ببدأ هو أول حاجة العناية بالعربة هي ذيك من مهمة الحاجة الكبيرة تعتني بها من حيث معناها الرقابة الدورية ومن حيث الصيانة، وخاصة السيارة كي تبدأ عندك مستودع هذيك معناها شطر العمر نتاعها
1: يزمك في المستودع
3: من حيث العربة من حيث السائق هي وسع البال، والسياق هي فن أو وذوق أو لا تكون.
1: سمعني وين تحكي علي نحن لهنا في تونس؟
3: نعم
1: تحكي علينا احنا في تونس، معناها السواق متاعنا فن وذوق.
3: السياق بصفة عامة نحكي لك.
1: بصفة عامة فهمتك.
3: يا تبدا ذوق وفن، وبالنسبة لهنا يلزم ثم احترام اشارة المرور وثم حكاية السرعة المفرطة اللي هي معناها أتت معناها على الأخضر واليابس في تونس.
1: صحيح.
3: معناتها كيسوق معناها في السرعة 80 كيف 180. يعني بحكم الاحترامات للسادة السواق ثم استهتار وخاصة من حيث الشباب في تونس. وذاك كما كنت تحكي معناتها اللي سبب في برشا حوادث خاصة السرعة واستعمال الهاتف الجوال والسياقة في حد سكر. أمام ثلاثة اللي معناتها
1: الله يلطف بينا من الحوادث.
3: الحادث الحاتم تلقاها عربة واحدة وفيها أربعة خمسة.
1: يا لطيف يا لطيف الله يلطف بينا ويبقى عليهم مستر كل مستعملي الطريق. البعض منهم قلنا انسى انه سياقة فن وذوق واخلاق وايضا وسع بال انساها ان شاء الله من خلال كلامك. تفضل
3: سمح لي سي حاتم انه راهي ثم حتى الوالدين عندهم تعطير تو الناس الكبار الاكثريه قليل وانت مستعمل ما يستكب في الحوادث لانه الشباب الصغير ما فيها باس اخوي انا معطر ولدي راهو كذا كي تجري كي تعمل راهو كي تمشي وانت معناها في حاله سكر هاو شو قاعد.
1: قديش عمرك انت سيد علي؟
3: انا عمري انا تو قعدت عندي تراك عام واش انا كنت
1: في ومتاثر في الاولاد ولا لا؟ تاثر في الاولاد ولا لا؟
3: والله عندي بناتي زوز هما في تونس اللي عندي ديما عطر فيهم خاصه من حيث الصيانه.
1: ربي يفضلهم ربي يفضلهم لك واحسن ما تعمل. اي اي تجاوب قال الاخر كي تكون مريق لما تخليهاش يبيك وتجاوب وتستحفظ على سلامتك. شكرا ليك سيد علي عايشك.
3: شكرا
1: شكرا لحضرتك خويا العزيز نورتنا. اما ما تمشيش هكاك راهو فما كادو. قالوا لك اللي فما كادو ولا في بالكش؟
3: والله سي السلطاني علمني هو قال لك كادو ما نعرفش وين.
1: اه يا خويا سي مروان السلطاني الاجونس نتاعك جات اسيرونس مروان السلطاني في الكيف. الكادو اللي قالت لك عليه قيم في 500 دينار خويا العزيز 500 دينار ليك سي علي المناعي كارت تجليس دو عجيل انرجي فيها 500 دينار اسونس مودات من جاتا سيرونس. مبروك الخون علي المناعي من الكيف. اي قول لك توا سي السلطاني لاجونس نتاعك مروان السلطاني تقول لك وقتاش يسلمولك ال 500 دينار ويعملوا لك زاده سوربريز وحفل فما على شرف الناس الكل اللي دخلوا للكلوب سون. وهذايا اقل حاجه نقوموا بها نحو لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. ميرسي بوكو سي علي المناعي.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
5: جوهر اف ام.
6: يلا جو، صيف السنة حافلة انترنت.
7: اسنا في الصيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى خاطر صيف السنا حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موجة مع الموجة.
4: ميتيو على جوهر أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وبداية أسبوع موافقة للجميع ويزمنا نتفائلوا خير ونعملوا موجات إيجابية ونتجاوزوا هالفترة هذه متاع هالسخانة اللي ما حبتش تطيح لكن فما مؤشرات وحسب المعطيات اللي قال لهم نعم ربحبا وانا بش مشيو زادة للميتيو اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي انفراج نسبي ببعض الدرجات مرحبا بداية من نهار الأربعاء لكن طقسنا اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 كيف بش يكون؟ بش يكون طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وتنشوفوا أن هي الولايات اللي فيها الأمطار بعد قليل من خلال الخريطة. الريح متاعنا من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج جيبس وبالتالي بحرنا باش يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بخليج جيبس. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 39 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ قليل تعطينا احمرت منذ صباح هذه صباحا من نهار الصباح معناها المناطق متاع ولايات الجمهورية الكل دون استثناء فيها شهلي كل دون استثناء. أقل الدرجات موجودة على الشريط الساحلي اللي هي بنزرت ولكن فيها يقظة برتقالية باش تفهم ولو بنزرت 35 درجة وفيها شهلي واليقظة برتقالية. في تونس الكبرى يقظة زادة برتقالية و 36 درجة والشهلي 40 في نابل ويقظة برتقالية والشهلي الشهلي راه على كل ولاية الجمهورية 37 في سوسة 37 سوسة ومعها المستير زادة 37 ما فماش اليقظة لهنا مش موجودة الإشارة متاع اليقظة في حين في زغوان يقظة برتقالية و 41 درجة قلنا 37 سوسة والمستير 41 بالنسبة للمهدية 42 إصفاقس 39 ويقظة برتقالية في ساعة نرجع لإصفاقس 42 يقظة برتقالية 39 في جبس ويقظة برتقالية والتحيد بالزلجاري 41 زاد في مدني ويقظة برتقالية نفس الشيء تطاوين يقظة برتقالية ونسجلوا فيها مع الشيلي 40 درجة باش نقاو 43 ويقظة برتقالية في توزر وهي أعلى الدرجات هذا الصباح هي والقيروان 43 بقية المناطق تتراوح بين 38 الكيف يقظة برتقالية أغلب ولاية الجمهورية يقظة برتقالية جندوبة كيف كيف 39 ويقظة برتقالية باجة كيف كيف ومعهم سليانة كيف كيف. هذه أبرز الملاحظات اللي عندنا في الفترة الصباحية. بعد الظهر شو اللي عندنا بعد الظهر؟ بعد الظهر طقس حار في كل ولايات الجمهورية باستثناء الشريط الساحلي شهيلي في بنزرت ونسجلوا 40 درجة 42 درجة في نابل وشهيلي 38 في سوسة وشهيلي 38 في المستير وشهيلي 37 في المهدية وشهيلي ثم بقية المناطق طقس حار باستثناء الكيف اللي مش تعرف خلايا رعدية بعد الظهر ونسجل فيها 45 درجة 44 درجة في القصرين وخلايا رعدية. بقية ولايات الجمهورية الكل هي باش تتراوح بين 46 مرورا 46 هذه نشوفها في سليانة 47 في جندوبة هي وباجة وزغوان 44 تونس الكبرى 46 طقس حار وهذوما اللي يقول عليهم كل طقس حار سيدي بوزيد 46 درجة 44 القصرين 46 في قفصة 48 في توزر وقبل لي 48 ومعهم 48 مدنين أيضا 44 فقط جابس وطقس حار 46 تطاوين و 46 زادة في برج الخضرة و 46 في قفصة. هذه طقس

الحرارة الواحد واربعين درجة في توزر في الليل هي في الليل واربعين في قبلي وسبعة وثلاثين في سيدي بوزيد وسبعة وثلاثين زادة في جندوبة وخمسة وثلاثين في باجة ستة وثلاثين في مدنين اربعين درجة في قبلي تسعة وثلاثين في كل من برج الخضرة وايضا قفصة قائلة في منتصف الليل بأتم معنى الكلمة. الطقس هذا الحار باش يتواصل نهار الثلاثاء باش يكون طقس حار جدا جدا مع كل الولايات فيهم طقس حار كل الولايات وزوز ولايات الكيف وسليانة نهار الثلاثاء في الصباح نهار الثلاثاء فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة نجم يكونوا بعد الظهر بقية المناطق باش تتراوح بين أقل درجات 40 درجة في المهدية مرورا ب 42 في المستير 43 في سوسة نهار الثلاثاء وتونس الكبرى 43 وصولا ل 48 في باجة 48 جندوبة 49 توصل في توزر و 49 في قبلي 48 في مدنين طقس حار حار جدا زاد نهار ثلاثة نهار الأربعة يتواصل زاد الطقس حار مع كونه مروحة شوية بارابور لداخل البلاد معنى 41 توا في نابل ومروحة لأنه ماهوش طقس حار الإشارة متاع طقس حار مش موجودة كيف كيف سوسة 41 هي والمستير والمهدية 40 في صفاقس ومش طقس حار و39 في قابس بقية الولايات الكلها باش يكون طقس حار نهار الأربعة وتوصل لدرجة الحرارة 49 درجة في توزر أقصى الدرجات 48 زادة في قبلي طقس حار جدا بداية من نهار الخميس باش نعرفوا تفرهيدة نسبيا باعتبار تنقص شوية درجات الحرارة بدرجتين ثلاثة درجات تقريبا فتنفيسة ظريفة باش تصير بداية من نهار الخميس نهار ثلاثة ونهار الأربعة طقس حار حار جدا في الصباح في العشية في الليل يتواصل حار اليوم وغدوة وحتى بعد غدوة الفرج إن شاء الله من عند ربي سبحانه وتعالى بش يكون بداية من نهار الخميس نتفرج شوية حتى من هنا الخميس نهار الخميس أنا الأربعاء شفنا حارة جدا إن شاء الله استيق تعاوننا وكهو ما يقصش برشا الضوء علينا لأنه في بعض المناطق ولا يقص في القائلة العشية والليل الساعات الأولى من الليل وبعد يزيد يقص في الليل المخر كما البارحة إن شاء الله استيق تلقى الحلول الكفيلة بش أموة متعاون العباد وخاصة الكبار في العمر والصغار في العمر والمرضى والناس زاد اللي ما تحملش سخانة فما عباد تمرض كيف فما أسخانة هذية إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متعنا تلقى النشرة هذية الخاصة جدا والنشرة زاد على الريال بلون اللي كان معنا عامر بحبة وعطى فيها قراءته وتفاصيل كلها المتعلقة بحالة الطقس. يلا فاصل ونتواصل ابقوا معنا رجعين ان شاء الله اصبحكم زين وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع.

0: اساس موند الاثنين الجمعه صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على الجمعه تي في موجه.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة للحدث نهاية الأسبوع والتوانسة فرحوا لأنه فما شكون قاعد يراقب شكون يتابع 50 تورناتا نتاع سل بين مهرب وبين فيها شيء أخر
2: طلعت سل مهرب
1: أي مهرب داخل مهرب ومش حسب المواصفات متاعنا احنا ويجي بيعوه كعسل حر وعسل تونسي وهو قالك جاي من الصين ومن الشين ومن دراوين مانيش عارف تو نشوفوها الحكايه هذه هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه بعد الحرائق اللي صايره في الجبولات وبعد يقول لك يقلعوا راهو في الكلاتوس كيفاش تقلع الكلاتوس محميه الدوله ما تسمحش انه يقلعوها هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه الكليل والزعتر زاد كيف كيف قاعد يتقلعوا بطريقه بالترخيص وحتى من غير ترخيص والمرعى نتاع النحل نتاعنا بالاساس هو هذا الى جانب انواع اخرى دونك النحاله اش قاعدين يعملوا البعض قال لك يوكل في السكر وفي الجمعتين الاخرانيين يعطيهم يمكن يصيبهم يزرعوا والسكر هو اللي ضارب اطنابه وساعات تلقى السكر هكا تحس به عند في وسط العسل هل هذا زاد خليفه
2: صحيح ولا
1: صحيح عسل حر ولا مش حر ولا عسل مخلط بالسكر الحر
2: خلنا نفهم واش معناها حر هو من الاصل
1: خلنا نفهموها دونك سي قيس العجيلي اللي هو استاذ جامعي ومربي نتاع النحل ويمثل عضو في الجمعيه التونسيه لمربي النحل يحضر معنا باش يفسر لنا كل هذه الحكايات اللي تتداول بيناتنا واغلبيه التوانسه راهم يحصلوا في العسل
2: صح صح ساعات انت قاعد في قهوه يجيب لك واحد عسل يقول لك عسل الحب
1: بده يحلف
2: في الكياس في كل مكان موجود
1: ضيف الدنيا وما فيها قيس العجيلي
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: استاذ قيس العجيلي شكرا لك على تلبيه الدعوه مرحبا بك
3: صباح الخير مرحبا بك سيحات مشكور على الدعوه
1: استاذ جامعي مش تقري في النحل في العسل في ال
3: اي راهي النحل عندها موسيقى راهو التنين نتاعها كي تسمعها تقول ساعات هاي جيعانه ساعات تقول هاي هايجه ساعات هاي فرحانه راهو
1: بجدك تعرف
3: والله اي ثم دراسات حتى على النغمه نتاعها والناس تعرف هذا والنحل القدم والكبار يقول لك راهي تغني ولا راهي اليوم راهي تكر في جناحها من بعيد يعرف الحس نتاعها
1: انت استاذ جامعي الاختصاص يهرب بعيد كل البعد على تربية النحل وعلى الفلاح
3: اي ما هو يجي نقول لك كما برشا توانسه راهو نحاله فيهم القاضي فيهم الطبيب فيهم الصحافي فيهم المعلم فيهم الحداد فيهم النجار تلبنا الكل محبتنا للارض
1: شنو اختصاصك في
3: موسيقى
1: موسيقى درس الموسيقى معهد العالي للموسيقى
3: معهد العالي للموسيقى
1: مرحبا بك
3: عايشك
1: استاذ جامعي في معهد العالي للموسيقى وايضا مربي نحل قداش عندك مربي نحل
3: 15 سنه
1: في 15 سنة تولي مربي شوف رؤني معنا طيارة هكا
3: ديما تتعلم في النحل النحل حاجة صعيبة ياسر ديما تتعلم النحل أنا نقول لهم ما تولي تفهم ما تولي تعرف النحل لما تولي نحلة
1: بي. أنت وليت نحلة ولا
3: ما زلنا
2: كيفاش دخلت سامحني حاتم المجال هذا جاتك الفكرة أنك تدخل المجال ولا واخذه على العائلة ولا كيفاش
3: والله هي فرصة باش نشكر سي المنصف حازم هو قريب زوجتي هو اللي دخلني المغرام هذايا هو اللي غرمني مشيت معاه لغابات سجنان وقت اللي كانت غابات سجنان ماهيش مقصوصة صراحة
1: ريت زوجتك وعائلتها معناها
3: اي ربي فضل تحية لها والعائلة الكل
1: باهي سيدي العزيز قيس قبل ما نمشي لمعرفتنا نحبوا نعرفوا كيفاش نفرقوا بين العسل الحر والعسل ماهوش الحر 50 تورناتا المصالح المختصة للديوانة وللشرطة يذلي وقع القبض على ناس تروجنا في حاجات نجم تضرب صحة المواطن التونسي 50 تورناتا من العسل وقع حزة شنو العسل هذا؟
3: والله هو في إطار حملة تقوم بها الدولة في كامل المجالات وإحنا يظهر لي تأثير الإعلام كان عنده دور كبير خاصة كنت عدى في إذاعة ذي جوهرة إف إم وانت عدى مع سيادتك بصراحة باش يكون الأثر الأكبر ال 50 تورناتا هذوما هما راهي مش مهربة بمعنى التهريب هي حسب ما تقول مصالح الدولة المعنية راهو مصدر منشأ نتاعو مجهول وهذا مهم
1: أخطر هذا
3: مصدر منشأ نتاعو مجهول
1: هذا أخطر ما نعرفش من وين جاينا معناها
3: أي
1: وش فيه
3: ما كيكا مسألة التهريب أنا أجهلها بصراحة أما المنشأ دولة المصدرة الأم ما نعرفوهاش.
1: كان شدينا توا 50 تورناتا، البعض يحدث فيه يقول لي راهو تران التخرين تتباع في وسط البلاد ويبيعوا فيها على أساس عسل تونسي حر، لكن هي سنتيتيك ولا شنو الحاجة كما هكا قالوا لي، هو وصينية ودرشنو
3: بالضبط. هذه الأعسال هي أعسال مستوردة من مصر ومن الهند ومن الصين. هذه أعسال صناعية
1: صناعية
3: صناعية كريمة يجيك يخلط لك سيرو دو مايس سيرو دو ري، سامحوني على الكلام بالفرنسوية، ويعمل لك أصناف، صنف أول صنف ثاني صنف ثالث، يقول لك أنت بلاد كوين حسب الترتيب والإجراءات معمول بها في بلادك، يعمل لك صنف عسل كأنك الدولة ماخذ الأمر بجدية، يعمل لك عسل تكلف. هو راه كي تبدا يشريو يشريو فيه من 6000 7000 8000 الموردين
1: 8000 في الكيلو.
3: اي 8000
1: الكيلو
3: الكيلو يجي
1: تبيعنا ب 50 دينار و 60 دينار لهنا و 70.
3: ما هو ثم اللي يبيعوا ب 50 وثم اللي يبيع لك زاد ب 25 ويقول لك راهو باش تربح.
1: كل ريت على الفيسبوك يبيع ثلاثه
3: ثم
1: اللي يبيعوا 25 في 3 يجيو 75، لا ادفع 50 تاخذ 3 والرابعة ما نعرفش كل حكاية.
3: ثم تليفونات هدية وثم عمرات هدية وثم فلوس هدية. أنا تو كان حاضر راني جاي نتكلم باسم الجمعية والنحالة التوانسة 12000 رانا تعبنا.
1: قداش من عدد
3: 12000
1: نحال
3: نحال بين الهاوي والمحترف رانا 12000 رانا نعيشوا في حالة إحباط وغبن، رانا نحسوا في رواحنا ما حناش توانسة كي نشوفوا اللي واحد بمجرد تليفون يشد في يده تليفون يشري 200 كيلو يتكلف له الكيلو ب 15 يبيعه للتونسي ب 25. الدولة ما ترقبش في الفيسبوك، الدولة ما ترقبش
1: خاصة يبيدها خاصة الدولة لأنه مش يدفع في حتى أداء السيدة دي
3: بذب لا تكتاج ما ثماش الدولة المنشأ مكونات العسل أنواعه ساعات راك تشوف في حاجات غريبة، ثم نسبيع في عسل الخلنج أنا عمري ما ذقته صدقني، ثم نحالة عند لمية دو بريوير موجود خاصة في شيرة تسكرية في بنزرت تحية لهم. عسل الخلنج ما يصلح للمجاري البولية ممتاز، الناس عندها أكثر تقريبا 20 سنة ما نحاتوش العسل الحر متاع الخلنج، يتباع بشكل كبير في السوق التونسية. مش معناتها أنت تجيني تبيع لي أربع أنواع متاع عسل وخمس أنواع كلها فرد لون، الكليل والزعتر والسدر والكلاتوس كلها
1: يا اخي فما الوان في العسل
3: بتبيعها مثلا ما نجمش
1: الكليل مثلا شو
3: الكليل يبدا لونه فاتح ينجم يكون ابيض اصلا لونه كالماء ولا اصفر فاتح وكل ما تسخن هذه العسل الشتويه وكل ما الدنيا تسخن كل ما لون العسل يتبدل يولي غامق لين يوصل للخريف يولي تقريبا اكحل، وبين قوسين راهو لون العسل ما عندوش حتى علاقه بالفايده راهو
1: الزعتر
3: لونه مستحمر شوية هو سنة بس الحمد لله كنا حين شوية زعتر راهو سي حاتم يا سي خليفة ما ثماش زعتر وصبت المطر في شهر جوان أنقذته ما ثماش راي الناس تحش فيه
1: علاش يحشوا فيه مش هو في الجبال ومحمي من طرف الغابات
3: ثماش مراقبة الدولة
1: نرجع لك على في خصوص الموضوع هذا بعد الفاصل مباشرة وزاد باش نذوق خليفة ما هو اختصاص ولا عنده شهادة معتمد من طرف مروة سالمي وتدخل زاد تراقب العملية يتذوق العسل هكا ولا لا موافقة معك يلا فاصل ونرجع مع الأستاذ قيس العجيدي عن جمعية تونسية لمربي النحل.
0: نهار ثلاثة 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
4: برعاية
5: تحب ما أحسن
6: تعدى المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك
7: الصيف متسم يا التبحيرة الجو اللمة ولقيت الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك
9: جوهرة أفلام
10: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
11: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على الجمعة موج مع الموجة.
1: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وإن شاء الله بداية الأسبوع موفقة للجميع. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع قيس العجيلي اللي هو مربي نحل ويمثل اليوم جمعية تونسية لمربي النحل من ناحية, ومن ناحية ثانية هو أستاذ جامعي يدرس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى, ياخو شعرية متاعه يصرفها عن حل بتبيعة الحال وما يرجعش منها هذا الشيء ويزيد من المكتوب ويظل لي المرأة ندمت علي عرفتك بال ما عادش قالت
3: والله يا ولادنا اشترنا ما كبروا قدامنا ما شفناهمش حتى نهارت لحد نعديو في نحل والله العظيم راهو الغرام ذرنا
2: شو تهزهم للغابات
3: النقل ونحنا برشا ونتحركوا برشا ونشوفوا تقصير بصراحة من الدولة رغم المجهودات الحالية الحمد لله نقولوا ماشي حال
1: الدولة شو شعملك دولة تنتج في بلاصك ما كنتي باش
3: مثلا مثلا تو ثم حالة حرق تنحلها في عين الكرمة واحد نحال خسر 90 بيت في زغوان 70 بيت شكون باش يعوض له 90 بيت 45 مليون
1: ما يعوض له كان جاي مأمن هو
3: هو هو التأمين هذايا إشكالية التأمين حاولنا نطرحوها برشا مرات المشكلة اللي النحال من جملة الخسائر متاعه أنا عندي مثلا 70 بيت أي نحال في تونس بسبب التغيير المناخي يبدأ بعدد بيوت الشطر متاعه في خلعان ما عادش يلقاه ما عاد حتى الأسيرونس تقول لك أنت كيفاش باش نعمل لك الأسيرونس هذه إشكالية راهو الدولة لازم تدعمك ما عندكش الحق حتى باش تملك
1: تدعمك لكن زاد اوسي كان حال فكر في الاسيرونس اما معناها اللي نعرف تمام جيدا انها تتعامل مع الفلاح وتلقى له الطريق باش تامل له النشاط نتاعو
3: النحله حساسه شويه تنجم عنده نحال 1000 بيت بعد شهر تنجم تتحرق تهزها ما مع الشرق
1: يا لطيف
3: اي تم حاجه اخرى الدوله ما تدعمكش ما تعطيكش فلوس باش تشري كاميونه تشرط عليك باش تشري كمينة
2: هل فلاح عنده دعم معين
3: فلاح
2: انتو مش فلاحة مقيدين
3: باش نعطيك غريبة سيخليفة باش تنجم تقدم روحك لابيا وباش تسجل باش تنجم تاخذ دعم في تشري كمينة لازم تكون عندك أرض هنا نحال نقف النحل علاش تطلب مني أرض شرط تعجيزي راه بين قوسين غريبة شوية أنا النقل وانت تطلب مني أرض يا نشريها يا كاريها الغابات اللي يقصوا فيها ما ثمش تجديد للغابات في تونس
1: شو معنى؟ معناتها صحيح بعض أشجار الكلاتوس قاعدين يقلعوا فيها
3: أشجار الكلاتوس قاعدين يقصوا فيها بطريقة ما هيش مراقبة هذه الأولى ثاني حاجة رأوا كلاتوس
1: شو معنى؟ معنى كأنها مسروقة
3: يقص يقص
1: يدخل يقص ويفلح
3: صدقني ثم بلايس وقت قبل العيد بجمعة يبدأ يقص عادي حتى ود المنطقة يبدأ إنسان معناتها فهمتني إيه ترونسونيز يقص باش يعملهم قرضة العلوش حتى حد ما يكلمه على قارعة الطريق
1: ما يعرفش شنو المنفعة نتاعك يا شجرة الكلاتوس كل في اللي هي النحلة راهو للتوازن البيئي للحرارة اللي تحرق فينا هذه راهي الكلاتوسة تفيدك برشا
3: الكلاتوسة في بالشاطر مثلا في المناطق الشمال الغربي في نفزة راهي غرستها الدولة عندي راية على خاطر حدا الجبال وباش تشد التربة تسكرية تكلسة قصوه مدخل البلاد مقصوص الكل ما عادش تم وما ثمش تجديد الخروب كيف كيف الزعتر والكليل الحش بدون مراقبة لا رقيب ولا حاسيب يقطروه باش فرنسا والدول الغربية تتمتع بالزيوت الطيارة نتاعنا احنا
1: معناها وبترخيص من إدارة الغابات ومن الفلاحة
3: الترخيص موجود والمراقبة ناقصة
1: الترخيص موجود اما هو يفلح كما يحب هو باعتبار خذا الرخصة يمشي يعمل اللي يحب هو
3: راهي احنا ناقصين إمكانيات توا الدولة ناقصة إمكانيات لكن كيعلمك المواطن ويقول لك راهي صاير مشكل البلاصة الفلانية ما تقولش ما نعرفش وما سمعتش
1: نحال اش قاعد يعمل مالها توا
3: نحال قاسي
1: بالمجد يعوض في هذا ما يوكل فيها في السكر
3: باش نعطيك انا ثم نحال اختصاصها تعلف باش تنتج مربي النحل وكاميش الناس هذوما راهو قرض النحل
1: كيفاش
3: راهو خاطر شوف افسر لك حاجه راهو بين قوسين مساله النحله في تونس راهي مساله امن قومي وامن غذائي راهو كل ما هو غلال نشوفه فيها من تفاح من انزاز كل ما هو نشوفه من نوار يعتمد على تلقيح اذا انت كدوله
1: تلقحوا النحلة
3: اذا انت كدوله تخلي النحال عاجز وما عادش ينجم يربي النحله وتولي له كلفه وعبء على حقوق صغاره راهو كيبطل نوعدك لطف على بلادنا 2035 ما عادش باش تلقى نحل في تونس خاطر باش يغلب هذا هذايا راهو بتليفون سي حاتم انسان ياخذ تليفون يشري 200 كيلو عسل يعمل باش فيسبوك ويقول لك من المنتج الى من الفلاح الى المستهلك
1: ماهوش هو مش عسل طبيعي
3: ماهوش عسل اصلا
1: شنو هو عسل
3: هو ماده صناعيه مصنع
2: يعني ما عندوش علاقه
1: كانه سيرو
3: سيرو هو سيرو كيتعدى على المصالح البيطريه والصحيه في تونس رغم مراقب للمواصفات اللي نحبوها تتغير احنا كجمعيه نطالب الدوله انها تسمح لنا بالمشاركه في تغيير اللوائح والتراتيب اللي نصنفوا بها العسل في تونس
1: كيفاش نعرف وانا ما نحصلش فيها السيرو هذا
3: انت تحصل
1: عجب
3: والله وإيش نقول لك راه حتى ثم أنواع متاع عسل راه كي تاكلوا الناس حتى نحالة نجم تحصل راهم يسنحوا لك بطريقة يوصل يخلط لك عسل حر مع عسل صناعي يعمل لك ميلانج رهيب
1: جلاتيف
3: راو
2: معناها بامكانه قانون يبيعوا كعسل
3: شوف وش يقول لك يشوفوا تودو سكروز جلوكوز فريكتوز هذه راهي مادامها سكر ما ماهوش باش يقول لك لا راهو في التحليل يتعدى ويشوف الميتالور معادن ثقيله ويشوف المبيدات الحشريه والمضادات الحيويه ماهوش موجودين ما يهموش يا ودي مش هذا التحليل راهو لازم تعملي له تحاليل اخرى على الليزونزيم تعملي تحاليل على الانفرتاس تعملي تحاليل انت على حبوب اللقاح باش نعرفوا المصدر من الحين ما ثميش تواصل نقولوا احنا ورغبه بيه. على التغيير
1: انتم زادا يقولوا انكم توكلوا في معناها السكر للنحل
3: ثم نوعين من النحالة ثم اللي يربي النحل اللي هو يربي النحل عندنا ولايات مختصة في تربية النحل وبارك الله فيهم اللي موفرين النحل في تونس خاطر النحال يخسر شطر النحل في آخر الصيف شطر النحل يعاود يموت كما السخانة النحالة راهي تعاني راهو كي تشوف انت صفحات النحالة راهي النحالة تطلب من ربي الرحمة ربي يرحمنا النحلة الملكة راهي ثم اللي عسل ذاب وثم البيوت ماتت وثم الملكة ما عادش تبيض إذا الملكة ما عادش تبيض ما عادش ثم خلايا
2: بفعل السخانه
3: وبفعل الصندوق اصلا اللي يتصنع في تونس الدوله ما يجدعن فيه لوح خايب لوح يخلي عادي سخانه بعدي البرد رانا احنا نعيشوا في دوله نتمناو تكون وزاره فيها وزاره الفلاحه وزاره السياده راهو احسبوا جندي من جنود الوطن راهو النحال والله العظيم انا واحد من الناس يجوني يقول لي علاش ما تبيعش كي انت خاسر ما يصدقونيش نقول لهم شكون باش يشري من عندي ما هو النحال نحال خاسر يا اخي نحال هو خاسر باش يشري حاجه هو خاسر مره اخرى مش معقول راهو العسل هذايا
1: واش معني قداش من نحال انتم تقول لي 12000 نحال خاسرين ومواصلين تبي خسرت نبط
3: هاهم فسلك هاهم فسلك نسبه كبيره منهم 80% من صغار النحالين يخدك 10 بيوت 15 بيت في ثانيه ويقعد يربي 5 6 سنين هذاك يتقيد يتحسب نحال خاطر احنا النحال مش كل شهرين نعملوا عمليه الاحصاء عدد النحاله يتقيد عليك ديما ثم داخل جديد يخرج يدخل فهمتني نحالة 80% نحالين 20-30 بيت ويعاود يجي غيره وثم نحالين الكبار اللي عنده بالله
2: كيفاش يعدي نهار النحال نحب نعرف انت تقول خاسر وتعب كيفاش تخدمها العملية
3: كيفاش نخدمها العملية
2: ما نعرفش تعلفها متوكلها متهزها متجيبها
3: إذا تحب إذا نحال يحب إذا نحال يحب يخدم خدمة صحيحة لازم يتبع المطر وين ثم المطر وين ثم المرعى راهو نوصلوا نهزوا نحل في الشتال سيدي بوزيد راه على الجرجيره ونهزوا الصفاقس على نوار تلوز خاطر الطقس ادفى ونهزوا الجابس خاطر ثم جرجيره زاده ونبداو طالعين كان ثبت في سوسه نمشيو سوسه صدقني نبداو في التليفونات راه الو وين البلاصه وين شكون عاد شكون يعس ثم مشاكل السرقه ثم كلفه الحساس كبرت
2: تحطهم يعني في
3: تحطوهم ونحطوهم اسمع وتحطهم وتبدا بجا ربي عس لي على الحل يلا يرضي عليك والديك
1: وتخلص
3: الفلوس وراهو في اشتراء كلفه ابقاء الحياه في الخليه موجودة راهي مكلفة راه راك تقعد تنقل من مرعى لمرعى من عندنا مشاكل أخرى مبيدات حشرية في وقت البرتقال واللي نهربوا مسوين البرتقال كانت عندنا في تونس دويات صديقة للنحل توا لا
1: يكتب لك
3: توا تقتل النحل ماهيش دويات راني مختصين يقول لك ما حقاش تكون في السوق التونسية راه عندنا مشكلة أخرى وهذه مشكلة عويصة جدا جدا جدا اللي الدولة اصلا باش تقول لك انت شنو حاجتك او تدعمك ما تدعمكش ما عادش تبنى حالة صغار راهو سي حاتم راهو عددنا حالة صغار محدود جدا مرتبط بالبوء مثلا
1: باش انت باش تخرج لي عسل حر
3: أي.
1: تونسي راعي بالقدا ماهوش موكلوا السكر لانه الاغلبيه يقولوا يوكلوا في السكر تو صحيحه ولا لا هذه ما جاوبتنيش عليها
3: راه باش نجاوبك قلت لك اللي يربيوه نحل يعلفوا اللي يربيوه نحل يعلفوا
1: شو معناها؟
3: معناتها اللي ينتج في خلايا النحل باش مثلا انت تحب تشري نحل ثم ناس مختصه باش يخلي الملكه ديما تحس اللي هي في موسم التفريخ
1: دونك
3: ديما هذاك
1: يعلف والعسل
3: والعسل كيما عسلي انا هذاك حر هذاك راهو
1: ما تعطيه السكر
3: لا بالتحاليل يساق انا نقول لك حاجه
1: قداش يمشي العسل الحر سوم
3: من 80 ل 110 120 احنا نطلبوا من الدوله تساعدنا اول
2: واحد يقول يا عسل الحر 40000 نقطه استفهام
3: عندنا 9 عسل عندنا العسل الصناعي اللي توا يفوق القيمه النسبه نتاعو اكثر من 60% من السوق التونسيه
2: سورتون سيستيم
3: اي اي كان ب 300 كان 300 تورناتا قبل 5 سنين توا فات 1300 تورناتا
1: 1300 تورناتا
3: مصالح الدوله موجوده نجموا يكذبوني
1: لا لا 1300 تورناتا نجيبوا فيهم
3: نجيبوا فيهم
1: برا ونبيعوا فيهم
3: اي نجيبوا فيهم ونبيعوا فيهم اي
1: ومش عسل الحر
3: مش عسل الحر ماهوش انا نعرف اللي مش عسل الحر بالقانون بالقانون عنده الحق يورد عندك فلوسك الدوله تسمح لك ومطابق للمواصفات اللي احنا نغيروها نحبوها تتغير راوك الذوق سي حاتم سي خليفه
1: ربي ذوقه خلنا نفهموا الحكايه اعطيه ذوق ايش امر
2: وش باش
1: نفهم باش نفهم
3: اي سي خليفه اول حاجه لازمك تشم
2: صلي على النبي
1: شنو نشم
3: شم شم
1: ها شنو يلزمني نشم غادي
3: تشم تشم العسل فيه ريحه
2: مختلفين هذا
3: اي
2: كولي رايح هذه مش كيما هذه حتى
3: اي
1: ذوق لنا وقول لنا سيدي ايش يا مروه ذوق انت عاش بنتي
3: يا سي حاتم نحب نقول حاجه مهمه نحب الدوله تصنف لنا العسل في تونس انا نحب نخلص عندي تي في ا عندي خلاص اداءات نخلص
1: باه شد
2: مختلفين المذاق
3: راهو العسل الحر سي حاتم لازم يتباع في الفارماسي اصلا صنف لي العسل يا دوله يا وزاره الفلاحه يا وزاره التجاره باش تحمي التونسي باش تحمي النحله التونسيه لازمك تصنف لي
1: العسل باه خلينا نصنفوها انا العسل توا اللي ذقته
3: شنو رايكم فيه
1: بين هذا والاخر اعطيني خليفه
2: هذا حسيته اقوى الوحده هذه
1: أنا غير الاولاني
2: على مستوى المذاق اقوى حتى على مستوى الرائحه
3: اي
2: هكا ولا
3: اي صحيح
1: ومروه هذا مروه جاوبني
3: جاوب اللي ذقته
1: مروه اللي ذقته
2: ما عرفش هذا
1: ذقته عسل
4: هذا خفيف برشا
1: هذاك خفيف برشا وهذا كونسونتري اكثر
2: هو هذا نتاع
1: انا باش نفاجئكم يظل باش يطلع هذا في نهايه الامر ماهوش عسل الحر
3: زوز مش عسل الحر
2: سبا فري
3: والله
2: بل هذاك علاش قال لي ذوق انت محضر روحه للحر ما هي نفس الفكره
3: يا سي خليفه باش نعطيك حاجه راك تسمع في صفحات الفيسبوك
2: راني والله انا ما نعرفش احسب عسل ونعرف عليها
3: راك تسمع في الفيسبوك يقول لك باش راهي زوالي السنه رانا انتاج كبير بين قوسين السنه الانتاج ما ثماش والله لا ثماه وليت نحلف نعطيك سبب واضح
2: مش
3: نعطيك سبب واضح يعرفوها المهندسين الفلاحيين يحبوا البرد شجره البرتقال تنتج يقوموا بالتعطيش السنوات الفائته كان ثم جفاف النواره بتبيعتها شجره تنور تحب تعيش دونك تعطي برشا عسل السنه شجره عملت بلوكاج عريت المراه نفس الوالده لازمها ترتاح بعد سنوات من الجفاف الشجره ما عادش تحب تعطي ثمره تحب تحافظ على غلتها داكوردو ولذلك كل من يقول اللي عنا سنة عام صعبة نقول له يا تونسي راني خوك وعليك من الله كلمة صادقة راه ماهوش صحيح
2: تو باش ما نحصلوش كيما حصلنا احنا الان
3: اي
2: فما اللي يقول هذا كيف معين تعملوا على الدبوزه تفرخها هكا ولا كيف
1: ولا تشعل النار ولا
2: تشعل النار
3: ماهوش صحيح ان شاء الله ربي يطيحك بواحد يحبه ربي اللي يحبه ربي ربي ما يخليش يغش
2: تي لا نعرف ان شاء الله واحنا ديما نتيحوا
3: بنفسنا اما ايش نقول لك اكثر حاجه هي التحاليل هذاك علاش احنا ذاك علاش طالبين من الدوله تصنيف انا نولي ما نبيع العسل في السوق التونسيه كنت تحب تحميني انا كعسل تونسي كمربي تونسي لازم نعمل تحاليل في اللابوراتوارات بارك الله عندنا خبراء في تونس باش يشاركوا في الجزائر وموجودين في اسبانيا تو مختصين في تصنيف العسل وخصائص العسل البكتيريولوجيه الفيزيولوجيه الدولة ما تستغلهمش عندنا معامل عندنا مخابر في سيدي ثابت في المريسة لابوراتوار سنترال ريفيرونس كبيرة معناتها أنت كدولة عندك الإمكانيات باش تقوم بتدقيق أكثر باش تولي تعرف أصناف العسل ما تطبقشهاش بدل القانون بدله لي احميني أنا احميني راك تحميني كي تولي انا العسل
1: وعمل مداخيل
3: خلص انا خلص
2: على
1: خلص على
3: يا سي حاتم
2: وهذا قاعد يتباع كيما هكا كونه عسل هذا تو
3: انا والله جبته من جرون سيرفاس هذا ريتو هذا هذا ينشارك به لو كان جات الدوله تدعمني نشارك به في مسابقات سويسرا كل ثلاث سنين اربع سنين تجي لتونس الاتحاد العام التونسي الاتحاد الصناعيين لوتيكا تقوم بمسابقه باش تستورد العسل التونسي الحر عندنا ما يعادل 4.7 طن يتصدروا للخارج شويه تجيب العسل من مصر فتدعمني
1: يعني النجم نصدروه
3: شنو النجم نصدروه
1: مطلوب العسل
3: عندنا
2: جوائز عالميه في بريطانيا
3: عندنا عسلنا التونسي كي يمشي للخليج ويذوقوه الخليجيين عندنا توانسه تخدم غادي يذوق العسل التونسي الحر كما هذا ويذوق زيت الزيتونه قسما بالله يقول لك راني حسيت بروحي توا
1: انا نحب تعاون شويه التوانسه اللي يسمعوا فينا
3: باه
1: فماشي حويج نعرف بها يا سيدي بنسبة مئوية مش كبيرة
2: ما نحصلش.
1: أنا نعرف هذا عسل الحر اللي ماشي حاجة من تكنيك.
3: لا لا لا تكنيك، لا تكنيك، لازمك تشم ريحة العسل، تشم فيه ريحة الشمع، ريحة الشمع كي تاكل مرة برك عسل الحر تولي تعرف ثم ريحة الشمع، والريحة تبدأ حارة تحرق شوية هكا زاكي احنا نقوله الريحة داكوردو. كذوق العسل، كذوق العسل لازمك كذوق، ويبدأ فيه مطعم وفي الأخ ثم مطعم آخر، خطر العسل ما فيش
1: باللوم المطعم
3: وفي الأخر مطعم، ما ثماش مطعم واحد، خطر كي نقوله زعتر ماهوش باش يكون 100% زعتر، يبدأ زعتر ومخلط بمور روبيا مخلط بالشوكيات، لازمك تتبنن، لازمك كي تاكل العسل تحس اللي ثم احساس بالاحتراق الخفيف.
2: اي هاو نحس ساعات حراق نوع من العسل، كي تاكل تحس بالحراق نهنا،
3: ولو انه راهو العسل ذاك كيبرد يولي ما عادش يحرق حتى الحر راهو.
1: شو معنى يبرد؟
3: يبرد خاطر اللي يحرق هي زيوت الطياره اللي في العسل،
1: معناها يرقد شويه،
3: كي يرقد شويه كي زيت الزيتونه يكون اخضر وبعد يبدا يصفر، فهمت؟ الريحه تاعها تتبدل. اي ماده طبيعيه عندها عندها عندها خصائصها الغذائيه اللي تتبدل، لكن العسل الحر نحب نقول راهو يجمد.
1: العسل الحر ما اللي عندهم السكر ينجموا ياخذوا منه
3: باستشاره الطبيب نتاعو،
1: باستشاره الطبيب
3: ينجم ياكل منه افيك موديراسيون اذا الطبيب يسمح له ديابيت تيب 2 تاكوردو. انا شخصيا ناخذ منه.
1: وانت ماكش ديابيت لطف عليك؟
3: لا لطف علي. كيما الناس كل في عمر معين لازم نحافظ على روحنا، ناكل منه بزيت زيتونه. وننصح كل تونسي اذا تحب تاكل عسل مع عمرك ما تخلط دبوزه مثلا مع زيت زيتونه، لازمك في الوقت، العسل ما يحبش حاجه مخلطه معاه، لازمك مثلا لوش. مثلا انسان عنده
1: يحط شويه عسل، هو يحط زيت زيتونه
3: مثلا
1: منه.
3: كاس كاس يحط مع مغرفه نتاع عسل زيت زيتونه معها شويه كركم مع شويه فلفل اكحل داكوردو، يخلطهم يشربهم
2: فلفل اكحل في العسل،
3: اي فلفل اكحل ومعها شويه كركم وفلفل اكحل، فهمتني؟ مثلا انسان عنده كحه يحب يرتاح، عسل فلفل اكحل نكته وكركم ويخلطهم مع بعضهم مع شويه ماء ويشرب على روحه.
1: تو العسل الحر يحطوه فطور الصباح مثلا، يحط شويه عسل مغير في عسل وزيت زيتونه وياكلوه بالخبز مثلا،
3: اي تاكل بالخبز صحه وبشفاء. وفي الاصل في الاصل راهو العسل راهو كنز بالحق، الحر ماذا بيك تاكل تشمو شمال حتى الصباح، مغرفة قهوة تكفي والله. وي
1: ما غير خبز
3: العسل،
1: ما غير زيت زيتونة،
3: لا لا مع زيت زيتونة،
1: مع زيت زيتونة.
3: العسل دواء راهو، ولا تعمل معاه ماء وعسل قارص اكسترا اوردينير،
2: تحطه في كاس ماء،
3: كاس ماء دافي
2: ومغرفة عسل،
3: ومغرفة عسل تحركها وعسل قارص، انتهى الموضوع، تعدي نهارك بامتياز، تحسي روحك مرتاح.
1: شو داوي العسل؟ كل دواء انتم ما فيش دواء.
3: أول حاجة العسل يعطيك المناعة، يحميك، فيه من الخصائص الشفائية والعلاجية كيبدا حر، أنه يخلي لي يعطيك جهاز المناعة متاعك ديما يخليه متحفز للأمراض، وأول جهاز مناعي عندنا هو المعدة. كي تاكل العسل الحر أنت تدخل على المعدة بعد ديلة كاملة إنسان رق دخل عليها العسل، ثم إفرازات اللي تعطيها المعدة تكون أكثر أريحية في العمل نتاعها، والمسار تبدأ جاهزة للفطور. نحب نقول حاجة صحة بربي، عندنا حبوب لقاح. حبوب لقاح راهي مستقبل تونس.
2: شنو حبوب لقاح؟
3: حبوب اللقاح هذه هي البروتين فيجيتال اللي تنتجها النحلة واللي منها تعيش، هي البروتين كما هي الحم
2: واللحم،
3: اي هي الحم والدجاج نتاع بيت النحل، من غيرها ملكة ما عادش تبيض، تنهار الخلية، وعندها قيمة غذائية أكبر وأرفع برشا مع العسل. ونصيحة لكل تونسي، بخلاف الزيتونة والقارص والتوابل اللي عندك في الكوجينة وسايب عليك من اللي جاي من الخارج، إذا تحب تعيش مرتاح تاكل مغرف عسل مع حبوب اللقاح لو أمكن، النتيجة مذهلة ياسر، وبرشا أمراض كيما موجودة، أمراض عند النحالين المختصين، برشا أمراض كيما الألزايمر كيما الباركنسون تجدد وتحفز لفلورانتستينال، سامحوني في الكلمة بالفرنسوية، وتجدد البكتيريا النافعة في الأمعاء. راهو المخ الأول لو بروميي سيرفو سي لستوما، أكثر من 80% من الأمراض إذا تتعدى على المعدة وهي صحيحة تمنع، الجهاز المناعي الأول هو المعدة. نتمنى كلمة أخرى سي حاتم على الاستضافة هذه، أنه الدولة وبارك الله فيها المجهود تعمل أكثر مجهود، نتمنى من سي محمد بن عمر يظهر لي هو اللي يمثل الفلاحة تو في مجلس النواب يتواصل معنا باش نتحاوروا معاه، خاطر السلطة التشريعية هي اللي توصل
1: مجلس النواب،
3: نحبوا نتواصلوا معاه، ما لقيناش حتى حل، خاطر هما اللي غير
1: مقابلة رئيس اللجنة الفلاحة،
3: هو اللي قرر، هو اللي هما اللي غير غير القوانين، راهي اللي دار راهي ناس تحب تخدم، ثم ناس صادقة قاعدة تعمل في مجهود، القوانين مكبلة راه نحبوا نغيره.
1: به
2: شو المجلس؟
1: مجلس النواب وتقدموا يسمعوكم النواب
3: ان شاء الله. ان شاء الله يسمعونا عبر اذاعتكم. ان شاء الله ان شاء الله
1: يسمعوا النواب تحب تخدم على روحها وتحب تخدم على روحها
3: ان شاء الله الدوله تقوم بواجبها وتحرص على انها تحمي مستقبل تونس.
1: اكثر من هكا بشو اللي هي نحاله الدوله.
3: والله ربي عين النحله وربي عين تونس والتونسي.
1: خوي العزيز نورتنا، نبقاو في تواصل مع قيس العجلي. نذكر 50 طن وقاع
3: ذوق سخيفه. ذوق سخيفه هذا العسل.
2: ذوق هذا ذيك لنا حلوه.
1: لا ذوق لا تو تو هاك في الديريك ذوق باش نفهم واعطينا.
2: ضرب ضرب
1: شنو ضرب ضرب؟
3: لا لا بصراحه بصراحه
1: اقسم بالله لا اعرف فرق بين هذا وهذاك.
3: لا بصراحه سخيف.
1: يا سيدي
3: يعرف يعرف يعرف
1: حلفت
2: هذا والله هذا مختلف
1: كان على قدر قال لك
2: طبعا
1: كان خلاني انا وصلت معه هذا اللي هو
2: هذا لا لا لا السكريات لا لا
1: هذا يا به
2: حاجه ما صارتش
3: هو هو خاطر هو كلال
1: مغشوش حاجه مركز هذاك مش مغشوش هذا يحر
3: هذا مزوز
1: هذا يحرق والله
2: نسال حاجه شويه
1: نسال زيدني دقيقه فقط واحد فتح واحد غامق
3: هذا عسل البرتقال وشوكيات ربيعي وذا عسل الشهر جوان حيناه هذا تو هو عسل الزعتر شوف الفرق في اللون راهو يتباع هذاك
1: واحد فاتح
3: واحد فاتح
1: والاخر
2: غامق
3: تو في الانترنت يبيعوا لك اربع الوان اربع انواع بنفس اللون.
1: لما واحد عسل هذاك السيرو اللي تحكي لي
3: عليه. اي ولا بد تشري.
1: يا لطيف.
2: فهم واحد حرقني في اللون.
1: حرقت.
3: ريتو
1: حرقت. اخيرا جات حاجه حرقت خلي في اللطف هذيك.
3: شفتوا ريتو اللي حرق هذاك يزيدوا الزيوت.
1: يزيدوا الزيوت؟
3: اه وي. هذاك ثم هذاك عسل معلف صنف اول هذاك عسل صناعي صنف اول اللي حرقوا فيه الريحه وعجبته خاطر مخلط هذاك بالحر والاخر لطف يا ربي
1: لطف قيس ميرسي بوكو نبقاو متواصلين معك الاستاذ الجامعي في الموسيقى ومربي النحل وناطق باسم الجمعيه التونسيه لمربي النحل
10: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف
11: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
13: السنة في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
11: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
14: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
15: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت أكاو برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بإنرجي جديدة
14: متوفر في زوز أنواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
15: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
14: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
15: رياكتور توا في تونس بلفين ويتي
14: رياكتور بوش يور ليميتس
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة
16: صباح
10: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: فما مساج هدايا كيف الناس مو مش يفرهدني غادي من اللي يفرهدني وينقص لي في السخانة الاحساس بالسخانة اللي موجودة عندنا خير من الكليماتيزور. اسمعوا المساج هذا من عند نزل المرادي لزوتيل المرادي الكلهم شو يقولوا لكم؟ يقولوا لكم سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغيرك علينا. اي نعم سيفكم على كيفكم وتفرهيد صغيركم علينا. اللي مرادي تود العائلات بأقوى عرض للسيف الطفل الثاني أقل من 12 سنة بلاش بلاش ينعم بلاش جراتوي جراتوي جراتوي بين اللعب في التوبوغون جو الميني كلوب والتحويس في البحر. اختار البلاصة اللي تحب عليها وفردت وفرهد عفوا عائلتك وصغيراتك فيها. أولا المرادي جربة منزل المرادي بور القنطاوي وإلا كلوب قنطاوي المرادي سقانس وإلا زاد المرادي كلوب سليمة. ما تضيعوش الوقت سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات حتى 31 جويلية والريزرفاسيون لازم تصير من توا حتى ل 23 جويلية انكلو معناها داخل. ومشي في بالكم وفات هوني الحكاية مفاتش. المرادي يزيد يعطيكم تخفيضات توصل للموان 40% اي نعم اي نعم حتى ل 40% تخفيضات على وتلة المرادي في الحمامات في سوسة في المهدية وفي جربة. العرض هذا راهو صالح للإقامات من توا إلى حدود 17 أكتوبر. برمج الويكند ولا الأسبوع ولا العشر أيام اللي باش تاخوهم ولا ثلاثة ولا أربع أيام من توا إلى حدود 17 أكتوبر. لكن شريطة أنه ريزرفاسيون من توا تصير إلى حدود نهار 23 جويلية. باش تاخو أكثر معلومات كلموا المرادي على 70-105-720 نعاود 70-105-720 70-105-720 وإلا زوروا موقع المرادي اللي هو المرادي.com نعاود المرادي.com. مرسي المرادي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: الليلة سواري متاع الفنت تونيام انيفرسير دو جاورا فيم 21 سنة مروا بسرعة والتجربة من أحلى التجارب اللي عاشت فيها جاورا مع ناس هي الفضل لها مستمعيها ومشاهديها في خلات 21 سنة متاع تألق وابداع وإضافة وأيضا احتلال للمراتب المتقدمة في نسب الاستماع والمشاهدة المراتب الأولى. اليوم الـ 21 anniversaire de جاورا فام باش يكون اكسبسيونيل لأنه باش نغني والكل مع بعضنا لأنه صار هذه هي بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جاورا تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين لكن اوفري سونس دو مون هو جمهور جاورا هو اللي باش يغني لو بوبليك اللي باش يحضر اليوم في مسرح سيدي الزهر يلفا شونتي افيك لا راديو اي اوسي معناها باش يكونوا دي زانفيتي دونور مطربينكم لي ستار هذوما اللي باش يجيو يحتفلوا معاكم ويغنيوا معاكم انتوما باش تلقاو نور شيبه غازي العيادي ناديه خالص النور دو اوسي باش يكون موجود الليله 20 جويي 2026 من 9:30 بدايه من 9:30 في اللونفي تياتر نتاع سيدي الظهر تباع التذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظهر دونك نجم تخلط على التذاكر نتاعك وتعيش سهره الذكرى 21 ل انبعاث جوهرة FM TV احتفالا بعيد ميلادها واحتفالا زاد احتفالا واحتفالا بجمهور جوهرة العزيز الغالي اللي هو باش يغني مع الراديو متاعو ومع الستار متاعو نور شيبة غازي العيادي نادية خالص وايضا نور دو في سهرة اكسبسيونيل بمناسبة العيد ميلاد 21 لجوهرة FM ولجمهورنا العزيز الغالي كونوا ناس كل مع بعضنا اليوم في الموعد بالبوان بوزيتيف هذايا في ساري اكسبسيونيل بطبيعة الحال نكونوا مع بعضنا الناس الكل ونغنيوا الكل مع بعضنا بالبوان بوزيتيف هذايا وبالسهرية الرائعة في عيد ميلاد 21 لجاورا فام تي في نحب نقول لكم كل عام وانتم حيين مليون الف خير ان شاء الله ديما جاورا متألقة بفضل التفاف جمهورها حولها من مستمعيها ومشاهديها وايضا نحب نقول لكم استحفظوا على رواحكم سخانة كبيرة عملوا تفرهيد اليوم في مسرح سيدي الظهر واستحفظوا لي على رواحكم راكم انتم رسمي البلاد هذية واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها لكم سياح لكم ريفيها أحب من أحب وكرهها من كرهها باي وتحية تونس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ نزلته عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية للموسم الحج القادم بداية من يوم الاثنين وإلى غاية يوم 28 جويلية الحالي. ودعت الشركة الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية خلال الفترة المحددة وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن مقرها بنهج بحيرة تركانا عمارة إجراءات ضفاف البحيرة 1053 صندوق بريد 130 تونس أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو البريد السريع على أن تصل إلى شركة الخدمات في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية الحالي على الساعة 11 صباحا. الشركة اشترطت بالنسبة للمترشحين الجدد أن لا يقل سن الذكور عن 35 سنة وأن لا يتجاوز 55 سنة وأن لا يقل سن الإناث عن 45 سنة وأن لا يتجاوز 55 سنة بتاريخ 16 ماي القادم مع الخضوع لاختبار كتابي ثم شفهي في صورة النجاح. الأخبار العالمية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الإصرار على ثنائية الحرب أو التفاوض ليس مفيدا لإيران، مشيرا إلى أن نص مذكرة التفاهم واضح ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذه المذكرة من جانب الولايات المتحدة. بقائي أضاف أيضا أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وطهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق إلى تفاصيلها الآن. ختاما، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعارض الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية في دول الخليج، وأكدت في بيان لها ضرورة احترام سيادة وأمن السعودية وبقية دول الخليج، داعية الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى تسوية النزاعات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
0: للمزيد من الأخبار.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي عنا حالة تستدعي تدخل عائلي العاجل على الأخر. عنا وليد هابط على الباجي حب نوصل صوتنا. ولدنا راهو تعب عنده نزيف في دماغه محطوط في مصحة في ساقط كل وضعيته حرجة حب نحاولوه للسبيطار عمومي معناها حقه كحق أي تونسي. عنا جمعة نجيره نحاوله نداوله اللي هادي يقولك استنى استنى استنى عمره 32 يخدم في الفلاحة عائلة أم حشك ما تشوفش عائلة كلها بالسكر عايشين بالكرني الابيض معناها راهي الحاله لا يرثى لها. الله يخليكم الله يبارك لكم وصلنا صوتنا راهي ما هيش حاجه كبيره محبش حتى السبيطار يقبلوا.
3: أنا مواطن بخارج جاي في بالي باش نعدي فاكونس في سوسه كي عبيد الفوري في حمام سوسه نشوفه في الضو نتاع الكياس يشعل معناتها والضو نتاع الديار طافي هذه معناتها القمه نتاع الشتاق القمه نتاع الذكاء نتاعو والقمه نتاع الخبره نتاعو معناتها يكونسومي في الضو للشارع اما للديار ما يكونسوميهمش ديما نفس الناج وديما نفس السيتي واون فاس عندهم الضو واحنا لهنا معناتها الضو معناتها واحد يحط دم قلبه باش يجي يطل على البلاد وباش يجي يشوف الحباب والاصحاب معناتها واحد ترسيله يهج منها والله
4: ليه احنا نسكن تقل مادية السيق السيق كل عادة طبعا.

0: بس البلاغات غالطه ولينا ما نعرفوش وقت الشبكه الضوء ديالنا ما نجموش نوصلوا لهم صوت اللي بيبانهم يحلوا بالكورون. هذا نداء استغاثه، معناها ماذا بينا يشوفوا لنا حل، خاطر حتى في الليل ولا يتسكر الضوء والسيغما تاع برشا بلاغات. وحاجه اخرى، الضوء في العاده نتاع الشارع ديما يشعل.
1: شوف ما استاق عليه عام علينا بنعاني، الضوء مقصوص في منطقة سوسة دير الشباك التو للساعة هذه، هاي كنت نتكلم في داري يعني في الخدمة خلينا الضوء التو نرجع، عندي دواء نتاع المرأة في الفريجيدير أنسولين تستعمل فيه وقعت سخانة يدوب، بربي يشوفوا لنا حل معاها، مع نون هي كلموهم أنتم شوفوا احنا اتصلنا ما لقيناش حتى حل معاها.
2: بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها المسؤولين. بربي في سوسة في جوهرة اليوم فما حلقوا ماء ما تترشق، بعد يجي يحلوه قوة ما بالبريسيون تاع الماء يترشق الحلقوم وترشق المنقلة. اليوم ما تصار في جوهرة يقصوا الماء ديجا كل ولاية ما تفش يعمل وكاية يقصوا الماء يحلوا بالقوية بالبريسيون القوية، فما 50 سخانة 48 سخانة 46 سخانة، هذه مع المسؤولين هذوما الفوق ما يعرفوش شيء. وعلاش يقصوا فيه جملة الماء سدود كل عباد ما شاء الله علاش يقصوا؟

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري كفنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kullaam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Fri.
5: Jawara FM.
6: Publicité.
7: جو سيف
8: السنة
7: حافلة انترنت
8: بلاي بوكس السنة في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: جوهرة
6: Publicité.

0: ثورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزان واي خليوك ديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور push your limits.
2: جوهر اف ام بوبليسيتي.
3: بزنس نيوز. مرحبا بكم في اخبارنا الاقتصاديه. ذكرت الاداره العامه للاداءات بانه اليوم 20 جويلية يمثل اخر اجل لايداع التصريح الشهري بالنسبه الى الاشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومه التصريح ودفع الاداء عن بعد. واكدت الاداره في بلاغ لها ضمن رزنامة الأجيال الجبائية لشهر جويلية أهمية احترام الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. وأوضحت أن المقصود بالتاريخ المذكور هو آخر يوم هو آخر يوم في الأجل القانوني، وليس اليوم الوحيد لإيداع التصريح، داعية المطالبين بالأداء على إنجاز إجراءاتهم أقبل حلول الأجل النهائي، بما يجنب الضغط على المنظومة الإعلامية والاكتظاظ خلال الأيام الأخيرة. الإدارة العامة للأداءات أشارت إلى أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطأ التأخير حسب نفس البلاغ. من المنتظر أنه تعرف تونس خلال فترة المخططة التنموية 2026-2030 جملة من الإصلاحات الهيكلية والجذرية اللي مستهدفة لقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإداري والرقابة والحوكمة بالمنشآت والمؤسسات العمومية في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور الدولة في تدعيم مقومات التنمية العادلة وتحسين أداء الإدارة وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وتتصدر منظومة التصرف في الموارد البشرية أولويات الإصلاح عبر استكمال بناء منظومة التصرف التقديري من خلال إصدار الدليل المشترك لمهن الوظيفة العمومية، صياغة بطاقات وصف الوظائف، وإرساء نظام تقييم فردي جديد للأعوان. وبشتشهد الفترة القادمة مراجعة شاملة لقانون الوظيفة العمومية لوضع إطار قانون جديد والنصوص الترتيبية المتصلة به، والقضاء على كل أشكال التشغيل الهش عبر تسوية وضعية الإنابة والتعاقد وعملة الحظائر. في نفس السياق باش يتم العمل خاصة على تطوير الإطار الاستراتيجي والقانوني والترتيب المنظم للتكوين في الوظيفة العمومية، وإجراء إصلاح هيكلي وشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة عبر قطع الصلة مع المقاربة الكلاسيكية واعتماد نظام التكوين المزدوج الحضوري وعن بعد، إضافة إلى إطلاق برامج خصوصية لإدماج المدمجين بالوظيفة العمومية وتأهيلهم، وإرساء منظومة للتكوين الإشهادي وأحداث مختبر للتجديد في القطاع العام. وفي إطار التحول الرقمي اللي يعتبر الرافعة الأساسية لتطوير أداء الهياكل العمومية، يركز المخطط على تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة عبر توظيف التكنولوجيات الحديثة وجعل البيانات العمومية المفتوحة أداة للاستجابة لاحتياجات المواطن. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباعثين الجدد ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المقرر تنظيمها سنة 2027 بقصر المعارض بكرم. وتم تحديد يوم 16 أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما وأن المشاركة مجانية لفائدة الباعثين المستوفين للشروط. هذا باش يخصص الديوان فضاء عرض مجاني لفائدة الباعثين الجدد في مختلف اختصاصات الصناعة التقليدية ومن جميع ولايات الجمهورية. وتتمثل شروط الترشح في أنه يكون المشارك متحصل على شهادة تعليم عالي أو تكوين مهني أو شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في أحد اختصاصات الصناعات التقليدية، وأنه يمارس النشاط موضوع الترشح بصفة رئيسية، وأنه يكون مسجل بالسجل الوطني للمؤسسات في نفس النشاط. الديوان دعا الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفات ترشحهم لدى مكتب الضابط بالمندوبية الجهوية المختصة ترابيا. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 17 جويلية الحالي في حدود 803 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 جويلية بلغت 22769 مليون دينار، أي ما يعادل 90 يوم توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 87 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4024 دولار للأوقية. ونختمك العادة بسوق الصرف، لورو 3378 مليم، والدولار الأمريكي 2948 مليم. من سنوز في لمنع
4: بيزنس نيوز جوهر أف أم تندنس
5: برعاية مع بوريدو اكتيفي سي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر دي بي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: بوريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على الحدث اللي قاعدين نعيشوا فيه توا منذ أكثر من أسبوع، وهو ارتفاع درجات الحرارة. بتبع الارتفاع هذا لاحظوه خلال فصل الصيف، وين يواجهوا مستخدمي التليفونات الذكية مشكلة كبيرة برشا تتمثل لكونه التليفون متاعنا يسخن والباتري نلقاوها فيسع فيسع ما توفى. السخانة الكبيرة برشا تأثر بشكل مباشر على كفاءة الباتري من نوع الليتيوم.

البطاري بشكل كبير، وننصحوا زادا كيف كيف باش نحيو الكاش نتاع التليفون وقت اللي نبداو نشارجيو فيه، سورتو اذا كان الكاش نتاعنا هاك البيرسوناليزي وكل خشان شويه. حاجه اخرى زادا، ماذا بينا ما نستخدموش التليفون في الالعاب ولا التصوير لفيديو في فترات طويله تحت اشعه الشمس، مثلا اللي يبدا في البحر ويستنى باش يهبط يعوم، ولا كان يعوم وقعد خرج لبرا يرتاح تحت الباراسول ولا يعمل فيه برونزاج، ماذا بيه ما يخدمش التليفون نتاعو، علاش؟ على خاطر يسخن برشا. حاجه اخرى زاده كيف كيف، نقلوا من سطوع الشاشه، يعني اللومينوزيتي اللي موجوده عندنا في الليكرون نقصوا فيها لو ماكسيموم بوسيبل، على خاطر على قد ما الليكرون يبدا ضاوي على قد ما السخانه تزيد بالنسبه للتليفون نتاعنا. حاجه اخرى هي ايقاف التطبيقات واللي تخدم في الارير بلان، مثلا نسكروا البلوتوث اذا كان ما حاجتناش بيه، الجي بي اس اذا كان ما حاجتناش بيه، على خاطر هذا يخفف الضغط على الميكرو بروسيسور وبالتالي ينقص من انتاج الحرارة. حاجة أخرى، نتجنبوا استخدام لزابليكاسيون الرزان وقت اللي نبدأ نشارجيه في التليفون متاعنا، مش نحط التليفون في الشارج ونلعب لجو اللي موجودين فيه واللي هما يأكلوا برشا شارج ويأكلوا برشا من الميكرو بروسيسور، علاش؟ على خطر شيء هذا كما قلنا يزيد في استهلاك الطاقة، وخاصة خاصة يرفع في درجة حرارة لاباري، وسورتو إذا كان ظهرت لنا مساج متاع افرتيسمون يقول لكون التليفون ترتفع الحرارة متاعه حاجة ولا تختيرها، من الأفضل ومن المنصوح به نتوقف تماما على الاستخدام متاعه، نحيوه من الشارج ونخليوه في مكان جيد التهوئة، بتبيع نحيو الكاش متاعه حتى لنطيح السخانة متاعه بشكل طبيعي، بتبيع لا نحطوه لا في الفريجيدار ولا نحطوه تحت الكليماتيزور، علاش؟ على خاطر التغير المفاجئ في درجة الحرارة ينجم يسبب أضرار داخلية في وسط التليفون متاعنا. إن شاء الله النصايح هذو ما يفيدوكم، إن شاء الله تليفوناتكم يقعدوا لباس ما عادش برشا وتو ترجع درجة الحرارة إلى المعدلات الطبيعية متاعها. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

0: الشرقية على جوهر اف ام. تسمع بيدولو مع هبة لوسيف على جوهر اف ام. موج مع موجة.
1: العشاء وصلت دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد نبداو به الأسبوع، نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. الاثنين 20 جويلية 2026 موافق لي 5/1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك. كما قلنا بداية أسبوع إن شاء الله بانفراج، يبدو أنه باش يكون نهاير الأربعاء فيما يخص الوضع الجوي. اليوم نعيشوا على وقع درجات حرارة مرتفعة، طقس خلينا نقولوا كيما طقس نهاير الجمعة، دونك ردوا بالكم على رواحكم. درجات الحرارة المرتفعة ديما نأكدوا من خلالها على كبار السن اللي عندهم الأمراض المزمنة، صغيرات، دونك إن شاء الله كيما قلنا نهاير ويتعدى. غدوة كيف كيف باش يكون أقل شوية في درجات الحرارة، وأبارتير من هاي الأربعة في العشية تبدأ النسائم ويبدأ الطقس يعود، تعود في درجة الحرارة للعادي. دونك شوية صبر وإن شاء الله ما فما كان الخير. نسلموا على ليكيب الكل، هاي جاتنا بالورد والياسمين، نقولوا لها صباح الفل فل وياسمين هكا، ولا سوما صغير في الاخراج، صباح الفل والياسمين عادت الينا بعد كونجي اون فورم. دونك نرجوس نجد قلاله، اهلا وسهلا ومرحبا. نسلموا على جمال بقديده في التنسيق العام، نقولوا صباح الفل والياسمين. وسوسو زيد سوسو سعاد العدواني، نقولوا لها اهلا وسهلا ومرحبا. هبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم، نقول لكم الرونديفو حتى الماضي ساعه، خليكم معنا بالريتم بتاعنا بالموسيقى بالمود اوف ذا داي اللي يكون حاضر توت سويت.

العام اللي تنور كل دويرة إن شاء الله. ليلة البنات نجم تكون الوالدة، نجم تكون الأخت، الزوجة، دونك كل امرأة هكا تبدأ منورة لنا حياتنا. دونك تحية ليلة البنات، نبدأ بريتم تونسي مع الكبير لطفي بوشناق. تصفيته

0: التصفية.
1: العشرة 26 دقيقة على موجتنا قفيفة التصفية، أولى فقراتنا نتابعوا من خلال بورصة الأسعار ونهاية الاثنين الموعد يكون مع شيراز التزركي ومن سوق الجنين بحمام سوسة. خلينا نتعرفوا على بورصة الأسعار، نقولوا لها صباح النور صباح الفل يا شيراز، كيف الحال؟
2: صباح النور صباح الفل والورد والياسمين ليك هبه والامين والكل الفريق العامل معك.
1: امين خرج كوج
2: في باليش
1: تحيه لي
2: وكل الفريق العامل معك، وان شاء الله بديت اسبوع موفقه للجميع، وان شاء الله جوهرتنا كل عام وهي حيه بخير، وان شاء الله ديما صوتها واصل في تونس وفي انحاء العالم.
1: اليوم دونك ان شاء الله باش تكون حاضرة في الاحتفالات، بعد شوية نحكي لكم على السهرة اليوم احتفالا واحتفاء بعيد ميلاد جوهرة فام، تاخذوا تفاصيل ان شاء الله بعد شوية. دونك نلقاوك شيرازة
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي قالوا لي البنات قالوا ايش بك ما عادش تقولها شوشو شوشو بيان سور، شنو ما عادش تقولها شوشو ما جوست خاطر الدخله نتاع الميكرو حبيتها تكون شويه يا شوشو اعطينا بورصة الاسعار
2: يا بيبا ساعه باش نقول لك حاجه. بورصة الاسعار في العموم الاسعار في المتناول ثم ارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء وفما انخفاض في اسوام الاسماك. اليوم لاحظت في السوق اللي الحقيقه ثم حاله غضب بالنسبة للتجار ونفس الشيء المواطنين. العبيد ما عادش يهمها برشا معناتها الأسعار ارتفعت ولا انخفضت على خاطر معناتها الحكاية متاع قصان الضوء الماء. كانوا أنا سجلت مع بعض المواطنين والتجار وحكيت معاهم، بالنسبة للتجار كانت مشكلة كبيرة سيغتو متاع الأسماك لأنه الفريقو معناتها كيقص الضوء، تعرف أنت فما عندهم
1: بالجلاسون
2: يذوب الثلج وذيك مهم برشا باش يصبر الحوت. قالك معناتها هذا ينجر عليه انه احنا اضطرينا باش نطيحوا في الاسعار بالكدا باش نخرج السلعه نتاعي وما تقعد ليش معناتها هكاك تتهلك له. بالنسبه للمواطنين بيبا فما شكون تستعمل في آلة الاكسجين معناتها قالت لي نقعد في الليل نغفق ومتقلقه، وصلت حتى معناتها تاثرت وتبكي وهي تتكلم خاطر قالت ديجا فما هي قالت على موقع التواصل الاجتماعي شفت ثم نزل باغامون عامل معناتها متبرع الإقامة، قالت لي كي نلقاه معناتها نمشي حتى نبيت غاديك على الأقل في الليل باش نجم معناتها نتنفس.
1: فما نزل في سوسة؟
2: اي نزل في سوسة عامل على موقع التواصل الاجتماعي متبرع بالمبيتة للناس اللي عندهم مشكلة في قصام الضوء واللي يستعملوا في آلة الأكسجين.
1: على مواقع التواصل الاجتماعي وما صدقوش كل شيء، دونك إذا كان فما حاجة
2: هي شافتها على الباج متاع نزل هي.
1: اي دونك نتاكدوا احنا من المعلومه تو نحاول نتاكدوا لها من المعلومه لانه مش كل شيء نصدقوه على مواقع التواصل الاجتماعي. وتكون بادره مهمه اذا كان صاحب النزله هذا يتكفل بالناس اللي عندها امراض وتستعمل فئات الاكسجين باش في الفتره هذه اموا معناها تكون الاقامه، ولو انه حتى نتبعوا الموضوع ونشوفوا مدى صحته، اما اذا كان الحق لانيشيتيف صحيحه دونك يعطيه الف الف صحه ربي يبارك
2: فيك. فوالا هي حاجه باهيه برشا. فما حتى صاحب مقهى هبه قال لي انا مضريت برشا صحيح معناتها ما ضرلوش الالات نتاعو، لكن قال لي مضطر كيقص الضوء نبيع كان الاكسبريس والفيلتر، ووقت فما ماتش قال لي كيقص الضوء قال لي نحشم حتى باش نقول لك ليونيت معناتها خلصوني. قال لي يخلص واللي ما يخلصش ما نكلموش معناتها، قال لي شنو اللي نقدم له، ما نجم نقدم له حتى شيء. وفما شكون بالزهر لقيت يخدم في شركه الكهرباء والغاز نفس الشيء حتى هما يقص عليهم. فما برشا حالات هبه.
1: اي الحقيقه نحن المواطنين معناها كلنا مواطنين بيان سور ونعيشوا على وقع هالقصان نتاع الضوء اللي ولا حتى البلاغات اللي نقراو فيها المناطق المعنيه والمناطق غير معنيه، فما مناطق ما نلقاوهاش في البلاغات ولكن هي زاده معنيه. دونك خلينا نقولوا انه تونس الكل اليوم معنيه بقصان الضوء، دونك وتتباين المناطق والاوقات زاده بون نقراو البلاغات من 10 حتى للخمسه ساعات تكون اكثر مره ساعه مره ساعتين. دونك خلينا نقولوا ان شاء الله فتره ما تطولش الموضوع، ان شاء الله ما يطولش لانه بالحق نفسانيا العباد تتقلق معناها تمشي في بلاصه تشعل الضوء جوست تفوتها شويه تلقى بلاصه ظلام معناها تضروا برشا ناس. العرايس نشوفوا فيهم يماكيجوا لهم معناها على التورش نتاع التليفون، نحكيوا على قاعات الافراح، نحكيوا على الناس اللي تخدم تسترزق في الصيف، راهو هذا هو الموسم نتاعهم معناها فما مهن مرتبطه كان بالصيف ومن بعد سيزون يتيح عندهم الخدمه. دونك اليوم
2: فما هيبه
1: كبيره
2: سامحني هيبة، فما شكون حتى اللي أنا مثلا لقيت مواطنة تخدم منظفة هي في قاعة أفراح، فما نستخدم في الليل معناتها قالت لي أنا نروح لا نلقى لا ماء لا نلقى ضوء كيفاش نعمل.
1: توا ودخلنا في منطقة السمسرة الجديدة هذيا نتاع لي جروب وشفنا برشا باجات زاد على مواقع التواصل الاجتماعي اشري الجروب الفلاني يعني ربي جريها على سلاح هذاك شنو نجم.
2: والجروب غالي هيبة يوصل حتى ل 10 ملايين حسب ما قال لي صاحب المقهى.
1: مش نحكيو على مبلغ صغير راه نحكيو على مبالغ وملايين راه دونك اليوم الجروبات ان شاء الله مع المهرجانات ان شاء الله ربي يكون في عون المهرجانات التونسيه اللي باش تفتتح قريبا يكونوا قارين حسابهم ان شاء الله تؤمن كل العروض ان شاء الله الظروف الكل تكون طيبه وخلينا نكونوا متفائلين يا شيراز عطينا اختي بورصه الاسعار وكلنا قلوبنا معبي على الضوء.
2: نبدأ بأسوام الخضرة ديبا الطماطم بين 700 و 1400 الكيلو البصل 800 الكيلو البطاطا 2500 الكيلو ولد القمرة 1980 الفلفل الحلو 2980 الكيلو والفلفل الشعباني دينار 500 الكيلو القرع الأحمر بزوز دينارات الكيلو القرع بوتو زينة ب 1900 الكيلو القارس ما بين 4300 و 4700 الكيلو الباذنجان 1950 الكيلو الطماطم السوغيز ب 3200 الكيلو السفناريا ب 2500 الكيلو الليتيو ب 3700 الكيلو الخس ب 2500 الكيلو السلق المعدنوس والكلافز الربطه ب 500 النعناع الربطه ب 600 والحمص واللوبيا والفول بنفخ بدينار 100 جرام. نمشيو للغلال الخوخ العادي ب 6800 الكيلو الخوخ بوتابقايا ما بين 6800 و 7200 الكيلو التفاح اللي نقولوا له احنا المتفح هذاك كي تاكل تلقى فيه حروشيه ب 3500 الكيلو والتفاح العادي ب 3980 الكيلو اللوز ب 2500 العنب ما بين 7900 و 8400 الكيلو العوينة ب 6800 الكيلو الدلاع بدينار الكيلو والبطيخ بدينار الكيلو. نمشيو للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 4 دينارات الكيلو الدجاج المذبوح ب 7900 الكيلو كويس الدجاج سخاض الدجاج ب 8900 الجوانح ب 5 دينارات كبدة الدجاج ب 14500 القانصة متاع الدجاج ب 3900 الكركاس بدينار. بالنسبة للدانك الاسكالوب ب 17500 الكويس ب 9900 الكبدة ب 16 دينار وأخيرا العظم ب 900 الحارة. نمشيو للحوم الحمراء ثم ارتفاع اللحوم الحمراء العلوش ب 53 دينار الكيلو الماعز 53 دينار الكيلو الهبرة بقري ب 55 دينار كتلة البقري ب 45 دينار الرقبة كيف كيف ب 45 دينار مخلط البقري 35 دينار المرقيز ب 35 دينار الكبدة والقلب ب 65 دينار الكيلو والكرش ب 8 دينارات. نمشيو للحويته التريليا ب 10 دينارات الكيلو المجل انت والحجم ما بين 8 دينارات و 16 دينار السردينة الصغيرة ب 3 دينارات والكبيرة ما بين 5 دينارات و 6 دينارات السكومبري ب 6 دينارات وتاخذ زوز كيلو ب 10 دينارات والسكومبري الكبير ب 12 دينار الكيلو السر ب 24 دينار الغزال الابيض ب 10 دينارات الكروفيت ما بين 20 و 22 دينار النازلي ب 18 دينار راس كاس ب 18 دينار السوبيا ب 2 انت والحجم ثم ب 22 دينار وثم ب 32 دينار الحصيره ب 10 دينارات كلب البحر ب 28 دينار الوراثه ب 20 دينار الحلوف ب 18 دينار القاروس 26 دينار والتن ب 14 دينار. هولي فما انخفاض به في الحوت
1: فما انخفاض اي دونك الاقبال اللي يمكن يكون للحوت خير
2: هذاك هو اي
1: تري بيان دونك اليوم المنيو باش يكون مع شيراز حويته
2: ليلي اليوم اليوم باش نقول لك على حاجه زمنيه اللي هي المدفونه.
1: هذه حكيت لي عليه المره اللي فاتت قالت لي باش نطيب مدفونه خلنا نسال ماما ونقول لك
2: مش عارف يرك على طريقتها وكيما هي قالت لي عليها
1: هاي المدفونه فسخانه مع قصان الضوء تفضل تفضل
2: ما دام الغاز موجود وهي تحب لها شويه وقت الغاز هي المدفونة قبل هبة كانت تتعمل كان بالسلق وتوا ولينا نحطوا لها السبناخ على خاطر الحقيقة معناتها تجربنا السبناخ تولي أبن ناخذوا الورقات نتاع السبناخ ولا السلق كما تقول الوالده، نسلكوا لها العود معناتها نحيوا لها العود نتاعها ونحطوها تتفور حكايتها كيكا 30 دقيقه. الماء نتاعها بطبيعه ذاك ما نلوحوهش نخليه خاطر باش نبرقوا به. بعد ما معناتها ما تتفور وكل نعصروها مليح مليح هذاك التبنيخ ولا السلق ونحطوه في الزيت يتقلى نخليوه يبرد شويه نرتحوه وبعد نرحيوه بالميكسور بالكدا بالكدا. بعد نحضروا اونتخوتون نحضروا الكعابر نتاعنا نتاع اللحم نفوحوهم بالنعناع الثوم التيب الفلفل الاكحل الملح الكركم ونحطوهم مع يسيبوا مع هذاك الخليط نتاع السلق والسبناخ ونزيدوهم ونحطوا معاهم اللوبيا وبعد نزيدوهم شويه الفيح ما نفوحوهاش هذيك تيب الفيح الكعابر ما تفوحوهم بالفلفل الاكحل وشويه دوبليش ملح فوالا نخليوها تيب سله سله وكي تيب اللوبيا وتقر زيتها هي كل ملوخيه تولي خاطر كي نرحيوها تجي كل ملوخيه كي تقر زيتها والكل نولي نرميو لها في الاخر قراين فلفل.
1: فوالا قداش تشد وقت؟
2: والله هي تعرف كيف تشد وقت انها معناتها من الاول قلت لك 30 دقيقه تتفور ومن بعد كي تيب اللوبيا سي بون معناتها.
1: داكور.
2: تقعد سله سله حتى لين اللوبيا تعبت زبده. هكا هو نطفيو عليها وثما هبه اللي يحب يزيدها الجلده نتاع البقري. بون الجلده نتاع البقري نطيبوها وحدها في الكوكوت نعملوها ننظفوها مليح ونعملوا عليها لاستيوس هذيك 10 قارص باش تقعد بيضه ما تكحالش وبعد ما تطيب مليح في الكوكوت نرميوها في الاخر معاها تولي ضربه ضربه البوتاخسوخ.
1: لا انت اليوم جايه بالذمه بالحق وتحب تتعب لنا الحراير مع درجه حراره مرتفعه. انا باش نقول لهم تريفة حوت يتحط في الفور ما يهكش وقت بطاطا في الفور كل شيء في الفورة بالحق مع السخانة ذي مدفونة يا
2: صحيح هو هكاك كل شيء في الفور وحاجة خفيفة ونجموش نعملوا هكا وهكا
1: مش حامل شعره يعني شعره مش حامله
2: خليهم يختاروا ما يبانش يختاروا اسمع يا المنيو نتاعي يا المنيو نتاعك
1: يا خويا اعملوا لنا فوت يا المنيو نتاع مدفونة نتاع شوشو يا اما خويا حاجة هكا قرياد وفي الفور وفي ساعة في ساعة وقتي سخانة ودنيا وحراير مسكنات يعلم بهم كان ربي مع درجات الحرارة شنو قعدهم في الكوجينة ونص ساعة وسلق ومعدنوس ومدفونة من بعد
2: اسمع سهل باش تكون حرة يا اخي وباش تكون مقدية يلزمك توري قدك
1: حرة مقدية في الشتاء في الصيف لك حرة لك مقدية كل شيء غابيدوس لازم في الصيف. اللي طيبت اسمع اللي طيبت المدفونه ابعث لنا تصويره يا مدام يا حره يا مقديه ابعث لنا تصويره على صفحه جوهر فيم. يعطيك الصحه شيراز تزركي شكرا لك وتحيه للوالده نتاعك ربي يفضل هيلك. كالعاده حرايرنا اللي يكونوا حاضرين معنا يكونوا زاد كونيكتي يتابعونا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم ويتابعونا من خلال فقرات وريتم تاع موزيكا. عندي برشا يحبوه عندي برشا يحبوا موزيكته اسمه فضل شاكر انا زاد نحبه ونحب موزيكته دونك فكرني نسيتك الله وانا كنت ماشي في بالي نسمع اغنيه هكا جديد باهي باهي تو نكلم حمدي الموسيقى. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو الكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: Oh, yeah.

0: المصيفي.
1: العشرة 47 دقيقة على موجاتنا منو صيفي، تكون فيه التصنيف والبنة مع شيف رؤوف بالحاج. صباح النور وأهلا وسهلا شيف.
2: صباح النور هبة، أنت والسادة المستمعين الكل نقول لهم إن شاء الله نهاركم زين.
1: اسمع مانيش نسألك، نقول لك الأوضاع ودرجة الحرارة في القيروان. القيروان دي سجلت أعلى درجة حرارة بيانسور في شهر جويليا، دونك نتصور سخانة سخانة في القيروان.
2: إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا وكها.
1: اللهم أمين. اسمع شيف نزيد عليك بالصبر، يقولي كيفاش هكا الأجواء مع الخدمة شيف والعريس والدنيا مع الضو، كيفاش الأمور؟
2: والله الحمد لله، احنا بالنسبة للقروان متعودين راهو بالسخانة، معناتها خاصة شخصيا معناتها متعود بها والإنسان يكون متحضر لها، ما هي نفسه بالسخانة على خاطر احنا متعودين.
1: كيفاش معناها
2: يعني يحضر روحه، معناتها يعرف روحه كما نقولوا على علاش قادم، معناتها مش مثلا مش حاجة جديدة عليه، معناتها فهمت. احنا القروان متعودين بالسخانة من الدنيا، القروان تكون خاصة في الصيف تكون بصفة غريبة، فهمت.
1: فما يعني حاجات حتى في البني زادة، فما حاجات يتم اتباعها باش تقاوم السخانه وقت الصيف وقت الذروه.
2: والله اكيد هو بالنسبه للقروان خاصه الديار العربي كانوا مبنيين بالصخر، تعرف الديار اللي مبنيه بالصخر وقاوم يقاوموا معناتها السخانه في الصيف ويقاوموا البروده في الشتاء، معناتها في الشتاء تكون الدار دافيه معناتها سخونه وفي الصيف تكون معناتها فيها البروده، فهمت. خاصه الدار العربي كان قبل الدار فيها المزلت وفيه زوز مقاطر تلقاها معناتها في الدار وفيه المزلت معناتها دايرين، والمزلت تلقى فيه معناتها بيت كبيرة وفيها زوز مقاطر، الزوز مقاطر هذوك يكون فيهم البرود يكونوا باردين، الشبابك نتاعهم يكونوا الفوق عاليين على الاخر، معناتها نقولوا احنا كيما المضوى الفوق كهو يتقلوا، كان كيما نقولوا في العشية ولا الصبح بكري على البرود باش يغيروا الهواء، فهمت، بتاع الغرفة هذيك يعني المقصوره وذلك في الصيف زرد على الاخر، معناتها الناس الكل نقولوا احنا كنا رسم فك المقصوره هذيك يسهروا ولا يفطروا يعني في وسط المزلت، والنوم في الصيف يرقدوا في المقصوره ذلك زرد يبردوها بالعربي ذلك فيها، نقولوا احنا الماء تعرف كل دار تبقى فيها مجل والى بير يكون نتاعو الماء بارد على الاخر يبردوها، معناتها يفيقوها العشيه ويذلي البرود، فهمت، ذلي بارده وذلي مدهونه بالجير الجير معناتها يبرد، فهمت.
1: معناها البني يعاون
2: يعاون برشا يعاون برشا، هو خاصه توا الناس الكل معناتها الدنيا تبدلت شويه ولات العباد تبني اسرع خاطر بالياجور ارفق، اما الاغلبيه اللي بانين على قاعده بانين ديار معناتها بالصخر تكون الدار بارده لداخل شويه فيها البرود، فهمت.
1: والحركه زاده في القيروان ظهر لي وقتاش تبدا تحفل اذا كان درجه الحراره مرتفعه، دونك فما ريتم يمكن يتطوع خلينا نقولوا مع ارتفاع درجه الحراره يمكن الحركه.
2: احنا نقولوا احنا بلغتنا نحن في القايله اضرب الفاري تكسر ما تلقى حد في الشارع، معنا الاغلبيه قاعد مش يخرج للضروره القصوى، فهمت انت، اما في الليل معنا تحفل البلاد، ناس تخرج يقعدوا حدا السيد حدا الدهماني يتفرهدوا معناتها يخرجوا الحدائق العموميه، اذا ما عاد فما بلايص هكا المنتجات يمشيوا الناس تتفرهد وتبدل فما حتى شكون يهزوا فطوره عشاوات ومتعشاوا لبرا، حتى فما عباد نشوف في ناس يهزوا طاوله وكراسي ويقعدوا حتى في الحزاميه يحطوا طاوله وكراسي ويهزوا مبارد ويحاولوا معناتها يتاقلموا مع الطقس يبدلوا جو. ما حبيت نحكي لك على عاده انا بالنسبه لي نسال قريب الولي صالح في ولايه القيروان، هو معروف أهل القيروان كل أغلبية يعرفوه اللي هو سيدي يوسف الدهماني، بلاصة هذه عنده ماء بارد جلاس جلاس جلاس جلاس، نمشيه في القايلة نهار السبت ولا حتى في سير الليل نصبوا سبعة يوسف ماء بارد جلاس، ما نحكي لك تحس روحك متفرش كم نهار كامل ما تحسش بال معناتها بالسخانة. وفما ولي اخر هو سيدي ابراهيم الزهير من مش من القروان اما القراوة زي يعرفوا، كانت العباد الكل تمشي تطيب فيه في الصيف، الناس الكل تلتجئ للولي هذا المقام هذا، فيه بير وتو تنجم تقول خاطر هو نداء معناتها الاهالي والكل باش يحافظوا عليه خاطر ما قعدتش البلاصه هذيك معناتها لهي نداه بالباهي وكل المشين للمقام هذا زاد بارد برشا والماء نتاعو بارد برشا ويقولوا كما هو سيدي يوسف الدهماني وسيدي ابراهيم الزهير يمشيوا له حاشاك اللي مريض بالسفير ولا يشوفوا حد هكا عيني يصفر شويه يقولوا له يمشي يصب سبعه اصله غاديكا يقولوا يبرى معناتها فما معتقدات فما حاجات اللي فهمت
1: دايكو هذا في المخيال الشعبي خلينا نقوله وفي العادات وفي العادات والتقاليد المهم التدابير الكل تتبعوها بشكيكه صيف يتعدى ان شاء الله ان شاء الله على الكيف مع درجه الحراره المرتفعه دونك اخترت لنا سلايطه مفوره اخترت لنا مرقه قنويه وساندويتش غلاسي
2: اي اوكا سلطة مفورة مش ورا ومش ناكلها ومش نفورها ما نخليوها لين تبرد مش نحنا تقول الشيف اختار سلطة مفورة تقول انت دي كان في الشتاء احنا مش نعملوها في الصيف ما نخليوها لين تبرد كومبليت مو بالبين حطوها حتى في الفريجيدير مش تبرد بس ناكلوها تظلي هكا باردة والواحد يحس هكا بشوية فرشيكة احنا موجود البتراف متواجد وتعرف اللي البتراف عنده قيمة غذائية و هيلة برشا وزادة يحد من العديد من الأمراض مش ناخدوا بزيت بتراف مش ناخدوا بطاطا مش ناخدوا السنارية مش ناخدوا شوية جلبانة كل مش نفوروهم هذو ما نقصوهم معتها مكعبات ظريفة على الأخر نفوروهم في الكاسكيت بعد نزيفولهم شوية هكا بصل شوية معدنوس مقصوص جويد فوحهم شوية ملح وفلفل أكحل وعصر عقارب وشوية زيت زيتون نزينوهم شوية عظام نزينوهم مش لازم العظام كل كتبقون نجم نحطوا زادة شوية طن كعبات زيتون نقدم سلايطة نتاعنا تكون باردة ناكلوا صحة بالشفاء ونتعداو القناوية اللي هي متواجدة في الأسواق أو لازم ناخذوا حتى نصيفوا رطل معناتها قناوية ناخذوا شوية لحم برشني ولا قدروا قدروا حتى اللي يكتبوا نقولوا احنا بويت كل حم غالي كل حد حاسب بالعائلة نتاعو حتى شوية فيح مش لازم معناتها مش ناخذوا كونتيتي كبيرة نقليوا الحم نتاعنا في شوية ملح وفلفل أكحل شوية كركم سينون نحطوا شوية هريسة عربي نحطوا غير فاطمات المعجونة نجم نغسلها بشوية طماطم مكعب نرحيوها كطماطم مكعب وإلا نقشرها ونقصوها تريفات جويدين نقليو التقلية نتاعنا بالطبيعة نمرقوها ونخليو اللحم نتاعنا وقت اللي يقرب يتقاس بالطبيعة نرميوه هكا رويشات بصل صغيرين هيبة ونحن بعيجي معناتها في وسط القنوية يعطي يقوبني برشا نرميوه مارو الحم نتاعنا وقت اللي يطيب يتقرص بالماء احنا ديجا حضرنا القناوية ماذا بين ناخذ بالقناوية الجويدة نسيو لها الكبوس نتاعها نقولوا احنا كل طرف الفوقانية نقصوها نسطيوها في شوية زيت زيتونة ومن بعد نرميوها في الاخر وقت اللي يطيب الحم نرميوها القناوية نخليوها تاخذ غليوة خاطر هي ما تطيبش برشا نرميو جرينة فلفل هكا نخليهم ربخين ما نخليهمش يطيبوا برشا نشقوا القرن على اثنين ونخليه الانتاق في القناوية بتاعنا على زيتها ونرشوها كرشة في الأكحل في الآخر وتأكلوا صحة والشفاء هذه بالنسبة للطريقة متاع القناوية
1: بيه؟ بالنسبة
2: للساندويتش غلاسي والله أنا سميته ساندويتش غلاسي بويسك حبيت نعطي حاجة هكا ترشيكة وطقس تكون لازم حاجة باردة سميتها أنا ساندويتش غلاسي هي ذكرتها وحدي من عرش عملتها في الدرجة تبنينه قلت علش ما نعطيهش لسادة مستمعين مش ناخذوا بيسكوي متاعنا ذاك المداول اللي معروف مش نفرشوه في بيريكس معناتها كما فورما وألا بلا وألا حاجة ريكتونجيلير نفرشوها كالبسكوي ذاك وبعد ناخذوا شوية كونيفة نسطيوها في شوية زبدة نضيفوا لها شوية كريم يعني دو بيستاش ونفرشوها فوق كالبسكوي هذاك حضروا الجلاس نتاعنا وإلا نشيو جلاس حاضر كان مش نعملوا جلاس في الدار نجم ناخذوا 5 صوص عظم وإيطرة حليب وحكة حليب نستلي وساشي كريم فريش يعني حكة كريم فريش نخلطوهم المكونات هذوما الكل مع بعضهم نخذوهم بالباهي الطريقة مش ناخذوا معناتها 5 صوص عظم وإيطرة حليب وحكة حليب نستلي نركضوهم بالباهي ونحطوهم على الجاز تدو نخليهم يبردوا كومبليتمون بعد نضيفوا لهم حكه كريم فريش ونصبوها اكل الجلاس هذاك بعد ما نحضروه احنا من قبل راهو الجلاس وحده معناتها حضروه الجلاس ونحطوا الجلاس ذيك فوقك الفرشة متاع البسكوي والفرشة متاع الكريم بيستاش يعني والكنافة، نحطوا فوقها الجلاس هذيك ندخلوها للكونجيلاتور، شد روحها شوية من بعد نحطوا فيها فوقها فرشة نوتيلا من فوق مع الشوكولا، ونحطوا فوقها فرشة مات البسكوي اللي فرشناه من اللوطة ورجعوها للكونجيلاتور، خليها لين تصمل بالبين، من بعد نخرجها ونقصوها في شكل ساندويتش، معناتها كعبة بسكوي من اللوطة وكعبة بسكوي من فوق، أو كمنظر جميل، فما اللون الفير واللون متاع الجلاس كسوا فاني وإلى أي نوع متاع جلاس، والشوكولا والبسكوي نقصهم ديريكتونجل على حجم كعبة البسكوي ونقدموهم مع حاجة هكا فريسكا، نقولوا مخيط وإلا ما نعرفش أي حاجة تحبوا
1: ودلي
2: تفتيكة في العشية وكم تعملوا عليها جو وصحوا بالشفاء.
1: يعطيك الصحة شيف رؤوف بالحاج، شكرا ليك هكا عطانا رسيت مبتكرة وعطانا زادة المنيو اللي إن شاء الله يكون خفيفي وصيفي وما يشدش برشا وقت كالعادة في الكوجينة. خليكم معانا، احنا مازلنا موصينا الغونديفو حتى الماضي ساعة في بيي دون لون. علاش سألت شيف هكا وحكينا شوية على البني، في علاقة بالبني، ضيفي بعد شوية باش نحكي وابتكارات باش يكون ضمن فقرة ضيف الصيفية، وحتى زادة نجم يدخل في خانة الميد ان تونيزيا لأننا نحكيه على ابتكار كريمون. دونك خليكم معنا حتى الماضي ساعة، فقراتنا مازالت متواصلة مع الأكتواليتي ومع جو الموسيقى. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

جوهرة جيت سيت. كرنفال أول سو في الدورة 63، السهر الحدث. ستار أول سو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفني جمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعة متأخرة من مساء أمس بمناطق رابح دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، إضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر اليوم في نفس المحيط بمنطقة الصفصافة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وشهود عيان لوكالة تونس أفريق الأنباء. وبينت المصادر أن النيران اندلعت في وقت متقارب بين منطقتين متناظرتين يشقهما واد تصب مياهه في سد الواد الكبير، وأن حريقا ثالثا اندلع فجر اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين. وأضافت المصادر أن أعوان الحماية المدنية والغابات إضافة إلى متطوعين يحاصرون منذ ليلة البارحة النيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثلي السلطة المحلية والجهوية حواجز استباقية للتوقي منها خاصة في محيط المنازل القريبة. نظمت الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بالتعاون مع مدرسة علوم التمريض وتحت أشراف وزارة الصحة الدورة التكوينية الأولى لفائدة نظار المؤسسات الصحية بإقليم تونس الكبرى، دعما لقدراتهم وتعزيزا لمهاراتهم الإدارية والقيادية وارتقاء بكفاءاتهم المهنية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس أوضحت في بلاغ نشرته أن هذه الدورة تندرج في إطار المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير حوكمة المؤسسات الصحية. في أخبارنا العالمية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا من إيران، والبنتاغون يزيد من عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. المسؤول أضاف أيضا أن توسيع العمليات الأمريكية سيكون محدودا بسبب تراجع مخزونات الدفاع الجوي والذخائر البعيدة المدى والقيود المفروضة على إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24

بين 3000. تسمعوا بيدولو مع ريما نصيب على جوهر اف ام.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Challa Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm.

0: نسمعوا يدعونوا ذمة الصيفية مع هبة روسي.
1: Made in Tunisia. لحد 21 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بيي دون لو. تحيتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، إن شاء الله الرفقة تكون طيبة، سورتو اللي شادين ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. اللي يبدأوا في الخدمة قولوا لهم باش نجاوبوكم على سؤال يمكن برشة توانسة تسألوا الفترة هذية، اللي في الدويرة زادة أكيد نسلموا عليهم ويبدأوا فك الدويرة العزيزة الغالية يقول لك للبرود. دونك تحية لكم، وفي علاقة بالبرود وفي علاقة بالضوء. دونك اليوم لا حديث إلا ولا تساؤل إلا ويكون في خانة الضوء والستيج. ذاك علاش اليوم علاش عنا مشكلة في الضوء. الإعلامي والباحث في النجاعة الطاقية للبنائات عدنان الحداد باش يجاوبنا وباش يعطينا مقاربة لحقيقة علمية، وباش يعطينا زادة ابتكار، وباش يحكينا برشا تفاصيل ومعطيات. ذاك علاش نقول له صباح النور صباح الفل كما قلنا الإعلامي والباحث في النجاعة الطاقية للبنائات خونا عدنان الحداد. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هيبة وكل مستمعي جوهرة فام.
1: شكرا ليك. دونك خلينا نشوفوك عاد بالكام هكا، ما احنا اون دوبليكس من استوديو سوسة واستوديو تونس. دونك اليوم علاش عنا مشكلة في الضوء؟ هذا هو السؤال اللي المواطنين تسأل فيه وتتسائل عليه.
2: هو سؤال الناس كل تسأل فيه، وعلاش بلايس يقص أكثر وعلاش بلايس لام يقصش أقل. به هو المشكلة في الشبكة الكهربائية كي يكثر عليها الطلب. مش معناتها معناتها كي احنا نخدموا برشا المكيفات شنو يصير؟ هو بعد يصير ضغط على الشبكه الكهربائيه نتاع ستاج. المشكل كي تكثر السخانه انت باش تستعمل اكثر ساعات الكليماتيزاسيون. معناتها انت تكون مثلا كي يكون طقس في الترونت ولا اقل من الترونت تستعمل ساعه ولا ساعتين. اما كي يكون فوق الكارونت تستعمل براتيك مو نهار كامل، وحتى في الليل معناتها 24 على 24 تقعد يخدموا طول الكليماتيزاسيون. كي يصير ضغط لهنا تكثر الحراره نتاع الكابلات اللي يعديو في الضوء. احنا بسطوا فيها الحكايه باش الناس الكل يفهمونا، معناتها باش ما ندخلوش في برشا
1: امور تقنيه صعيبه.
2: امور تقنيه صعيبه ومع باش ما يفهمونا الناس بطريقه مبسطه. اللي هي شنو يصير؟ لهنا الكابلات تسخن وقت يخدموا أنظمة الحماية اللي موجودة في الفستاج، خاطر هو فات الطاقة المسموح بها. شنو يصير من بعد وقت تخدم أنظمة الحماية؟ فما قطع متاع مناطق، تقول أنت علاش مناطق يقص ومناطق لا؟ حتى كان تكون عدد السكان أقل. هنا الحرارة متاع المناخ هو اللي يحكم، خاطر هو عنده انديكاتور يصير الانديكاتور هذيك نتاع التمبيراتور مثلا في البلاصه هذيك فما فات الحد الاقصى نتاع الحراره. معناتها مع المناخ مع الاستعمال وقتها يصير القطع.
1: معناها مش مربوطه بالكثافه نتاع الاستعمال برك، مربوطه
2: لا.
1: حتى
2: بالجو. اي بالجو. أي. على خاطر وقت انظمه الحمايه هي اللي تحكم. أناهم المناطق اللي يصير عليهم القطع، خاطر برشا ناس يسألوا يتسألوا ويقول لك شبي مثلا في الريف يقصوا وقتها هما زوز ديار برك. وفي المدينة برشا معناتها ضغط وما قص. لهنا تحكم فيك التمبيراتور والمناخ لهنا، خاطر هو الأنظمة الحماية عنده انديكاتور يصير المؤشر هذاك متاع السخانة وقت يفوت الحد يقص. هاوك علاش الضوء معناتها يقص في بلايس وبلايس لا.
1: اليوم زاد سؤال اخر عند التوانسه يقول لك باهي يا اخي ما كناش نعرفوا لي احنا تونس باش تعيش مثلا موجه حر، ما نكونوش مستعدين، علاش ما فماش استراتيجيات هكا؟
2: السؤال هنا غياب استراتيجيات، هذيك هي احنا مشكلتنا اللي احنا قاعدين نعيشوا معناتها كل نهار ونهارو. ما عندناش غياب مخططات معناتها في الامن الطاقي. هذا الكل راهو معنا 20 سنه نحكيوا فيه، اللي هو باش نوصلوا راهو ما عادش نلقاو عندنا الكهرباء وما عادش نلقاو عندنا الماء. معناتها عندنا مشكله نتاع الثروات الطبيعيه اللي موجوده ما عادش عندنا على خاطر التغيرات المناخيه، والعالم الكل والتوجهات العالم الكل قاعده معناتها تحارب في التغيير المناخي هذا اللي قاعد يصير، اللي هو تو في السنوات الاخرى درجه الحراره طلعت ودرجة الحرارة المحيطات زادة طلعت. لهنا يخلق لك مشكلة طاقية، معناتها أنت تولي معاش تنجم تنتج الطاقة قد الاستهلاك. تفوت الانتاج الاستهلاك يفوت الانتاج لهنا تولي عندك مشكله. المخططات لازمنا نمشيو في البناء الاخضر على خاطر هو قطاع البناء يمثل 40% من التلوث والانبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي هو قاعد يغير لنا في المناخ. يعني لازمنا نخدموا على البناء الايكولوجي بالطبيعه ونخدموا زادة على النقل على خاطر حتى الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون نتاع الكراهب والسيارات واحد لازمنا نخدموا على الترشيد في الاستهلاك ونخدموا زادة على
1: الكراهب الالكتريك اليوم مع المعضله ذي نتاع الضوء كيفاش قاعدين
2: مشكله
1: هي مشكله
2: لان راك لازمك انت تخدم كي باش نخدموا نحن معناتها الكراهب الالكتريك لازم توفر طاقه الشمسيه راه باش نجم هي تتولد لك لي باتري معناتها هذوك قاعدين باش تشارجي لك لان لازمك انت تخلق طاقة أخرى بديلة طاقة الرياح ولا عندك طاقة الطاقة الشمسية اللي احنا عام عام عام طوله شمس ما شاء الله معناته لازم لنا نخدمه على البناء الأخضر ونخدمه على الطاقة الشمسية باش يوليوا عنا أكثر معناتها مولدات بتاع طاقة شمسية ويسهلوا زادة في الفوتوفولتايك ويسهلوا في معناتها باش يوليوا يستعملوا الطاقة الشمسية اللي هي تكون أقل كلفة حتى من الطاقة الكهرومائية خاطر احنا ما كتعرف الانتاج الطاقة متاعنا يجي من الماء من السدود راه السدود هو اللي قاعد يدور في التوربين وبعد يتعدى للمولدات الكهربائية وبعد يوصلنا نحن يوصلنا الضوء معناتها لهنا تولي نستعملوا طاقة أخرى الطاقة البديلة اللي هي عنا احنا الرياح وعنا زادة الشمس نجموا نستثمروا فيهم ويكون فما استثمارات ونصيبوا زادة الشركات تخدم سيرتو الشركات الخاصة تخدم على الطاقة خاطر لهنا إذا كان
1: الأمن انت ما الطاقي اليوم كيما الأمن الغذائي بالضبط يمشيو
2: لا هو سيرتو توا نحن هاك تشوف معناتها كي يقص لك ماضي ثلاثة متاع الليل تقوم بالنوم معناتها فما توا مناطق قاعدة تقص ماضي ثلاثة متاع الليل
1: ورغم البلاغات اللي تحدد الأماكن والتوقيت لكن راهو تونس الكل قاعدة تعيش على وقع انقطاع للتيار الكهربائي اللي
2: أزمة طاقية
1: دون سابق انذار وما عادش تعرف الوقت ولينا عايشين أمود هابي نيو يير وعرفت الضوء يقص الضوء يرجع تمشي
2: هاني قلت لك هو راهو القصان الضوء راهو حتى كي هبط لك الليستة راهو ما ينجمش يعرف راهو هو وقتها المناخ اللي موجود فيه معناتها الوضع المناخي وقتها باش الأنظمة الحماية هي وقتها تقص معناتها فما لهنا فما مشكلة اللي كي يكون ما تنجمش تهبط مناطق ساعات تهبط مناطق ويقصوا مناطق أخرين ساعات أنت ماكش في الليستة مثلا
1: صحيح
2: منطقتك ماشي في الليستة ومن بعد يجي يقصوا عليك الضوء
1: معناها الانديكاتور هو اللي
2: يحكم
1: ديكلونشي هو اللي يحكم انه ساي فتنا التو معناها نتاع الاستهلاك سوا ديزون خليني بالمفهوم نتاعي الكوابل سخنوا دونك لازم تقص الالوي
2: لازمك تقص سينور باش يصير تلف في المنظومه
1: وشفنا الكل وشفنا مجموعه من الصور معناها حتى
2: بوتوات تحرقوا
1: اليوم ما العمل اليوم خلي المواطن البسيط اللي يسمع فينا وخلينا نبداو حتى من الدار نتاعو من الكوجينه يقول لك انا راهو الاجهزه نتاعي تضرت فريجيدي كليماتيزور اكل قصن وترجع قص وارجع قص
2: يرجع بقوه
1: يرجع بقوه شنو هما لي زاستيوس اللي اليوم المواطن في ثقافته اليوم لازم يعتمدها اسكو مثلا بعد ما يرجع الضوء كي قص الضوء ينحي البريز كاريمون ومن بعد ما يرجع الضوء يعاود يرجع البريز ولا كيفاش يعمل اليوم فما برشا
2: مشكله قاعد يلعب مع الضوء كي تولي مشكله شوف انا راهو ما نمشيش في السياسه اللي انت تحمل المواطن المسؤوليه
1: المواطن مانيش نحمله فيه ولكن المواطن الله غالب المسؤوليه لبسته تو ما عنده ما
2: هو نورمالمون راهو لهنا انت ترقى لي حلول كدولة باش انا ما تقص علي الضوء اما نجي انا المواطن نقول له يجبد الكليماتيزور ويجبد الاجهزه ومن بعد يعاود يرجع يرجع ومن بعد يعاود يقص فهمت معناتها مشكله اللي انت ما تعرفش وقتاش يقص زاد لهنا انا نقول لك لازمك تسكر معناتها تنحي البريز كل نتاع بالطبيعه نتاع الاجهزه باش كي يرجع الضوء ما يرجعش بقوه باش ينجم يحرق لك الاجهزه نتاعك اما لهنا راه مش حل راه الحقيقة ما. لأن الحل هو في الترشيد في الطاقة اللي يكونوا نحن نمشي ونتجه مثلا للبناء الإيكولوجي. علاش؟ خطر هو والعزل الحراري، خطر هو وقتها يستحفظ لك على على الطاقة متاعك. معناتها معناتها كي تحل انت كليماتيزور نص ساعة تبقى لك البرودية في وسط الدار، حتى كان قص الضوء ما عادش عندك مشكلة، ماكش باش تقعد انت ترجع في في المكيف متاعك، على خاطر الدار متاعك شرقها باردة.
1: وهذا يمكن الابتكار اللي قاعد تخدم عليه عدنان. دونك اليوم المقاربة اللي انت قاعد تقدمها وتحب تدخل في العقلية متاعنا في الاستراتيجية متاعنا ألون تيرم وأكوخ تيرم، لأنه اليوم حتى حد ما بش يكون بمعزل عن ارتفاع درجة الحرارة في السنوات الجاية. الناس كل تعرف اليوم التغيرات المناخية فرضت روحها، ونلقى روحنا في واقع لازمنا نخلقوا حلول بديلة. دونك اليوم شنو خطة العمل اللي انت اعتمدتها
2: خطة في البناء؟ أنا أول خطة العمل اللي أنا نحب الناس الكل معناتها تستعملها هي كيفاش نستهلك أقل طاقة.
1: أي؟ ترشيد هو الاستهلاك، يدخل في ترشيد الاستهلاك.
2: اي ترشيد الاستهلاك اكثر، انا ما نستع اكثر ما نمشي انا في حلول اخرى اللي انا استهلك اكثر طاقه. من خاطر الطاقه ما عادش فما نافذ طاقه وفي العالم الكل راه موجود.
1: صحيح.
2: لهنا تو لازمنا نحن نمشيو في الترشيد. كيفاش البناء نتاعك كي يكون بناء ايكولوجي وما فيهوش انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، لهنا انت حافظت على البيئه وحافظت على الطاقه نتاعك. كيفاش؟ الثاني أكسيد الكربون هو المسبب الأول في التغيير المناخي. هاوك علاش تخلقت حاجة اسمها بيلونت كربون ومبرانت كربون، البصمة الكربونية ولات فيها تاكس، على خطر هو من أكثر الانبعاثات اللي قاعد يغير لنا في المناخ متاعنا. لهنا شنو اليوم نمشي ونمشي للبناء الإيكولوجي. أنا المقاربة اللي معناتها الراهة اللي هو لازمنا نغيروا طريقه البناء نتاعنا من البناء التقليدي الى البناء الايكولوجي، نرجع كما كنا قبل. كنا نستهلكوا اقل طاقه، ما كانتش فما الطاقه هذه الكل. ونمشيوا في الترشيد في الطاقه. اللي هو خلقنا حاجه اسمها الياجور الفرنان. الياجور الفرنان هو شنو هو؟ هو مواد طبيعيه صارت الدمج بيناتهم بالضغط الهيدروليكي، معناتها ما يصيرش احتراق باش ما نخلقوش نحن ثاني اكسيد الكربون وتصير انبعاثات، يصير الدمج بيناتهم بالبخيس. ولهنا خلقنا ياجور. ياجور هذا باش يعوض الياجور الاحمر.
1: داك شو اسمه الياجور
2: الفرنان. الفرنان هو الغلاف الشجره اللي موجود في شمال الغربي. وقتاش احنا رانا ديما نقول رانا ما نقصوش الشجره، هي النفايات متاع الفرنان. معناتها الفرنان الشجرة ذي الغلاف متاعها كل 12 سنة يصير معناتها التجديد الطبيعي. كي يصير هو التجديد الطبيعي ذاك، النفايات متاع الغلاف ذاك احنا نستعملوه في المواد البناء. عملنا الدمج مع التربة. بتبيع التربة خاصة فيها خاصيات، فيها مواد لاصقة طبيعية. وعملنا الدمج مع الفرنان. علاش؟ خطر الفرنان هو تخلق باش يحمي الشجرة من التغيرات المناخية. لهنا المقاربة صارت في الياجور. معناتها إذا كان هو يحمي الشجرة من التغيرات المناخية، معناتها احنا نجم نستعملوه باش يحمينا نحن زادة من التغيرات المناخية. ويصير فيه تثمين للنفايات وندخله في الاقتصاد الدائري. معناتها خطر النفايات ديما تكون موجودة معناتها في الغابات، ما يصيرش فيها تثمين. هنا خذينا نحن النفايات الفرنان وعملنا له مندمج مع التربة. التربة تخدم لك على الحرارة بتاع الصيف، واحنا نعرفوا التين والكي كانت ما نزلنا نحن بالتين كانت
1: وذي قبل. اللي حكينا فيه قبيلة مع الشيف رؤوف بالحاج، قلت له درجات من القيروان، تحية لكل أهلنا في القيروان، قلت له كيفاش قاعدين تقاوموا في سخانة اللي نعرفوا درجات الحرارة، أعلى درجة حرارة في شهر جويلية تم تسجيلها في القيروان. قال لي تعودنا وأغلبية الديار في القيروان بالحجر، معناه يقول لك تبرد، معناه ما نحسوه تعودنا وراهو ما تحسش بالسخانة اللي يمكن تتخيلوها.
2: صحيح. الحجر الطبيعي
1: مثلا زاد ديار مطماطة
2: بتباع. المواد الطبيعية ديما تحافظ لك على درجات حرارة معتدلة. لهنا تخليك انت ما تستهلك اقل طاقة. التين، الحجر الطبيعي، الفرنان الكل هذو ما تخلقت ثروات عنا نحنا في بلادنا نجموا نستعملوهم باش نطوروا بهم مواد البناء
1: داكور
2: ونمشيوا في البناء الايكولوجي
1: البناء الايكولوجي هذا باش يساهم في ترشيد الاستهلاك يعني كيما قلت سيادتك كي نحل الكليماتيزور مانيش مضطر انه الكليماتيزور يقعد يخدم 6 سوايع 4 سوايع نجم ساعه
2: يخدم نص ساعة. تخدمه نص ساعة وكي يكون فما عزل حراري موجود في الدار متاعك البرودية ما تخرجش هذه الأهم البرودية لازم تخرج فما عزل في وسط الدار لأنها تقعد تحافظ عليها بالنسبة للمواد العازلة الفرنان يخليك 12 ساعة اللي انت تعيش في الكونفور ترميك متاعك الرفاهية الحرارية متاعك تكون موجودة 12 ساعة 12 ساعة كافية باش انت تحمي الدار متاعك من التغييرات المناخية بتباع في الصيف وفي الشتاء حتى في الشتاء كيف
1: تحل شوفاج تقعد
2: يحافظ لك على الطاقة ريت الطاقة اللي انت تخرجها في وسط الدار تقعد ما تخرج لكش لهنا هوك عليش نحن نشجعه بتباع على البناء الايكولوجي خاطر البناء الايكولوجي راهو حل وتفرضنا به تورا مش معناته مش اختيار معناته هو حل للمشاكل الطاقية واللي البلدان العالم الكل كيما سويسرا ألمانيا البلدان الأوروبية كندا كل ماشيين في التوجه هذا ونحن بتبعتنا معناتها التغييرات المناخية قاعدة تأثر على الجميع معناتها البلدان العالم اللي لازم نكون فما استراتيجية ويكون فما تشجيع على الاستثمار في القطاع البناء الايكولوجي والمشكلة المواطن هو شنو يقول لك اوكي انا نمشي فيه البناء الايكولوجي لكن وينهم المواد وعنده الحق راهو مواد الايكولوجية مش موجودة مثلا بنسبة قليلة
1: فهمت واسعر وكذا ده بنسبة قليلة اسعارها تكون مشط هكا ولا
2: بتباع وكي يكون فما هو زاد كي يكون فما امتياز على المواد التقليدية بتباع الاسعار باش تكون اكثر من اسعار المواد التقليدية وحاجة اخرى لان ما فماش تشجيع على الاستثمار في المواد الايكولوجية اللي يخليك انت باش تكون متوفرة في الاسواق التونسية لان فما مشكلة متاع معناتها استراتيجية تكون على المدى القصير والطويل والمتوسط باش تكون فما البناء يكون المواد البناء هذوما يكونوا موجودين متوفرين عند المواطنين الكل وزاد باسعار تكون مش اسعار غالية
1: داكو بي البروجي هذا خلينا نقولوا اللي قاعد تخدم عليه برشا تم طرحه على وزارات ما نعرفش بتناقشتوا فيه قدمتوا كحل بديل اليوم أو واحد من الحلول خلينا نقوله باش نحافظوا على الطاقة ونخدموا
2: هو رسلت ثلاثة وزارات وزارة البيئة وزارة الصناعة ووزارة التجهيز المعني 2024 جاوبني حد بتبع ما فما حتى جواب أخيرا تفاعلت معي وزارة البيئة
1: طرحتوا
2: أخيرا بعد عامين طرحته على وزارة البيئة الحقيقة الليني دو فينانسمون شوية موهوش متاع باش تحل بي يونيتي دو برودكسيون معناتها تا مشاريع صغرى معناتها موهوش معناتها المونتون ما ينجمش يحلك بيه مصنع حتى كان يكون صغير للمواد الايكولوجية انا قاعد نلوجو في مستثمرين اخرين وقاعد نلوجو في معناتها في ممولين يكونوا بالحق راهو كما قلت لك راهو هذا مشروع اجتماعي أكثر منه ربحي ماهوش مشروع متاع ربح فلوس راهو مشروع اجتماعي بيئي للمحافظة على البيئة والفرنان شنو نعطي معلومة الفرنان راهو يعمل أبسوربسيون متاع ثاني أكسيد الكربون معناتها هو بيدو ينظف لك المحيط متاعك حتى في وسط الدار والفرنان ما يخليوش يندي الدار الهوميديتي تكون مش موجوده على خاطر هو يحافظ لك على درجات الحراره المعتدله اللي تكون لك في الدار
1: تري بيان ان شاء الله زوز وزارات الاخرى تتفاعل معاكم من منبر جوهره فيم خليو لك يمكن توجه لهم رساله اليوم هاو عندنا شباب قاعد يخدم ما شاء الله عندنا شباب قاعد يقدم يعمل في بحوث يعني خلينا نستغلوا الطاقه الشبابيه نتاعنا هذه في الطاقات البديله اللي اليوم عندنا فيها شح نوعا ما واليوم اذا كان في 2026 ارتفعت شويه درجات الحراره اضطرينا وهذايا لوجيك معناها الناس كل فاهمه انه لازم يصير انقطاع في التيار الكهربائي لكن الى ما متى هل ستتواصل؟ لازم حل جذري لأنه درجة الحرارة باش ترتفع والموجة الحر بتاتر باش نعود نعيشه على وقع موجة حر أخرى. دونك هل يعقل اليوم مواطن باش يعيش صيف كامل وهو مش فاهم روحه؟ صباح عنده الضوء في العشية عنده الضوء في الليل
2: نجمه نعيشه زادة شهر كامل غير ضوء في السنوات القادمة. معناتها راهو نحكيه بالحق راهو في مشكلة كبيرة وأزمة طاقية كبيرة اللي نجمه
1: أين ذهبت الكونيكسيون بي تو نزيدو نتحصلوا على خونا دونك عدنان الحداد معنا ترا خلينا نسمعوا معنا ولا لا الو بي اتوقع باه تو نعاودوا نتصلوا به ولو انه فهمنا كل النقاط. دونك ان شاء الله يكون فما تفاعل من الوزارات المعنيه باش نجموا هكاك وموا نلقاو حلول لانه المواطن اليوم وعندي برشا تو قاعدين يتفاعلوا الحقيقه حتى معايا على الخاص يقول لك تعبنا معناها اللي كليماتيزور الضر اللي فريجيدير الضر اللي نفسيته الضرت راه ما عندكمش فكره صيف راه صيف معناها صيف تمشي في نهج ضاوي نهج اخر ظلام يعني حتى من النفسيه واحد تتقلق ما واش فيهم روحوا يقدم ما يقدمش خلي عاد الناس اللي عامله دي بروجي دونك ربي معاهم الخسائر اللي قاعدين يتكبدوا فيها اليوم دونك في الخدمه نتاعهم. دونك ان شاء الله تكون فما حلول جذريه. عدنان قصت عليه دونك قص عليه الضوء ربي جريه على الصلاح وكهو. يلا لحديش 41 دقيقة. شكرا للباحث والإعلامي بيان سور اللي نورنا وشرفنا على موجات جوهرة فام وبيان سور اخذينا معاه يمكن بدينا بالإشكال والحلول. دونك الباحث والإعلامي في النجاح الطاقية للبنائات عدنان الحديد ترجو تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM. Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
4: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
4: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
4: رياكتور توا في تونس بل في نويتي.
3: رياكتور بوش يور ليميتس.

0: 40 دقيقه لموجدنا رجعنا لكم في بي دون لو. خلينا نمشيو للكوتشينغ. اليوم تحكي لنا مدام سميره صلوحي على الخلافات. قلت لها باهي خلينا نسال، هل الخلافات تقوي العلاقات الزوجيه؟ قالت لي لا، حط الخلافات تقوي العلاقات الزوجيه. صباح النور، صباح الفل مدام سميره.
1: الفل ياسمين،
0: اقربنا الميكرو عاد. شنو توا استنسنا بالستيج ولينا بعدنا على الميكرو.
2: الله غالب السخانه، مادام تحكي على السخانه انت ديجا عايشتنا في الاجواء، رغم اللي ما شاء الله كليماتيزور واجواء منعشه صيفيه.
0: خليني نوجه تحيه لزملائنا في استوديو تونس، قص عليهم الضوء، دونك تحيه اليوم ضيفنا زيد جاي يحكي على الطاقه، قص عليه الضوء. دونك تحيه لي وتحيه للي كيف الكل. يلا لله الحمد لله، نقولوا احنا في نعمه، دونك توا ربي يداوم علينا النعمه.
2: ضوء يتقص والصيف وضغوطات ويلزم برشا فلوس
0: وبرشا عرك
2: صيفيه، دونك هذا الكل باش يتجر عليه برشا عرك.
0: هي قالت لكم راهو يقوي العلاقات الزوجيه.
2: لكن الخلافات تقوي العلاقات الزوجيه وقتاش؟ وقت اللي يصير فما احتواء، وقت اللي سيكون فما حوى، وقت اللي نسمعوا لبعضنا، وقت اللي نفهموا بعضنا، هذايا الكل باش يقوي الروابط بين الزوج والزوجه. يعني احنا هي ما فما حتى علاقه ما تكونش فيها خلافات يوميه. ما نحكيوش على المشاكل الكبيره، نحكيو على المشاكل اللي كل يوم عايشينها. ما فما حتى علاقه ما تكونش فيها خلافات، نظرا لاختلاف الشخصيات، اختلاف الافكار، اختلاف البيئه، هذايا الكل. راهو كل انسان باش يجي من مكان معين، من بيئه مختلفه، جايب افكار، جايب تراكمات، جايب برمجه، جايب دونك الزوز كي باش يعيشوا مع بعضهم اكيد باش تكون فما خلافات. لكن وقتاش الخلافات بالحق تعاوننا برشا؟ وقت اللي احنا ما عادش نحكيو على الخلاف في حد ذاته، وقت اللي احنا نوليو نحكيو كيفاش نحتويو الخلاف هذا وكيفاش نتجاوزو. كيفاش احنا باش نتجاوزو الخلاف هذايا؟ اول حاجه مانيش هذيا مجموعة نصائح اليوم اللقاء، معناها موجه للزوج والزوجة. ما نحكيوش على المشكل وإحنا في قمة الغضب نتاعنا. وقت اللي يصير المشكل، الشريك ما لازموش يحاول يفض النزاع ويفض أي خلاف وقت اللي يكون الطرف الآخر متغشش. خليه يهدى ومن بعد نفضوا المشاكل. هذه أهم نقطة، راهي تتسبب في برشا في مشاكل تتطور وتنجم توصل حتى تكبر، حتى نوصلوا إلى مرحلة الطلاق. ونوصلوا ونتعداو إلى العنف اللفظي والجسدي. دونك أنت يلزمك تكون ذكي، تعرف هو متغشش ولا هي متغشة، سي بون، مش وقتها نحكيو بعد. الحاجة الثانية نركزوا على التصرف، ما نركزوش على الشخص في حد ذاته والمشاكل اللي قاعدة تصير، خاطر احنا نخليو المشكل ما نفضوش المشكل، لكن نركزوا على الشخص، على الشريك، وساعات نخرجوا له اخطاء نتاع 4 و5 سنين التالي، ونتذكروا انت قبل كنت عملت هيك على حاجه بسيطه، على ما نعرفش ما تعديش
0: الكوميول هذاك،
2: يعطيك الصحه
0: ما تحلش في وقت
2: هذاك يعطيك الصحه، هذاك الكوميول ما تحلش في وقته. دونك احنا
0: ما تخليوش الكريديات، معناها صارت
2: هذا مشكله، هو كل شيء في وقت، ولكن بالطبيعه ماهوش في لحظه الغش. مثال الزوج جاي مخر وكان تستنى فيه الزوجة باش يقوم بحاجة معينة باش يعاونها فيها، هو جا مخر في عوض انت باش هو يدخل وانت تقول له انت انسان مهمل، انت انسان ما تتحملش المسؤولية، في عوض هذا انت هكا تكون ركزت على الشخصية. ما تركزش على الشخصية، ركز على الحدث في حد ذاته. قل له انت كبتيت راهو اني تقلقت برشا عليك، وراك انت كبتيت، راني اني اضطريت باش نخلي حاجات اخرى ما عملتهاش، وقمت بالشيء اللي كنت انت باش تعمله بالطريقه هذه. انت كي تحتويه وتتعامل بطريقه لينه وما تهاجموش هو في شخصه هو، راهو صدقني الزوج راهو باش بالحق يتفهم، وباش هو يرجع يحاسب روحه وباش يفهم. وناكد لك راهو التصرف هذا باش ياخذه بعين الاعتبار.
0: وعلاش جاي مخر؟
2: هو جاي مخر على خاطر عنده برشا حاجات. من الحاجات اللي تخليه يجي مخر ان نسمعوه باش نفهموه، مش نسمعوه باش نهاجموا باش نردوا. ينجم هو يكون جاي مخر على خاطر في الخدمه فما مشاكل، في الخدمه فما امبوتياج، هو متقلق، هو عنده ضغوطات، الله اعلم به. وقت اللي هو باش يقول لك عندي ضغوطات هذيا، ما تقولوش حتى اني زاد عندي ضغوطات وحتى اني متقلقه وحتى هذا، مش لا اش تعرفش تقول له؟
0: تقول له
2: مش نحكيو كان على الزوجه،
0: اي بيان سور
2: الزوجه ولا الزوج،
0: قول لي
2: تقول له احكي لي شنو هي المشاكل اللي عندك، شنو هي الضغوطات اللي عندك، شنو صار لك اليوم، شنو الشيء اللي خليك اللي خليت شفت ساعات
0: يا ربي ان شاء الله نسيلكم كما دام جميله.
2: ايش نقول لك؟ هو هذا يا هيبه. احنا تو اني نحكي من منطلق معناها كمستشاره علاقات اسريه وزوجيه، راهو هذا اللي لازم يصير بين الازواج باش العشره تتوالى. هو صحيح فما زوجات وازواج ينجموا يكونوا يسمعوا فينا يقول لك لا راهو الحديث عكس الواقع. احنا علاش ديما عندنا النظره السوداويه؟ علاش ديما احنا ما نحاولوش نسعى باش نحسنوا من علاقتنا؟ راهو هذه هي العلاقات تتحسن بهذه، وراهو هذا ماهوش كلام احنا جايبينه، هذه راهو كي نحكيو نشوفوا في السيره النبويه، نشوفوا في الرسول عليه الصلاه والسلام كيفاش يتعامل قبل مع زوجته، واحنا نطبقوا. صحيح تختلف، راهو صحيح تختلف الانواع المشاكل، تختلف معناها العصور تختلف، لكن راهو التعامل يبقى هو نفسه، تعامل باللين وتعامل بالكلمه الطيبه.
0: الكوميونيكاسيون مهمه،
2: الكوميونيكاسيون مهمه على الاخر،
0: الطريقه اللي تخاطب بها الشخص
2: هذا مهم. في المشاكل الزوجيه من لوجوش شكون باش ينجح، شكون باش ينجح معناها شكون باش يطلع منتصر في الاخر، شكون اللي كلمته باش تفرض، مش هذاك. خلينا نسعى باش العلاقه بيدها هي اللي تنجح، ماهوش الطرف المقابل هو اللي ينجح. معناها اذا كان اني كزوجة باش نتنازل اليوم وهو كزوج باش يتنازل غدوة، هذه هي الطريقة، هذه هي كيفاش الحياة الزوجية تنجح. الحاجة الأخرى واللي قلتها أنت بكري المهمة برشا، من أجلوش الخلافات الصغيرة، ما نسكتوش عليها. معناها في كل مشكل نحكيو فيه ونتحاوروا فيه ونوصلوا به الحل باش ما تصيرش فما تراكمات. مثال أني متقلقة من راجلي ما يقوش قاعد يعاوني في الدار على التربية متاع الصغار، ولا أني كزوج متقلق من زوجتي عندها برشا تحب تصرف برشا وكذا. دونك هذيا ما نخليهوش اني في قلبي وتتعدى عام وعامين وثلاثه، ومن بعد وقت اللي اني باش نحكي فيه وقت نولي اني اللي غلط، على خاطر انت هو تعود، وقتها تولي انت المسؤوله على المده الزمنيه هذه اللي طويله. وقتها انت وقت اللي تجي وشنو يصير، هو كي تصير التراكمات للشريك وسيبون نقولوا وصلت به الحد انه ما عادش نجم يتحمل، ما عادش وقتها يحكي في المشكل. تعرف وقتها شنو يصير؟ تصير المشكله على كاس ماء محطوط مش في بلاصته. وقت اللي هي الاشكال مش كاس الماء، الاشكال التراكمات اللي تعدات
0: يتسبب عليه،
2: يعطيك الصحه والمشاكل اللي هذيك سكتنا عليها. الحاجه الاخرى اللي احنا نعبروا على احتياجاتنا بوضوح. اني عندي مستحقات، اني عندي حقوقي، نطالب بحقوقي، ما نسكتش على حقوقي ونطالبها، معناها نطالبها سامحني معناها بصوره واضحه. ما فماش فما 1+1=2، ما فماش معناها ما وراء السطور، وما فماش نحكيو ديريكتومون. اذا كان اني نحس راجلي ماهوش لاهي بيا، ما نقولوش انت ماكش لاهي بيا وانت مهملني ولا لا، نقول له اني حاجتي بنصف ساعه كل يوم، نحب ناخذ من وقتك انت نصف ساعه ذوك نتاعي اني باش نقعد نحكي فيهم. هذه حاجه مهمه برشا. حاجه اخرى نقدروا مجهودات بعضنا، لانه تقدير الكلمه الطيبه وتقدير المجهود راه يقوي العلاقه بين الازواج. اذا كان اليوم لقيت دخلت ابسط حاجه شفت معناها راجلك هز ما عرفش حتى حد من الاولاد رماد باش في القاعه ولا لعبه اللي هي هزها وحطها هو في بلاصتها، بالعكس انت تقول له يعطيك الصحه واللي انت تعاون فيها ابسط حاجه. شفت انت كل حاجه لبسيتها هذيك كيما اولادنا، راهو نفس الاستراتيجي كيما اولادنا. اذا كان تشوف ولدك عمل حاجه باهيه وتشكروا عليها، هو باش يفرح، باش يقول فريمون شوف كيفاش تقدر في مجهودي. حاجه بسيطه سوى زوج والا زوجه، اذا كان انت تشوف في روحك انت قاعد تخدم والا في الدار ماكش لاهي وتعمل في اي حاجه، وتشوفي مرتك عندها برشا ضغط وهي قاعده تقوم بالدار وتربيه الاولاد والخدمه والكل، انت كي تجي تقدر المجهود نتاعها. مادام ما تنجمش تعاونها انت في الدار، هو لازم تعاونها، اما انت كي تشوفها تعبه وتجي تقول لها راهي حاجه بسيطه، راهي المراه حاجتها بكلمه حلوه. انت كي على كتفها هكا وكلمست اليد هذيك مهمه برشا، راهي في الحياه الزوجيه مهمه برشا عند المراه، راهو كل لمسه هذيك وكل كلمه طيبه
0: هو كانوا نوع التقدير.
2: والله العظيم تنسى التعب نتاع نهار كامل وتتشحن باش تنجم تكمل. مهم برشا انك ما تقارنش شريكك باي حد اخر، لا تقول له شوف راجل اختي، ولا انت تقول لها شوف مرت خويا ولا مرت صاحبي كيفاش قاعده تتعامل ومخليته على راحته وانت عملت لي ضغط ما تقارنش. اطلب شنو اللي انت تحبه من الشريك بدون مقارنة. حاجة اخرى ومهمة برشا برشا، نخليه مساحة للاعتذار ومساحة، خليه لقدر، خليه، احنا عندنا مثل شعبي يقول لك معناها خلي بلاستيك نظيفة. معناها انت كيصير مشكل بينك انت وزوجك حاول، ولازم ما طيحش لقدر، لازم ما تتعديش للإهانة وللعنف اللفظي،
0: خلي مكان
2: للصلح وللود، باش لانه كل كلمة تجرح يتنسى كل شيء، اما الكلمة اللي تجرح راهي تقعد ما تتنساش، وتقعد في كل مشكل عاود يتذكر الزوج ولا الزوجة الكلمة الجارحة. دونك احنا راهو الازواج ما يحتاجوش، احنا ما نحتاجوش باش نغيروا ازواجنا. ربي رسالة مهمة على الاخر، انت اذا كان زوجت ما يكونش في ذهنك انك انت باش تغيره، خاطر هو ما يتغيرش، هذيك شخصيته،
0: هذيك اللي تربى عليه.
2: انما باش نغيروا الاسلوب اللي نعيشوا به مع بعضنا، وانما باش نطوروا من شخصيتنا ونطوروا من الاستراتيجي اللي نعيشوا بها في حياتنا الزوجيه، لانه الزواج هو مشروع. انت بيدك انك تنجح.
0: تري بيان.
2: وان شاء الله يا ربي يوفق بين الازواج والعائلات التونسيه.
0: ان شاء الله. مدام سميره قالت لكم حلو الحب، انا نقول حلو التفاهم، لا كومونيكاسيون، انكم تقدموا، انكم تغزوا المستقبل، هذا وائل كافوري بيان سور.
2: الحب يتبنى على التفاهم، على العشره الطيبه
0: بيان سور. احنا مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 4.7 مليار دينار إلى حدود تاريخ 10 جويلية الحالي. وأعوان الغابات والحماية المدنية يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حرائق جدت في مناطق في معتمدية عين درهم. في تفاصيل الأخبار، يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعتين متأخرة من ليلة أمس الأحد بمناطق سرى رابح ودار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، بالإضافة إلى حريق ثالث اندلع فجر هذا اليوم الاثنين في نفس المحيط بمحيط بمنطقة الصفصاف، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. الحريقان اندلعا في وقت متقارب بين منطقتين متناظرتين يشقهما واد تصب مياهه في سد واد الكبير، والحريق الثالث اندلع فجر هذا اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين الأولين. المصادر أضافت أن أعوان الحماية المدنية والغابات وعدد من المتطوعين يحاصرون منذ ليلة البارحة النيران ويضعون بمتابعة من قبل ممثلي السلطة المحلية والجهوية حواجز استباقية للتوقي منها خاصة في محيط المنازل القريبة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم الاثنين 20 جويلية خلال الفترة المتراوحة بين 10 صباحا و5 مساء على فترات متقطعة بعديد المناطق والجهات في البلاد. وتجدون القائمة المشمولة بالقطع قطع الكهرباء مفصلة على موقعنا جوهرفام.net. إلى ذلك يتسبب القطع الدوري للكهرباء وأيضا القطع الدوري للماء الصالح للشرب في خسائر مادية وأخرى صحية واجتماعية أيضا لعديد المواطنين والمستهلكين في ظل الارتفاع المتواصل هذه الأيام لدرجات الحرارة في عموم البلاد، بالإضافة إلى ما يسببه ذلك من حالة احتقان وغضب، وفق ما رصدت شيراز تزركي في الروبورتاج التالي.
3: فريجيدير عدملي ما يمشيش، والماء على طول قاص، والضو يقص علينا. امبارح مروحه من المعرض قص علينا الضو زاد.
4: الماء كيفاش تعمل معناتها؟
3: الماء والله العظيم نمشي للسنتاج، عندنا سنتاج على تروتنا من الماء.
5: الالكترونيك الكل تهلك، تضرب الكل، والمواطن تو ما عندوش باش يصلح، معناها نقعدوا في السخانه وما فماش حد شيء، معناها حتى كونفور اخر، وهذيك هي حياتنا. ما كل شيء، الماشينه لافي، الفريجيدير، التلفزه، الكليماتيزور، كل شيء جاي في راس الشعب.
6: خدي بالله راهو الماء قاعد يقص علينا الصباح والليل يا رسول الله، قاعدين نخلصوا في الماء والضوء ونحنا مانيش قاعدين نستمتعوا بيه. بنيت وين الماء والضوء؟ وين هو يقصوا علينا بالله؟ ثم مرضى مات على قصار الاكسجين، هذا يقصوا في الاكسجين، يقصوا في الضوء. فما عائلات، فما عندهم شكون توفى، قصوا الضوء، عندي شكون توفى. انا قول لهم حرام عليك الصيانه، ما تفكروهاش في الشتاء كي تبدو قاعدين تتفكروها تو في الصيف وقت تبدا الحرق، وقت اللي لازمنا نعملوا كل شيء، وقت اللي لازمنا ننهض، وقت اللي لازمنا ننهضوا بتون نبركوها نحنا.
7: ضرينا الحقيقة، صغيرات يمشوا البحر ليدوش يرقدوا بملحهم، رغم اللي إني عندي ستيرنا وخاسر عليها الملايين، ما عادش لقي الوقت باش تعبي الماء على طول في الليل، بقيتش تعبي هي الماء، هذي الماء رانا شميتة. الضو أختي إني إكزامبل برك، معني خلينا من العائلة، إني راني نرقد بالأكسجين وانتي كمل وحدك، فهمت؟ انتي كمل وحدك وكاو يعني في الليل كل عادي ندور في الدار، قد ما عنديش ضو باش نتنفس، فهمت؟ لا
4: انا صاحب مقهى نورمالمون يقولوا لنا وقتاش باش نقصوا الضوء باش نعرفوا كيفاش نخدموا على رواحنا. جيست نخطط في الماكينه والضوء يقص يعني ما نلقاش لا نخدم لا اكسبريس لا كابوسان لا كافي كريم لا حتى شيء. جيست قاعدين نبيعوا في القهوه فيلتر قهوة. والله لحد الان اختي الماكينه لا الحق يعني ما ضربت يعني جيست هو يقص الضوء ديريكت نمشي نطيح دي جونكتورات كي راه رجع نمشي نرجع دي جونكتورات. السلعه يعني ديما سخونه في الفريجو الناس حتى تجي تاخذ غازوز تاخذ ماء ديما السلعه سخونه يقولوا لنا السلعه سخونه. وصلنا نمشيو نلوجوا على الكلاصون وحتى الكلاصون ماهوش موجود.
8: والله العظيم ما قيناش باش نخدموا ما بالحق ما قيناش باش نخدموا لا ماء ولا ضوء. تبدا تخدم يقص الماء حل الماء يقص الضوء. تعبنا برشا والله تعبنا. قالنا للفريجو فهمنا لها فيها فهمتنا لها ترامت حوت الحوت الكل وحنا مش حوت الكل خالص للطيش ناس خاسر المزمر خاسر زوز ملاي لا لا لا فما ثلج احنا توا فهمتنا ولا نخدموا بالذل ثلج ما فماش الفريجو الضوء ما يطيح عليها فهمتنا ولا الحوت يعدم اللوحو لا السوايع ما احنا توا نرخصوا نبيعوا ماناش نرخصوا نبيعوا باش نبيعوا باش ما نبيتوش خدمه فما ثلج.
2: في شأننا آخر بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود تاريخ 10 من جويلية الحالي 4,745.2 مليون دينار مقابل 4,515.1 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة ناهزت 230.1 مليون دينار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية تحويلات حوالي 2 مليوني تونسي يقيمون بالخارج في دعم التوازنات المالية الخارجية لل بلاد. ووفقا أيضا للقراءة التحليلية لهذه المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي فقد سجلت هذه التدفقات النقدية التراكمية ارتفاعا بقيمة 230.1 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتكتسي هذه الأرقام المتقدمة أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على هيكل الاقتصاد الوطني وتتجلى أبرز هذه التأثيرات في دعم احتياطي العملة الأجنبية. دوليا قال نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيرانية اليوم إن قواتهم ستقضي على أي توغل بري أمريكي في أراضيهم فور وقوعه. وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أمريكية في الكويت وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. أفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سيزور العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء هذا اليوم في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران منذ 10 أيام. وأضاف المصدر أن الوزير الإيراني سيحمل رسالة من الرئيس الإيراني تتعلق بالأوضاع الراهنة إلى قادة باكستان التي ما زالت تؤدي دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في جوان الماضي. في أبرز أخبار الشأن الفلسطيني وخلال الأيام الأخيرة ارتفعت وتيرة الغارات والاغتيالات الإسرائيلية على نحو أعاد إلى الأذهان مشاهد الحرب المفتوحة مع قصف جوي ومدفعي شبه يومي يخلف العديد من الشهداء. وكانت إحدى أعنف هذه الموجات حين استهدفت غارة شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة فاستشهدت على إثرها عائلة مكونة من 5 أفراد ولم ينجو منها سوى طفل واحد لم يكن داخل المنزل لدى وقوع هذا الهجوم وفق ما أكده المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل. نهاية النشرة شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
2: مرحبا بكم في فقرة انفو سبور باش تكون خاصة بالمونديال وخاصة بتتويج المنتخب الاسباني بلقب كاس العالم. هو اللقب الثاني في تاريخ اسبانيا بعد كاس العالم 2010، كان تذكروا بجنوب افريقيا اسبانيا البارح تتوج باللقب الثاني في ملعب نيو جيرسي في مدينة نيويورك الامريكية. واكثر من ذلك، المنتخب الاسباني البارح يفرض هيمنة مطلقة على كل الجوائز الفردية تقريبا. افضل لاعب شاب باو كوبارسي لاعب برشلونة بعمر 19 سنة، افضل حارس مرمى في المونديال أوناي سيمون حارس أتلتيكو بلباو والمنتخب الإسباني، وأفضل لاعب في المونديال عادة لقائد الفريق قائد فريق منتخب إسبانيا لاعب الوسط الممتاز والمتألق رودري ولاعب المان سيتي. على مستوى العائدات المالية، فإن المنتخب الإسباني البارح جنى رقم كبير قدر ب 51 مليون دولار كلقب أو كتتويج لهذا الفريق. المركز الثاني تبع المنتخب الأرجنتيني تحصل على مبلغ قيمته 34 مليون دولار، والمنتخب الإنجليزي المتحصل على المركز الثالث تحصل على 30 مليون دولار. المباراة طبعا في نهايتها شهدت أحداث غير رياضية، احتكاكات وتشنج وعمليات دفع وتبادل العنف بين بعض لاعبي الأرجنتين ولاعبي المنتخب الإسباني. وكان بطل اللقطات السلبية هذه لياندرو باراديز اللي اعتدى وقام بالاعتداء على زوز لاعبين المنتخب الإسباني اللي هما إيريك غارسيا وبابلو غافي. ومنتخب أو مباشرة حكم اللقاء اللي كانت فتن ولا تقريبا حكم من الرابعة هو اللي أشار له، وجه بطاقة حمراء للاعب الأرجنتين لياندرو باراديز. دونك هي البطاقة الحمراء الثانية للمنتخب الإسباني البارح طبعا بعد إنزو فرنانديز اللي كانت المنتخب الأرجنتيني، هي البطاقة الحمراء الثانية بعد ما كانت البطاقة الحمراء الأولى لإنزو فرنانديز اللي كانت أثناء اللعب، ولكن لياندرو باراديز تحصل على بطاقة الحمراء بعد الاعتداءات متاعه. رغم أن العديد من لاعبي المنتخب الإسباني كانوا توجهوا لقائد منتخب الأرجنتين ليو ميسي ووجهوا له التحية تقديرا لهذا اللاعب. أكثر من ذلك، الحقيقة لاعبي المنتخب الأرجنتيني ما كانتش عندهم روح رياضية وتصرفاتهم كانت مخيبة للأمال ومخالفة للبروتوكولات المتعودين عليها في مثل مناسبات هذه، باعتبار أنه أثناء تتويج المنتخب الإسباني كل لاعبي الأرجنتين أداروا الأظهر متاعهم وبعدوا على منصة التتويج، وهي الصورة قدامنا. بالرغم اللي أثناء صعود منتخب الأرجنتين باش يتحصل على ميداليات المركز الثاني، لاعبي منتخب إسبانيا كان عاملوا لهم الممر الشرفي وقاموا بتحييتهم، لكن ردة فعل المنتخب الأرجنتيني الحقيقة كانت مخيبة للأمال. طبعا هون نعطيكم بعض التفاصيل متاع الاعتداءات، طبعا إضافة للأفعال اللي قام بها لياندرو باراديز واللي تحصل على ورقة حمراء. زاد مولينا قام بالاعتداء على قائد منتخب إسبانيا رودري، واحد من ستاف متاع الأرجنتين ضرب زاد لاعب آخر من إسبانيا داني أولمو، وحتى لاعب أرجنتيني باستثناء المدرب سكالوني مجال الندوة الصحفية أو للمكان المخصص للحوارات. تصرفات أثارت غضب الصحافة العالمية، بالرغم من المنتخب الأرجنتيني الحقيقة ما قدمش مباراة كبيرة، وإسبانيا كانت تستحق الفوز باللقب عن جدارة وقدمت أداء ممتاز جدا. نقعد في المنتخبات، ولكن ننهي أخبارنا بمنتخب الأردن اللي يختار أن يواصل مع الإدارة الفنية ومع المدربين المغاربة، والمرة هذه

0: بعد جمال السلامي كان تذكروا اللي كان أشرف على منتخب الأردني. الاتحاد الأردني قام بتعيين والاتفاق مع بدو زكي المدرب المغربي اللي باش يشرف ويولي هو المدرب الجديد للأردن. طبعا الهدف هو التحضير لنهائيات كأس آسيا اللي باش تدور في السعودية سنة 2027. موعدكم الرياضي جاي باش يكون في جولة سبور ماضي ساعتين. تحياتي، إلى اللقاء. عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Placement pied dans l'eau, ma Ibalossi. Pied dans l'eau. À la Jouer FM. Rouge.

0: نسمعوا يدعونوا ذلة الصيفية مع هبة روسي.
1: دقيقة رجعنا لكم ساعتنا الثالثة من بي دون لو. تحية لكم، كنتوا في المتابعة أكيد. كي نقولوا صيفية نقولوا عطلة، ذاك علاش السؤال، هل العطلة لازمة في الصيف؟ أيوة إلا لا، ولا نعتبروها عادي معناها كيما نقولوا شتاء كيما نقولوا صيف؟ العطلة اليوم عندها وقع هكا على نفسيتنا نورمالمون؟ السؤال هذا خليني نوجهه نرجوسة، وحنا صباح حكينا فيه السؤال هذا وجاوبنا الكل. قلت لها سافا بعد العطلة، قالت لي إي سافا الحمد لله، وباهي واحد هكا يعمل لك الكوبور هذيك باش يشوف شنو الحاجات اللي لازم يصلحهم، يفهم أموره، يبعد شوية على ستريس، يحاول أنه يبعد من الضغط. دونك العطلة حسب رأينا مهمة الحقيقة في الصيف، وخلينا نشوفوا رأي متابعينا بيان سور من خلال روبورتاج باش نسمعوا الإجابات فيه. فيما يخص العطلة الصيفية، مهمة وإلا عادي نجموا نأجلوها وناخذوها في أي فترة أخرى؟ هيت نسمعوا مع بعضنا.
2: اي هو بالنسبه للعطله معناها هي حاجه لازمه، والقانون معناها اعطى الحق نتاع كل معناها شخص يشتغل ويخدم انه عنده الحق باش ياخذ العطله نتاعو، لكن انا الرالي مش باللزمه العطله هذه تكون في الصيف. معناها
3: بالنسبه لي انا العطله الصيفيه هي حاجه ضروريه، لازم كل موظف وكل انسان يشتغل كيف يجي الصيف يلزم يرتاح، هو عام كامل يخدم وتعب، دونك ضروري باش يرتاح خاطر حقنا معناها باش في الراحه هذيك. وانا نفضل باش ناخذها في اول الصيف باش نقعد مع صغاري ونفرهدهم ونخرجهم ونكونوا عائله كامله مجتمعين، وناخذوا العطله هذيك مع بعضنا نستغلوها ونتفرهدوا فيها.
4: بيان سور الكونجي لازم خاطر نعدي وعام كامل نخدم ونعطي وفي مجهود ونعمله يلزم، اما ما هكا واحد ديتونت يتفرهد يفرهد صغارو باش يشارجي لي باتري لاني بروشين. اما مالوغوزمون فما خدم ما عندهمش الحق في كونجي. باغ اكزومبل انا في المجال الاعلامي عندنا طوى بيريود صعيبة، معناها يلزمنا نغطيو مهرجانات وكل شيء. حاولت طلبت من عارفي باش يعطيني كونجي ما يرفض، اقنعت وعطيت حجاج باش نقلعو ما تقنعش، قدمتها انه يلزمني نرتاح، يلزمني فرهد صغار، يلزمني نشوف عائلتي.
5: اي نحاول نقسمه معناها واحد يخو جمعة ويرجع لاخر بعده كل مرة واحد، فهمتني؟ جماعة اول السيف، جماعة في الوسط، جماعة كل واحد وكيفاش الظرف اللي يساعده ويبدأ متفاهمين، وان بلوس الخدمة قاعدة تمشي وما تقفش.
6: نجمش تأجلها بالضبط، هي تحكم فيك الخدمة، هي اللي تحكم فيك تولي، ما عادش نجم انت تصرف جملة. اي صحيح، على خاطر ما تنجمش، لا سبيل الي خدمه وقتها السيزون على الموسم نتاع الخدمه ما في شيء، ما في شيء لعب جمله. أيوة. يلزم تخدم ويلزم تخدم الخدمه باش يكون الموسم ناجح. معناها
7: احنا التوانسه رانا بصفه عامه نحبوا الكونجيات نتاعنا في الصيف. الصيف هو موسم افراح وموسم تاع راحه، والطقس بطبيعته سخون، واحد يفضل انه ياخذ كونجي في الصيف خيره. ساعات واحد كيقدم مطلب نتاع الكونجي العرف مرات يقول لك لا. انا نحاول باش نقنعه نقول له راه عندي عرس قريبي، عرس بنتي، عرس ولدي، عرس واحد من العائله قريب برشا برشا، يلزمني ناخذ هالفانجور ولا كانجور باش نركح فيها اموري. بصراحه الجو نتاع الصيف في تونس باهي، واحنا عام كامل نخدمه، يلزمنا نتفرهدوا شويه في الصيف.
1: المؤسسة باش يحاول انه يوازن بين الكونجيات الشخصي واللي حب الكونجيات بتاع كل العام وما بين الروندمون في العمل بيان سور باش ما تخفش الخدمه وباش او ميم طون ما يساتوريش اللي يخدم لانه على مدى العام بقى يخدم هو راه باش ياثر على الروندمون تاع الخدمه هذيك علاش كل ساعات مهم باش ينجم هكاك يرجع الفورم والمردوديه اللي يبحث عليها الباترون ليدر دونك يلقاها من عند العام هذاك سينو يولي ساتوري دونك يولي وجوده من عدمه دونك يولي وقت خير على انه ياخذ كونجي يكون نقيب ان شاء الله انك كنت تتمتع بالكونجيات نتاعها مع موسم الافراح كما اشاروا البعض انه نعطي في الصيف موسم الافراح واللمه والاجواء الكل والمهرجانات دونك مهم جدا لك الكوبور اللي كان ديما نقول كوبور احنا معنا في جو القطاع باهي هكا تعمل كل جميعه ان شاء الله حتى خمسه ايام لو باهيين حتى خمسه ايام باهيين تعمل فيهم هكا ميزاجور الواحد لعائلتك تفهم ظهورك وترجع بنفس وروح جديدة للعمل بتاعك وتقدم اللي لازم تقدمه في أي قطاع أنت تنتمي له يلا ثم عبروا على

0: نسمعوا يدعوا ذمة الصيفية مع هبة روسي.
1: نص نهار 41 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. خلينا نذكركم انه الليلة السهرية مع جوهرة فام، جوهرة تغني مع الببليك اللي باش يكون حاضر، واكيد نعرف برشا من الببليك باش يكون حافظ غنياتهم. نحكيو على نجوم تونس اللي باش يأثوا ويحتفلوا بعيد ميلاد جوهرة فام 21. إن شاء الله كل عام وفريق جوهرة فام حيب ألف ألف خير، كيف كيف زاد الإدارة العامة لجوهرة فام. دونك 21 سنة من العطاء، جوهرة فام بعد جوهرة فام تي في بعد جوهرة موبيل، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن بكم أنتم، بتشجيعكم بحبكم بكلامكم الحلو بنقدكم زاد البناء اللي خلينا نقدموه ونطوروه. بيان سور فما حتى حد ما يحبش أنه يطور، دونك ديما في تفاعل معاكم ومع إذاعتكم إذاعة الجوهرة أفهم. اليوم انتم اللي باش تغنيو مع النجوم، انتم اللي باش تدندنوا مع تروب دندنه بقياده المايسترو سفيان الخشين. سهره جوهره تغني اليوم باش يكون حاضر، دونك حاضرين زاده نجوم نور شيبا، غازي العيادي، ناديه خالص ونور دو باش يكونوا حاضرين معاكم في شراكه مع نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره في اطار مهرجان سوسه الدولي. دونك باش نحكيو على سهره باش تكون فيها برشا مفاجآت، وانا هاني باش نستدعى وليد بسباس باش يحكي لنا اكثر على الاجواء الاحتفاليه والاحتفائيه بعيد ميلاد جوهرة فام 21. دونك اكيد فما فقرات خاصه وتفاصيل نتمنى هكا تعرفوها من توا، خاطر نحب نراني التفاصيل ونحب الكواليس ونحب نعرف شنو يستنى في الببليك اللي باش يكون حاضر اليوم كما قلنا في المسرح، وباش يمشي يدندن مع تروب دندنه بقياده المايسترو سفيان الخشين. دونك اللي مازال ما قاصش التيكي نقول لكم انه التيكي موجودين في مسرح سيدي الظاهر، دونك تمشيو مع هكا برد القايله بيان سور، ومشيو خذوا التيكي نتاعكم سور بلاس وتمتعوا مع الكادر لاغريابل بموزيكا اكيد فيكم برشا اللي حافظ ريبرتوار نتاع نور شيبه نتاع غازي العيادي نتاع ناديه خالص والنوردو. دونك خليكم معنا تفاصيل ان شاء الله، تفاصيل عيد ميلاد جوهرة 21 تتعرفوا عليه بعد شوية، ما خليكم تتعرفوا زيادة على البرومو، تتعرفوا على المفاجآت إن شاء الله باش تكون، وتكونوا معنا كما قلنا تحتفلوا معنا بعيد ميلاد الجوهرة FM وجوهرة FM TV 21.
0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو فن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: ناديه خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونور دو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaam, Jawara FM, Mustamaiha, Hayib El Frir.

0: نهار 3/8/9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: نسمعوا يدعونوا ذمة السفرية مع هبة لوسي.
1: وفيما يتبقى من عمر البيدون لو خلينا نمشي ولي سهرة مرتقبة اليوم إن شاء الله في مسرح سيدي الظاهر أكيد لأحبة وجمهور المسرح الساعات ودابور ولمحبي جوهرة فيم. اليوم جوهرة فيم الجوهرة فيم وجوهرة فيم تي في تحتفل بعيد ميلادها 21 دونك جدد مرة أخرى تحية لكل العاملين في جوهرة فيم على رأسهم علي بالحاج يوسف سي محمود سعيدين ووليد بسباس اللي يكون حاضر وحدنا وبينسور الزملاء الكل المراسلين الكل وين ما كانوا في تونس الكل تقنيين عملاء سلوى الشوفور نتاعنا دونك تحيه لهم اللي بهم هما راهو الخدمه تكون في الويد خاطر كل واحد عنده التاش نتاعه وكل واحد يكمل الاخر. دونك وليد اهلا وسهلا مرحبا.
2: كل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك. شنو احوالك لاباس؟
1: والله الف حمد والف شكر. دونك سهره ولا اروع
2: ان شاء الله يا ربي. سهريه اليوم كما عودناكم من عام لعام كل عام نحاولوا باش نحتفلوا بطريقتنا بعيد ميلاد جوهرة فيم. السنه باش تكون صاريه نهار 20 عملنا نهار 24 اليوم نهار 20 في مسرح سيدي ظاهر في اطار مهرجان سوسه الدولي. وصارت سناب يكون عندها طابع خاص على خاطر تشترك معنا في تنظيمها نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره اللي باش تكون حاضره. علاش يقول قائل؟ على خاطر عام ناول في سهره 24 جويليا وقع توقيع اتفاقيه شراكه ما بين جوهرة FM ونقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره كان سيغسين قدام الجمهور اون ديريكت على جوهرة FM وجوهرة تي في في اطار دعم جوهرة FM ومسؤوليتها خلينا نقول تجاه الانتاج الفني والثقافي التونسي. دونك عام ناول توقعت الاتفاقيه وكان فما ديما مشاورات على امتداد العام عن النقابه لدعم ومزيد دعم الاغنيه التونسيه خاصه بعد اصدار قانون الفنان. فاليوم قلنا علاش لا جوهرة FM مع النقابه باش يحتفلوا مع بعضهم بعيد ميلاد جوهرة كداعم رسمي من ظفرين هي وان شاء الله كل وبقيه وسائل الاعلام للثقافه التونسيه والاغنيه والموسيقى التونسيه. دونك صارت الليله باش تكون 10 نتاع الليل في مسرح سيدي الظاهر في اطار مهرجان سوسه الدولي. صار باش يكون حاضر فيها اربع فنانين باش يتم تكريمهم كما كنت نسمع فيك ديجا اعلنت عليهم اللي هما الفنان نور شيبه الفنان ناديه خالص الفنان غازي العيادي والفنان نوردو. وباش يكون زاد عندنا مفاجآت أخرى في سهرة ليلة لن يتم الإعلان عنها
1: ولكن حتى شوية
2: لا لا لا حتى شوية مفاجآت أخرى باش نكتشفوها في السهرة فيها جانب شوية هكا العرض وفيها جانب الموسيقي مانيش نقول شنو ولكن كونوا حاضرين ماكم تشدموا سهرة ليلة بالحق باش تكون فيها برشا مفاجآت وأجواء مزيانة برشا. الكونسيبت
1: احنا نحكيو قبيلة نقولوا جوهرة تغني أو خلينا نقولوا كونسيبت أنه الجمهور يغني نعرفوا أنه يكون فما فرقة موسيقية مايسترو كيما سفيان الخشين اللي باش يكون هو اليوم معناها قائد الفرقة نتاع تروب دندنة. دونك الفنانين ما شاء الله والنجوم اللي باش نشوفوهم سيغ سين كيف باش تصير السينكرونيزاسيون خلينا نفهموا كانها نسخه جديده نتاع الكونسيبت هذا انه الجمهور يغني.
2: احنا باش ما تكونش خاطر نعرفوا برشا عن الجمهور يغني وانت تغني واحنا نغنيو معناها الكونسيبت هذا موجود وانتشر وناجح
1: صحيح.
2: في تونس وحتى لبرا في مصر زاد نجاح برشا في المغرب نجاح برشا في الجزائر جربوه. دونك الكونسيبت باهي خاطر العباد تحب هكا السود دي فول وتخرج شويه وتغني الكلاسيك او ملحم بركات او نجاه الصغيره او ام كلثوم او صليحه او نعمه معناها الكونسيبت في حد ذاته وحده يخدم ويمشي ونجح. احنا اللي حابين نعملوه بالنسبه للجوهره اذا كان قلنا جوهره تغني اوكي احنا بطبيعتنا رجول دونك راديو في الموسيقى دونك جوهره هي تغني ساعه دون لابسولو وعملنا تجربتين قبل لعرض جوهره تغني كانت التجربه الاولى في مسرح المسرح البادي بسوسه والتجربه الثانيه كانت في قاعه البيراميد زاده في سوسه. المره الاولانيه وجانا دعوه كان حاضر معنا الفنان محمد جبالي وفي المره الثانيه كانت حاضره معنا اسماء بن احمد وسفيان الزايدي. شنو علاش تصير الدعوات للفنانين؟ على خاطر ابار الاغاني اللي نعرفوها والجمهور باش يغنيها زاد كيف الجمهور باش يغني مثلا كي طلع محمد جبالي باش يغني الجمهور في باله انه فما اغنيات مع محمد جبالي يقرا فيها على الاكران ولكن زاد محمد جبالي كان موجود فالجمهور يغني لمحمد جبالي الجمهور يغني لاسماء بن احمد الجمهور يغني لسفيان الزايدي. اليوم الجمهور سيغني لغازي العيادي لنور شيبه لنوردو لناديه خالص. دونك شكون فما البارتي نتاع الاغاني العاديه اللي نعرفوها باش الجمهور يغني ويتفرد كما تعود ولكن فما اغاني زاد باش تلقاوها محبوبه وتحفظت والجمهور يعرفها باش يغنيها ولكن باش يغنيها مع الفنان نتاعها مع صاحب العمل باش يكون موجود هو باش يغني والجمهور باش يغني وكانه الجمهور يقوم بدور المجموعه الصوتيه. في العاده ديما في الحفله تلقى المجموعه الصوتيه فيها زوج ثلاثه اربعه من الناس لا اليوم المجموعه الصوتيه باش يكون فيها 1700 شخص حاضرين في مسرح سيدي الظاهر باش يغنيوا 1700 مكان هما مسموح بهم
1: ان شاء الله كلهم يغنيوا
2: ان شاء الله كلهم يغنيوا مع فرقه دندنه ومع الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين باش يستمتعوا هما بيدهم. انا مش كان الجمهور باش يستمتع ولكن الفنان باش يستمتع كي يشوف الجمهور نتاعو الا حافظ له اغنياته يغني معاه وكيفاش ينجم يقدم الاعمال في نفس الوقت سور سين. مع العلم كانوا الحفله ان شاء الله تبدا في العشرة نتاع الليل ما بين 10 ونص الليل و نص الليل وربع. كما قلنا في وسط برشا مفاجآت وبرشا محطات ان شاء الله تنال الاعجاب المستمعين والمشاهدين
1: ان شاء الله. واكيد باش يكون على جوهر اف ام تي في دونك نجموا يتبعوا على جوهر اف ام تي في
2: على جوهر اف ام تي في وعلى جوهر اف ام. الحفله ستنقل مباشره على الاذاعه بالنسبه للناس اللي تسمع فينا في الاذاعه وعلى التلفزه الناس اللي تتفرج فينا في التلفزه على الفيسبوك كيف كيف واعتقد زاده كيف كيف باش يكون فما ستريمينغ على اليوتيوب مانيش متاكد ولكن ممكن يصير زاده كيف كيف يكون موجود حتى انه الناس حتى اللي يسمعوا فينا في الخارج ولا في اماكن بعيده ويحبوا يشاركوا جوهرة الحفله نتاعها ومهرجان سوسه ينجموا زاده يتابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون وعلى الراديو.
1: تري بيان لي تيكي خلينا نذكروهم
2: موجودين في نقاط البيع الكل نتاع المهرجان ونحن ديما نقولوا حتى في السبوت موجودين في مسرح سيدي الدار دونك اذا كان تحبوا تهبطوا تاخذوا تيكيت من مسرح سيدي الدار موجودين اونلاين في بلاتفورم زاده موجوده يدخلوا على الباج نتاع المهرجان يلقاو نقاط البيع الكل موجوده في اكثر من مكان. ولكن ديما النقطه الاساس هي شبابيك المسرح البلدي بسيدي المسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر.
1: ان شاء الله بشكون سهره ناجحه بقدره ربي انتي. انا والله عندي افتتاح مهرجان منستير نعمل الافتتاح ونجيكم ونخلص
2: اوكي باش تو
1: عدمي الهدي كيف نحتفل مع جمهور منستير بالافتتاح
2: مش مشكل اعمل الكلمه الاولانيه باش تقعد الخادم قول له
1: نعمل
2: العبد ولا سي معز نعمل الديبي ويجي بعدها سي معز الاخر بعد انا كمل الحفله في سوسه
1: بيان سير نكمل في ساعه الدخله نتاعي ونجي في ساعه الجاره بيان سير باش نحتفل مع الفريق الكل ان شاء الله كل عام واحنا حيين بالف الف خير وان شاء الله ديما متالقه جوهره فام الصرح الاعلامي هذيا اللي انا افتخر بالانتماء ليه بيان سور لانه يقدم فيه معناها ماده اعلاميه تكون محايده من غير ما نقعد
2: ونحكي تحكي شويه على الهستوريك كيف بدنا 2005
1: سوا معناها ما شاء الله معناها برشا حاجات تعملت دونك نحكيو على جوهره تي في نحكيو على جوهره موبيل
2: نحكيو على جوهره اف ام نحكيو على معناها الحاجات اللي هكا نذكرهم خاطر مانيش معناها الحاجات اللي نذكرهم. جوهره كانت هي اول اذاعه اطلقت الموقع نتاعها في اقل من عام الاذاعات الخاصه اللي حلت اون 2005 بنسختها الفرنسيه وبعد في اقل من عام زاد كيف كيف العام اللي بعده بعد فتره انطلاق النسخه العربيه. جوهره هي اول اذاعه خاصة في البلاد عملت 24 ساعة اللي كانت قبل سكر نص الليل دونك جوهرة كانت الأولى اللي انطلقت في البث على امتداد 24 ساعة. هي أول إذاعة عملت خدمة الـ RDS اللي يطلع في الراديو نتاع الكهرباء اسم جوهرة كنا أول إذاعة في تونس تلانسي الخدمة هذه. احنا زلنا كيف كيف أول إذاعة بثت بدات على الدي أبي بلوس اللي هو الـ FM ديجيتال اللي موجود في بعض السيارات وفي بعض لي بوست ولكن مش ياسر دارج إن شاء الله في الفترة الجاية واللي دارج. جوهرة هي زاد كيف كيف المحطة الوحيدة اللي عندها أكاديمي جورة أكاديمي لتكوين إن شاء الله عالمي للمستقبل. جورة تي في زاد كيف كيف اللي وقع بعثها في 2020 اللي تبث على الشبكة الأرضية تي ان تي وعلى العرب سات وعلى النايل سات. جورة موبيل زاد كيف كيف انطلقت في 21 توا في مرحلة انتقالية إن شاء الله بيانتو باش نعلن لكم إن شاء الله سيتو فابيان على مرحلة جديدة فيها ربي يسهل فيها. وفما إن شاء الله محطات أخرى إن شاء الله ربي كتبنا الخير كما
1: ان شاء الله امين ان شاء الله ربي كتبنا الخير وان شاء الله ديما من حسن الى احسن بكم انتم بدعمكم وحبكم. اليوم 1700 مقعد لازم يكون اليوم ريزيرفي لمحبي جوهره فيم وجوهره فيم تي في باش تلقاو زملاء الكل. تحيه للي غادرونا بيان سور تحيه
2: بالحق حبيت نسلم عليهم خاطر جوهره راهو من 2005 كان ساعات نمدوا الليستات نشوف

0: فما اللي غادرونا لمحطات إذاعية أو تلفزية أخرى في تونس ولا في الخارج، فما شكون اللي مشى إن شاء الله لعالم أفضل الله يرحمهم من عامهم. معناها فرصة باش نتذكروا كل واحد دخل الجوهرة، كل واحد اتكلم في ميكرو جوهرة، كل واحد شارك مع جوهرة، كل الزملاء من إعلاميين من منشطين من صحفيين من تقنيين من موظفين إداريين عملاء وغيره. دونك الكل نتوجهونهم بتحية في عيد ميلاد 21 هيبة
1: إن شاء الله. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة، نشوفوك إن شاء الله سور سين
0: إن شاء الله.
1: دونك مع الجمهور مع النجوم اللي يكونوا حاضرين، تشوش لي تيكي نتاعكم العشرة نتاع ليلة سهرية قبل بساعة تبداو هكا
0: يتحلوا بين تقريبا مع التسعة.
1: دونك إن شاء الله سهرة تكون ناجحة كيما عودتكم جوهرة فيم وتقدم لكم فيها لي سوربريز. يلا خلينا نسلم على الكيب الكل. دونك سوما صغير في الإخراج، يعطيك الصحة كل عام وانتي حي بخير. نرجو سنة قليلة جاية من الكونجي فرشكة، دونك نورمالمون من الستة تبدا
0: سوما من 2005 زاد نجلس سوما من 2005
1: قدماء جوهرة فيم
0: قدماء 21 سنة اليوم
1: ما شاء الله. أنا بتضحك كلها بتسعة سنين
0: تسعة سنين إن شاء الله عقبال 20 سنة إن شاء الله
1: يا ربي
0: إن شاء الله في الخير.
1: تسعة سنين إن شاء الله من عمري الجميل عمري الحلو نسلموا على
0: كل من عمري، قل من أحلى سنين عمري
1: وبيان سور أنا عندي رأو أمور قلقان كما جاش الميكرو هذايا فيه حب وفيه شغف، وكما جيتش المؤسسة هذايا ما نحبهاش يمكن راني خاطر عملت تجارب في إذاعات أخرى
0: وتتعرف سيفي عملت شانجمون دو كاريير ولا دو
1: لأنه بالحق معناها تلقى اللي تحب عليه. دونك إن شاء الله إن شاء الله من الميكرو هذايا ديما نقدموا لكم كان الإضافة ونقدموا لكم كان الحاجة الباهية ونكونوا على قد المسؤولية. وشكرا مرة أخرى لكل من آمن بينا. هي بنوصيف معكم مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم، ونقول لكم موعدنا غدوة إن شاء الله من العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو تشاو باي باي.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق معسكر هذا اليوم وبحضور أعضاء مجلس الهيئة على اجتماع تم تخصيص أشغاله للمصادقة على النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية التي دارت في الدائرة الانتخابية بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، والتي جرت يوم أمس والتي أسفرت عن حصول المترشح محمد صالح السالمي على 1218 صوتا، أي بنسبة 49.86% من الأصوات المصرح بها، وحصول المترشح شاكر بوثوري على 1225 صوتا، أي بنسبة 50.14% من الأصوات المصرح بها، وبالتالي يفوز بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات. وبعد التداول أذن مجلس الهيئة بنشر القرار الخاص بهذه النتائج بالصفحة والموقع الرسميين للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي وبمقرها الفرعي بتونس القصبة، في انتظار المصادقة النهائية على هذه النتائج، وذلك بعد انقضاء أجل الطعون يتم على إثرها إعلام مجلس نواب الشعب رسميا باسم الفائز بالمقعد المخصص للدائرة الانتخابية الكبرية، وذلك لباقي الفترة النيابية 2022-2027. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فتح باب التسجيل لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي للالتحاق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026 لفائدة الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريوس.

0: بكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 2 لسنة 2026. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري. ستخصص هذه الجلسة للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، وهي القوانين عدد 49 و50 و51 لسنة 2026، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة أي رئاسة الجمهورية. دوليا، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف غير محدد على بعد 8 أميال بحرية إلى الشمال الغربي من كمزار في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن جنوح هذه السفينة. نفذت قوات عراقية محمولة جوا عملية لاستهداف مناطق لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي بغداد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

الاثنين والخميس من بابي الساعة المالي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني. تحياتي الاثنين 20 جويلية 2026، مرحبا بكم في المحقق بلوس، يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين دائما وأبدا على جوهرة فام. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نقترحهم عليكم كما كل يوم يوصلونا حتى الماضي ساعتين، ودون إطالة نبدأ بقصتنا الأولى. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحاضرة

وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

بلس مع حمزة البلومي. إذن قضيتنا لليوم تأخذنا للشقيقة مصر، وتحديدا في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، وإحنا في أفريل 2020. غادي يعيش محمود حامد، متزوج بأمنية وعندهم زوز صغار. أمنية كانت تعيش فترة صعيبة شوية، حالتها الصحية والنفسية كانت تعبة بما أنها ما زالت كيف أجهضت، ونتيجة لذلك دخلت في حالة متاع اكتئاب وما عادش حاملة الدار اللي تعيش فيها مع زوجها وصغارها. أذك عليش بعد ما خرجت من المستشفى بعد المعالجة من النتائج متاع الإجهاض، قررت تتوجه لدار أمها وبوها. اتعدي أيامات غادي وتبدل الجو. زوجها محمود حاول معاها باش تنسى اللي صار وترجع لدارها ولحياتها الطبيعية أكثر من مرة، حتى لنهار 12 أوت 2020، وقت مشى محمود لدار عيلة أمنية وطلب منهم يساعدوه باش يقنعوا البنية ترجع لدارها. اطلب منهم يخليوا الصغار عندهم وهو يحاول يهتم بها ويحاولوا ينقذوا زواجهم. أم وبو أمنية هذاك اش كانوا طالبين، ما كانت عندهم حتى مشكلة، المهم أنه بنتهم تخرج من الوضعية اللي هي فيها. محمود قال العائلة اللي هو في أقصى حد هايرين ويرجع يهز أولاده، وكان له ما أراد، وقدر بوها وامها أمنية أنهم معاه هو يقنعوها على العودة معاه للدار. تعديوا نهاري وصلنا لنهار 14 أو، أم وبو أمنية قروا أنهم يكلموهم يطمنوا عليهم، يسألوا على بنتهم حالتها تحسنت وليش والأحوال. الغريب أنه تليفون أمنية مسكر. كلموا زيدا محمود، تفاجئوا أنه هو زيدا تليفونه مسكر. وقت الأم والبو قالوا بالك شي لهينا في الصلح، خلينا نخليهم على راحتهم حتى تو شوية شوية ويتصلوا بينا وتو يجيوا يهزوا صغارهم بطبيعتهم. لك عند نهاريخ لا أمنية لا محمود تليفوناتهم اتحلت، لا واحد فيهم اطلب ولا جاوا روحوا بأولادهم. هذاك علاش قرر البو والام يمشيوا لدار بنتهم باش يطمنوا عليهم ويحاولوا يفهموا علاش حسهم ما فماش. اول ما وصلوا لدار بنتهم دقوا الباب، دقوا ما جاوب حد، تليفونات الزوز ما زالت مسكره. الحاجه اللي بدات تخوف في الام بالاخص انها قاعده تشم في ريحه خايبه برشا خارجه من الدار. بو امنيه تذكر وقتها اللي هو ما جابش المفتاح الدوبل اللي عنده متاع الباب متاع دار بنته، خاطر هو عنده مفتاح دوبل، امشى يجري لداره باش هز نسخة المفتاح ورجع، وهو مصر انه يدخل للدار ويفهم مصدر الريحة الغريبة. راك بديت تفهم شنو باش يكون هذا المصدر. هو زاد وقتها في باله أنه فما حاجة من ذلك القبيل. أول محل بو أمنية الباب مش لاحظ الساعة فوضى كبيرة في الدار. هي الدار بطبيعتها تنفصلك عليه بطبيعتها في فوضى من اللي يسكنوا فيها، أما زايدة شوية الفوضى على اللزوم. الدار مقلوبة، البلار مكسر. بديه هو ومرته يدخلوا البيوت، هما مرعوبين ويديهم على قلبهم. كل بيت يدخلوا لها كانت بنفس الحالة، بكلها فوق بعضها، حتى وصلوا للبيت الثالثة، البيت اللي ما زالت بطبيعتها ما هيش منظمة. عليه بسبب التنقيل متاع أمنية ومحمود اللي ما زالوا كيسكنوا فيها هالدار هذه وحاطين فيها الدبش اللي ما يستحقوش الكل، بالتالي البيت هذه بطبيعتها بيت خربش.

من الدبش اللي موجود في هذه الغرفة فما فريم أبيض عريض كبير. الغريب وهما يخزرون الفريجو بحذاها فوق الطاولة فما برشا دبابز، دبابز بلاستيك، ساشيات بلاستيك، ساشيات تاع ماكلة، ساشيات تاع لحم، ساشيات تاع خبز، كأنه فما شكون جاي هزهم هذوك مخرجهم من الفريجو وحط حاجة أخرى في الفريجو. فما رائحة كريهة بادية خارجة من هالسيكان هذوما اللي موجودين خارج الفريجو، لكن الريحة الخايبة ما ينجموش يفسروها زوز ثلاثة ساشيات متاع ماكلة فاسدة، ريحة قوية ياسر. في نفس البيت وهو قاعد يخزر البو باش يشوف بقعة من الدم في القاعة، باش يلاحظ زادة اللي فما عالحيط فما حاجة تشبه الكف اليد، كف اليد مرسوم بالدم متاع واحد كأنه تركز على حيط وهو يجري وهو هارب. قرب البو ومشى يجري لك الفريجو اللي كأنه قاعد يعيط له ويقول له ايجا حلني شوف اش في وسطي، ويعمل هكا ويحل الفريجو. اول ما يحل الفريجو يلقى ساشيات بلاستيك كبار قرب يديه وهو يرعش. قلت لك بدا حاسس اش فيهم ساشيات وبدا يحل. أو كانت الصدمة، ساشيات فيهم أجزاء بشرية مقطعة. البو تصدم من أول محل وأول جزء شافه وسكر الساشي وبعد هكا هو ومرته وقالها ما تشوفش، رد بالك ما تشوفش. ما كانوش فاهمين هالأجزاء هذه ترجع لشكون، هل هي أجزاء بنتهم أمنية وإلا هي أجزاء متاع محمود رجلها، ولا يقدروش يتاحهم الاثنين، فما شكون قطعهم تروف تروف. أصلا من الصدمة قلت لك ما نجموش يطلوا على الفريجو أكثر ويثبتوا. حاول بو أمنية يهدى شوية يخرج مرته من الدار، أصلا اللي كانت تصيح وتعيط. اتلموا بهم الجيران وبالوقت فيهم شكون كلم الشرطة. أول ما وصلوا أفراد الشرطة توجهوا مباشرة هالفريجو عاينوا شنو فيه، ونقلت طبعا قطع الجثث أو الجثة اللي موجودة في وسطه للطب الشرعي. قبل ما نعرفوا التحقيق وين باش يوصل والجثث ولا الجثة هذه ترجع لشكون، خليني نعرفكم أكثر على محمود وزوجته أمنية. هو محمود حامد عمره 43 سنة من أسرة بسيطة، قرا حتى للمرحلة الإعدادية ثم قطع عن الدراسة. أم أبوه ما نجموش يوفروا له مصاريف القراية، هذاك علاش باش يبطل في عمر 15 سنة باش يخدم أكثر من خدمة، لكن باش يلقى روحه أكثر كجزار، حتى أنه مولى المحل اللي يخدم فيه ولا يمنع على كل شيء. وحالة محمود المادية بدأت تتحسن، لكن محمود عنده مشكلة أنه إنسان ما يحبش يطور من روحه. هذيك علاش أخوته وعائلته كانوا ديما وراه ويعودوا له في نفس الهدرة، يا ولدي هاك سيي وليت صناعي، شنو يمنعك من أنك تحل المحل متاعك؟ بعد محاولات عديدة وسنوات طويلة اقتنع محمود واثنين ركبة بشي لم شوية فلوس ويحل محله وحده. وكها وعاد ما تطلبوا مني حتى شيء آخر باش يقول لهم، ولا معروف في المنطقة متاعهم. وتحسن مدخوله، هما مع تحسن مدخوله كثرة مصاريف سهرياته خرجاته قعداته، حتى جاء نهار ليك أو قرر يستقر. وين ماشي معناتها بالعمر، قرر يستقر وقرر أنه يلم روحه شوية وينقص من المصروف الفارغ، وتعرف على أمنية بطريقة تقليدية جدا. يعني عائلة أمنية كانوا في الأول مترددين بما أنه فارق السن بين بنتهم وبينه وهو كبير شوية، أمنية عمرها 23 سنة محمود وقتها عمره 38 سنة، لكن بعد ما أحكيه معاه وبعد ما
هو مزوز حكيوا مع بعضهم في بين ظفرين فترة التعارف لقوا أنه فارق السن ماهوش مؤثر ياسر في العلاقة بيناتهم وقرروا الزواج. أمنية العكس متاع محمود هي من عائلة ميسورة الحال نوعا ما، كملت قرايتها لكن ما لقاتش خدمة. هي بنية طموحة وديما تفكر في المستقبل، باش يكريو دار باش يعرسوا فيها وباش تتعدى السنين وباش يجيبوا زوز اولاد ياسين وآدم. لكن مع المدة أمنية اكتشفت أنه محمود كما قلنا ما يفكرش ياسر في غدوة، ما عندوش طموح أنه يعمل حاجة ليه لصغاره ولمرته. العائلة بدأت تكبر ولكن هو ما عنده حتى نية أنه يطور في الشيء اللي قاعد يعمل فيه. في الوقت اليومنية تعتبر أنه رجلها المفروض يكبر في مشروعه ويكبر في المحل اللي عنده. أصلاً تحكي معه كذا مرة قتلوا نجمه يوليوا سلسلة متاع محلات الجزارة، ينجموا يشريوا دار قتلوا في بلاصة ما نبقاو كارين. هذا الكل يلزمه شوية استحفاظ، شوية تقشف، هذا الكل يلزمك تشد يديك شوية على المصروف الفارغ اللي قاعد تعمل فيه في سهريتك. لكن محمود كان مصروف جي، وبالنسبة لي ما دام مكفيها هي وصغارها في مصروفهم ما عادش عنده علاش يطلبوا منه أكثر من هك. موضوع الطموح وأنهم يبدلوا حياتهم يفكروا في المستقبل سيكونوا سبب برشا مشاكل بين الكوب، وفي كل مرة كانوا يتجاوزوه وترجع الحياة لطبيعتها أما من غير ما يقدم لا هذا ولا ذاك، إلى أن صارت الجريمة. في الأثناء الطب الشرعي أكد أن الأجزاء اللي تم العثور عليها في الفريجو ترجع لشخص واحد، هي جثة واحدة ومش زوز جثث، نفس الجثة مقسمة لستة أجزاء، والجثة ترجع الأمنية رغم أنها جثة غير مكتملة. هناك بعض الأجزاء الناقصة اللي ما تلقاتش في الفريق. بعد تأكيد هوية الجثة المحققين حطوا احتمالات عدة، إما محمود رجلها اللي من المفروض يكون معاها في الدار هو اللي قتلها، وممكن زادة فما طرف آخر اقتل أمنية ومحمود زادة هو في خطر. هذيك علاش المحقين داروا على كاميرات المراقبة الموجودة في العمارات السكنية لمقابلة دار سي محمود هذا وأمنية، حبوا يشوفوا شكون دخل الدار شكون خرج منها ووقتاش. اكتشفوا من خلال التسجيلات اللي لقاوها أنه في تاريخ 12 أوت 2020 محمود هز مرته من دار أمها وبوها وتوجهوا لدارها. في كاميرات المراقبة نهارتها نشوفوا محمود وأمنية يدخلوا مع بعضهم للدار. بعدها بنهار واحد كهو تحديداً نهار 13 أوت 2020 في الصباح محمود برك خرج من الدار، بقاو يشوفوا المحقين سوايع نهارتها نهار لي بعد 14 15. أمنية عمرها ما خرجت من الدار من اللي دخلت، ما فما حتى واحد آخر زاد دخل الدار بعدهم. هنا بالنسبة للمحققين الشك أصبح يقين وتوجه نحو محمود، خاصة أنه تقرير الطب الشرعي أكد أنه أمنية ذبحت من بعدها قطعت جثتها لستة أجزاء بحاجة كما السطور. وشكون ينجم يستعمل السطور أكثر من الززار محمود؟ في الوقت هذا محمود فص ملح وذاب، ريحته ما فماش وما فما حد يعرف بلاستوين. بالأمارة بعد استجواب عائلته وأصحابه أكدوا أنهم ما عندهم عليه حتى فكرة وين ينجم يكون. خلال فترة البحث عليه المحققين استجوبوا عائلة أمنية باش يحاولوا يعرفوا طبيعة علاقة محمود وأمنية. عائلة أمنية اللي باش يحكيوا الجزء الآخر من الرواية باش يأكدوا أنه علاقة الكوبل كانت في الأول باهية ماشية بشكل طبيعي،
لكن بما أنه أمنية كانت عندها الإشكال الرئيسي مع محمود أنه شخص بلا طموح بلا تخطيط للمستقبل، حتى بعد ما كبرت العيلة متاحه أولاده بدأوا يكبروا، كان مكتفي بطرف الفليسات اللي يجيبهم له كل يوم محل الجزارة متاعه. لكن أمنية كانت تحب تقنعه باش يكبر في خدمته، باش يخرجوا من دار الكراه، باش يشريوا دار. هذه كان بالأساس الهاجس متاعها، تحب تشري دار. حاولت معاه بكل الطرق وأكثر من مرة، لكن شيء نفع الله. بالعكس كان كل مرة يتحل فيها الموضوع تكبر الهدرة، يكبر النقاش، يتحول مشكلة ويتدخل الأقارب لحل هذا الإشكال. وصلت أمنية كحل نهائي، قتلوا محمود أنا مستعد نبيع الذهب اللي كان عندي، ذهب متاحها في الأصل من دار بوه قبل ما تعرس، وتبيع الصياغة والذهب اللي هو جابهم لها في العرس، وقتلوا نعطيك الفليسات هذوما كقسط أول ندفعوه في الدار. ودار اللي حبوا يشريوها بطبيعتها هي دار ما زالت ماهيش كاملة في البني، وما زالت ناقصة بارشا رتوش وفينيسيون، بالتالي الفليسات اللي بتجيبهم الذهيبات ينجموا يعاونوا. لكن مع ذلك الحاجة اللي باش تصير باهية أنه محمود أخيرا باش يوافق وباش ياخذوا الدار، لكن هي ما زالت ناقصة، قلت لك وفيها برشا أمور رتوش وبرشا حاجات ناقصة، لكن نقلوا لها، ما ينجموش زادة ياخذوا الدار ويزيدوا يكملوا ويخلصوا الكري، نقلوا للدار. أمنية كانت فرحانة برشنو علق الحق جزء من أهدافهم، ولا أصح من أهدافها، خاطر رجلها بلاش أهداف. لكن محمود بعدها بمدة زاد عقيدة ولا يختلق في مشاكل من نوع آخر لمرته ولا توصلها مثلا أخبار خيانته لها، ولا يوصلوا لها كأنهم عن طريقه هو تصاور مع السيدات على كل لون يا كريمة. وكل مرة تصير مشكلة بيناتهم على هالهدرة هذه، حتى وصلنا لأفريل 2020 وقت اللي صار خلاف بين محمود وأمنية، ومحمود اعتدى بالضرب على مرته، الشيء اللي تسبب لها في الإجهاض ودخولها في حالة الاكتئاب اللي حكيت لك عليها في أول الحلقة. أمنية وقتها بعد ما كلت تريحها وبدأت تنزف، محمود خليها على بلاصتها، هز روحه وخرج من الدار، ما حاولش حتى يقدم لها المساعدة وهي تنزف دما. بالجهد اللي بقى عندها كلمت بوها اللي جاها وهو اللي هزها للسبيطار. من وقتها روحت الدار بوها وين مش تقعد حتى لنهار 12 أوت وقتلي. وبعد محاولات عديدة كما قلت لك محمود حاول يرضيها وقنعها ترجع معاه للدار، ويعديوا أيامات وحدهم من غير الصغار. بعد الكلام اللي عرفوه المحقين على محمود زادوا تأكدوا أنه هو المتهم الرئيسي في الجريمة، وأخيراً تليفونه تحل، وسريعاً نجموا المحقين يحدوا موقعه، البلاصة اللي كان متخبي فيها واللي هي دار صاحبه في منطقة اسمها الوراق ولا الوراق. بالوقت سيتم إلقاء القبض عليه. أثناء استجوابه محمود لم ينكر بتاتا التهم اللي توجهت له، لكن أول حاجة قالها أنه حاسس من مدة، حاسس بشنو تراه. قلت هالكم كذا مرة في مثل هذه القضايا وليت كما العلكة كما اللبانة في كل هذه القضايا، التعلة شنو تراه بشنو حاسس. قول صحيح حاسس أنه أمنية تخون فيه. وقال بعد ما راقبت حركاتها وسكناتها وتصرفاتها، أي واش أكدت من خيانتها، أي هذاك علاش معناتها قتلتها. حتى أنه قال كنت ناوي نقتلها من وخططت لذلك، ومثلت أني أنا نرضي فيها، وخليت صغاري في دار نسابي بالذمة لتنفيذ الجريمة، وقبلها
حطيت السكينة والساطور اللي جبتهم من المحل تاع الجزار خليتهم في الدار. قال أول ما روحنا واجهتها بخيانتها يا أخي، هي بدأت تصيح وتعيط وأنا نجري وراها في الدار حتى لين خلطت عليها. قال كل مرة وجهت لها في طعنة في بلاصة وهي كانت تهرب من مكان إلى مكان، ومرة حاطة إيدها على الحيط هذا ومرة على الحيط هذا، وغادي جات فصد بصمات يدها على الحيط بالدم. أول ما طاحت في القاعة قال محمود قام بذبحها، ومن بعد ما تأكد أنها ماتت قطع الجثة. فمن بعد جاي يشوف الفريق ويلقاه معبي، فرغوا ملي فيه حطها في سشيات سشيات وحطها في الثلاجة وهرب. المحققين سألوا محمود على بقية أجزاء الجثة اللي ما تلقاتش، محمود ما كانش من العكسين، قال لهم أنا كنت منرفز برشا على اللي عملته فيا، وزيد ما كانتش فما مساحة كافية في الفريجو، فما أجزاء من جثتها رميتهم للكلاب في الشارع. بعد الجريمة قال سكرت تليفوني وتليفون أمنية، لكن قبل ما نسكر تليفوني كلمت صاحبه هذا اللي مشابه ذاه للدار وتخبأ حتى لين وقع إلقاء القبض عليه. المحقين بوم هذا معمول به، بما أنه عطاه السبب اللي خلاه يقتل مرته موضوع الخيانة، فكان عليهم أنهم يسألوا على موضوع الخيانة هذا ويتأكدوا من صحة كلام محمود. في هذا الإطار استجوبوا الجيران، استجوبوا العائلة، استجوبوا الأصحاب، استجوبوا الناس المحيطة بالكوبل، جميعهم أجمعوا أنه أمنية إنسانة محترمة مستحيل تعمل حاجة كمن هكا، وين مش تعملها على عينيهم في الدار. دارها الدار موجودة في حي شعبي، الكاميرات تاع المراقبة موجودة، عمره ما فما حد جاها، الناس تشوف الجيران وعمرها ما تغادر دارها، ديما موجودة في دارها ولاهية بصغارها. وقتاش باش تخون؟ يما في المنام ولا في الابليكاسيون كما قالك الراجل. تم فحص هاتف أمنية فماشي ما يلقاوشي، هل الابليكاسيون هذا سجل مكالماتها، يلقاو أنه أغلب تليفوناتها كانت مع أفراد عائلتها ومع محمود، بالتالي كلامه كله بلوط كذب وادعاء. ومن هنا سيتم مواجهة محمود بهذه المعطيات، فقرر أنه يحكي رواية أخرى ربما الرواية الأصح. قال محمود اللي في الوقت اليمنية في دار بوها كان يكلمها باش يحاول يصالحها، لكن هي كانت مصرة على الطلاق. قال وين في لحظة غش قلت لها باهي تحب نطلقوا مش مشكلة انطلقوا برا وحعيش بحذا داركم، وأنا تنهز الصغار ونعيش أنا وياهم وانت يمشي على روحك. هم أمني فكرته بموضوع كان نسيه، قالت له أنا نروح أنت تروح من الدار. قالت له الدار أنا لي مخلص القسط الأول متاحة بفلوسي وباسمي، وأنت اللي مش تخرج من الدار ومش أنا. هنا هذا فاض كيفاش أنا مش نخرج من الدار ونرجع لنقطة الصفر؟ أبداً مش من حقها تهز حتى شيء لا دار ولا صغار إذا ناوية تتطلق، وقرر وقتها أنه يقضي عليها. توجهت لمحمود حامد تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وحكم عليه عام 2021 وتم الحكم عليه بالإعدام. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حمزه البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم إذن حتى الماضي ساعتين، وبعد أول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانية لليوم. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم إذن تهزنا لمدينة أورلاندو في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وترجع بينا لنهار 10 سبتمبر 2003. نهارتها توجهت شيريل لمركز الشرطة باش تبلغ على اختفاء أمها مارلين كانانين، عمرها 65 سنة. شيريل قالت للمحاقين اليومها من البارح مختفية، عرفت عن طريق زملائها في الخدمة اللي هي ما مشيتش تخدم. مارلين كانت تخدم في شركة طيران لأكثر من 20 سنة، ومعروفة في الخدمة أنها مرأة جدية جدا، مستحيل تغيب نهار وما تعلمش. وبما أنها حاجة غير طبيعية بالنسبة لزملائها، فإنهم اتصلوا بشيريل، وهي بدورها بعد محاولات البحث على أمها قررت تتصل بالشرطة. الشرطة توجهوا إذن على الفور مع شيريل دار أمها، وغادي قابلوا بقية إخواتها. ريكي عمره 47 سنة، وستيسي عمرها 37 سنة. من خلال كلام أبناء مارلين فهموا المحقين اللي فما حاجات غريبة في هالدار، يعني الدار كانت مش منظمة على غير العادة. قال لكم هم مهووسة متاع نظافة، مستحيل تخرج وتخلي الدار في هالحالة، يعني نجم تكون فما حاجة مريبة صارت لمارلين خليتها تخرج من الدار مزروبة. لكن غير الفوضى الحقيقة اللي موجودة في الدار، ما كان فما حتى شيء يثير الانتباه، لا فما أثار دخول قصري، لا فما أثار متاع دنيا خايفة متاع عركة صارت في الدار، لهم يحزنون. من خلال سماعهم لأولاد مارلين فهموا المحقين أنه عندهم خوف كبير من حاجة معين. الأولاد كانوا معتقدين أنه بوهم اللي هو راهو زادة مختفي رجع واختفى أمهم. بالله أي بوهم ريتشارد اللي آخر جملة قالها قبل ما يختفي قالوا الأولاد كانت عبارة على تهديد لأمهم، قالها اللي هو باش يقتلها وباش يقتل صغارها. بعد اللي حكاوا إذن أبناء مارلين وفي إطار التحقيق في اختفائها، قرروا المحقين يحلوا الكتاب على عائلة كانانين هذه ويرجعوا بين السنوات التالي، تحديدا وقت اللي تعرفوا الكوبل ريتشارد ومارلين على بعضهم. ريتشارد وقتها عمره 21 سنة، مارلين عمرها 16 سنة. ماني قلت لك برشا حكايات في أمريكا تبدأ وجماعة قصر. من لحظة لقاء الكوبل كان الحب من أول نظرة. ريتشارد كان يخدم في البورت، وعكس شخصية مارلين اللطيفة الرقيقة، هو كان صعيب وحاد الطباع. ورغم هالاختلاف الزوز علاقتهم كانت ناجحة وكللت بالزواج على الأقل. ريتشارد كان راجل كما وصفوه المحيطين بيها انتهازي، صاحب رشوة، ومرات تتحول الأمور معاه حتى للنصب والاحتيال. هذاك علاش كان ينقل من مدينة للمدينة هارب مع عائلته. عام 1979 قررت العائلة الاستقرار في مدينة أورلاندو في فلوريدا، وطبعاً بسبب التنقل من مدينة لمدينة الصغار ما نجموش يتأقلموا، وما معاش ما عاشوش تقول أنت طفولة مستقرة. مع هذا ريتشارد أدمن الكحول وتحول لرجل عنيف، كان يتفنن في ضرب مرته وصغاره يومياً، لدرجة أنه مرة من المرات كسر يد مارلين وهي حبلة في بنتهم ستيسي. هالعيشة أثرت على صحة الأولاد النفسية، حتى أنهم كانوا يسميوا في بوهم الوحش. ريتشارد كانت عنده قواعد في الدار ما يلزم حد من أفراد العائلة يخالفها، وكي واحد من الصغار يعمل حاجة غلطة يا ويلو. كان يلعب معاهم لعبة يقولوا لها الروليت الروسية. عرفتها شنية هذه؟ لعبة تحظ، لعبة حظ مميتة. توجدت هي في روسيا، ذاك عليش اسمها الروليت الروسية. تتحط رصاصة في فرد، في الرصاصة واحدة في فرد الكل، ونبدأ ندوروا فك الاسطوانة متاع الرصاصات، ومن بعد يتم توجيه المسدس نحو الراس المعني وتك نجربوا الرصاصة باش تجي في المعني بالأمر ولا لا. احتمال الوفاة احتمال من 6. بخلوف الرعب اللي كانوا يعيشوا فيه مع أبوهم اللي شو اللعبة اللي يلعب فيها معاهم، مش قولك كانوا معزولين اجتماعيا، يعني ممنوع عليهم يتعاملوا مع الجيران ولا يعملوا أصحاب، وخلي عاد يجيبوا معاهم شكون للدار. رد بالك، قمع، رعب، عنف، وما زال العذاب النفسي والجسدي متواصل. ريتشارد كان ديما يشكك أصلا في نسب الأولاد، وكان يقول مرته اللي هو عنده أحساس اللي صغار مش صغار، واللي ستيسي هي البنية البيولوجية الوحيدة اللي هي بنته. ريتشارد كان عنده نمط تعذيب لكل واحد من الصغار. مثلا ريك كان ديما يتضرب ويتحبس في بيت الكلب. شاريل كان يتم تعنيفها بل والتحرش بها. أما ستيسي فيبدو أنها تعرضت أصلا لاعتداء جنسي. الأغرب وأنه في كل مرة يحاولوا صغار يحكيوا لأمهم الشيء اللي تعرضوا له من تحرش واعتداء جنسي، ما كانتش تصدقهم، بالعكس كانت تقول لهم أن أنتم تتوهموا، أنت مستحيل بوكم يعمل فيكم هكا، كأنها تكذب على روحها باش تهرب من الحقيقة. حتى كبروا كالأولاد وكانوا يستناوا في سن الرشد باش يهجوا من الدار ومن هذا العذاب النفسي والجسدي اللي عايشين فيه. وهذا اللي صار، أول ما كبروا غادروا الدار، وكل واحد فيهم شب الثنية، وما عاد يجيوا إلا للزيارات الرسمية بين ظفرين للعائلة في المناسبات فقط. تواصلت الأمور هكا حتى منتصف سبتمبر 1988. ريتشارد اختفى فجأة، قالك خرج من الدار على أساس مش يخدم، ومن وقتها ما رجعش. تعدى النهار الأول والنهار الثاني من غير أثر ريتشارد، والحقيقة حتى واحد من الأولاد ما سأل عليه، ولا واحد فيهم فركس عليه، ولا علم الشرطة على اختفائه أصلا. بون قالوا هذه مش أول مرة يختفي، من السنس يعدي جمعتين ثلاثة حتى شهر وبعد يرجع، لكن المرة هذه اختفائه طول وما رجعش. وكما المرات اللي سبقوا ولا واحد اهتم لغياب. تعدت ليامات ورجعت مارلين تعيش حياتها الطبيعية، أخيرا تنحى عليهم مصدر الهم والضغط اللي عندهم في العائلة. كملت قرايتها أصلا ودخلت تخدم بشهادتها. أما أولادها كل واحد فيهم اهتم زادة بحياته الخاصة، كين عرس واستقر مع مرته، ستيسي كيف كيف لقات شريكة حياتها وسكنت في دار قريبة من دار أمها، شاريل هي زادة عرست وكونت عائلة. لكن العائلة ولت أكثر سعادة، ولوا يتلموا أكثر وقربوا لبعضهم أكثر، ومارلين ولوا عندها أحفاد دايرين بيها ويزوروها ديما. وتمر السنين وريتشارد فص ملح وذاب، ما ظهرش مرة أخرى، لكن عمرهم ما كانوا يتصوروا أنه بعد اختفائه ب15 سنة أمهم زادة مارلين ستختفي. كما حكيت لك في أول القصة، الأولاد كانوا خايفين ليكون بوهم هو يرجع واختف أمهم، لكن الحقيقة حاجة كما هكا ما كانتش مقنعة جملة للشرطة. الراجل توا عمره تقريبا 70 سنة، ماهوش سهل باش ينفذ عملية خطف وما يشوفوا حد. هذيك علاش استبعدوا الأمنيين فكرة أن يكون ريتشارد متورط في اختفاء مرته، وحبوا يشوفوا إذا كانت مارلين عندها مشاكل مع ناس معينة، عندها شي إشكاليات في الخدمة مثلا. تم استجواب الجميع، زملائها، إخواتها، واخواتها باش يزودوا المحقين بمعلومات مهمه في تحقيق الحقيقه. قالوا للمحقين اللي هما بعد اختفاء ريتشارد سالوا اختهم عليه، قالت لهم اللي راهو دخل الحبس. حبس اي، قالت لهم وفينا الموت شد بتهمه التحايل في ولايه اخرى. كي شافوها كل شهر تقبض في شيكات الضمان الاجتماعي متاعو استغربوا اكثر وسالوها عليه. قلت لهم اللي هي صحيح تقبض في الفلوس باسمه، أما هي تبعث له فيهم الحبس. روايتها ما صدقوهاش أخوتها، لكنهم كانوا فرد وقت فرحانين اللي أختهم ولات تعيش متحررة وفرحانة في غياب. هنا قرروا المحققين يركزوا في التحقيق متاعهم على الحسابات البنكية متاع الأم مارلين، واكتشفوا أنه فما مبالغ مالية كبيرة تم نقلها من حساب مارلين لحساب أولادها، وخاصة زوز منهم ريك وستيسي. في نفس الوقت شاريل توجهت للمحققين وحبت تقدم معلومات جديدة بخصوص اختفاء أمها. قالت لها هي صحيح كانت كما أخوتها مصدقة أن أبوهم ينجم يكون اختفها، لكن توا بدأت تلاحظ في تصرفات غريبة على أختها ستيسي وخوها ريك. شارير لاحظت اللي إخواتها الزوز في ساعة ما تجاوزوا غياب أمهم، رغم اللي هما الزوز أقرب منها لها، هما اللي ديما بحذاها وديما يزوروها. في ساعة حالة الحزن اتنحات ورجعوا لحياتهم الطبيعية، ضحك ولعب، وكأنه لأمهم اختفت بشكل مريب ولا هم يحزنون. في ساعة بداوا ينقلوا في دبشها ويتصرفوا كأنها أعمرها ما هي باش ترجع. حوايجها اللي في البلاكار تخلصوا منه. أكثر من هكا، مارلين كانت عاملة كوليكسيون متاع ألعاب متاع ديزني. بعد اختفائها بمدة قصيرة ستيسي عملت معرض في جراج دارها لدبش أمها وباعته. وقتها قالت شاريل دخلني الشك. في المرحلة هذه المحققين طلبوا من البنكة متاع مارلين تجمد حسابها البنكي، وفي نفس النهار يجي اتصال البنكة من ريك. ريك عامل عركة ويسيح ويعيط كيفاش تجمدوا في الحساب. وهنا يجي الاكتشاف الأهم، ريك وستيسي شراوا كراها بجدد ولاو يصرفوا ببذخ، وأمورهم المادية على ما يبدو تنفنفت بصفة مفاجئة. جاء الوقت إذن بالنسبة للمحققين لسماع ريك وستيسي. تم استدعائهم للمركز للتحقيق. في الأول المحققين خلاوهم زوز وحدهم في الغرفة وبقاوا يراقبوا فيهم صوتا وصورة باش يشوفوا في شنو زعما باش يحكي. وبالفعل اللي كانوا يتوقعوه صار. الزوز بداوا يحكيوا مع بعضهم بالهمس واللمس والغمز، كلامهم كان مش مفهوم برشا، لكن في مرحلة ما ريك مد يده لأخته وهي شدت له يده، قال لها بالحرف الواحد الموضوع ينجم يوفى بالإعدام. هنا المحققين ولاو متأكدين من أنه ريك متورط في اختفاء أمه، بل وربما مقتلها، وعلى الأغلب ستيسي أقل حاجة مشاركة في الموضوع. انطلق استجواب ستيسي اللي أصرت أنه ما عندها حتى فكرة لأمها وين لشنية صار فيها ولا معاه. أما ريك فما هوشي بش يتبع يتعب المحققين برشا وبش يعترف من بداية التحقيق. سيد المحقق أنا قتلت أمي، قال، لكن خلينا نقول لك قتلت هيش هي برك، قتلت الوحش زيدا، قتلت باب. أسباب مقتل بابا واضحة، حبيت نرتاح ورتح عائلتي من الوحش. ريك قال للمحققين بابا ما اختفاش كما تتصوروا ولا دخل الحبس كما تروج أمي، هنا اللي قتلته سيد المحقق. نهرتها كان راقد في بيته، دخلت عليه للبيت وقفت قدامه وأطلقت عليه النار، كرتوشة واحدة في رأسه سيد المحقق كانت كافية لإنهاء حياته وتخليصنا من الكابوس متاعه. الوحيدة اللي كانت على علم بالجريمة هي أمي مارلين، هي زيدة ارتاحت من شره وتحررت من بطشه وبغلت تتصرف في شهريته وغيره. باهي وشنو اللي خليك تقتل أمك؟ سيد المحقق عندي زوز أسباب. الأول سكوتها علي كان يصير فينا، عاشت حياتها في الذل والإهانة وغرقتنا معاها. ثانيا الطمع متاعها، طمع كيفاش ترى؟ سيد المحقق أمي عاشت حياتها بعد مقتل بابا وهي تاخو في شهريته وتاخو في فلوسه وتكذب على الناس وتقول لهم اللي هي تبعث له فيهم. وزيد مارلين بعد وفاة بوها ورثت 250 ألف دولار وهذا الكل احنا ما شفنا منه شيء. بيه كيفاش نفذت الجريمة؟ نفذتها بنفس الطريقة سيد المحقق. مشيت لبيت أمي وفي الأول ضربتها بساعق كهربائي، من بعد حطيت يدي على رقبتها وبديت نكبس ونكبس حتى تأكدت أنها ما عادش تتنفس. بعد اعترافاته ريك باش يقول المحقين على مكان الجثث، ريتشارد كان مدفون من 15 سنة في جنين الدار، أما مارلين فكانت مدفونة في جنين الدار بنتها. طبعا تم استخراج الجثث في الزوز وبتاريخ 22 ديسمبر 2003. على هذا الأساس تم إلقاء القبض على ريك، لكن المحقين كانوا متأكدين أن ستيسي مشاركة معها على الأقل في جريمة قتل والدتها مارلين، أو على الأقل كانت على علم بالجريمة لكنها ما بلغتش عليها. وهما زادة ما عندهم حتى دليل على هذه الشكوك، هذاك علاش حاولوا يعملوا نوع من الصفقة مع ريك باش يعترف على أخته، لكنه أصر أنه قام بالجرائم هذه وحده وما فما حد عاونه. حتى ستيسي قال ما كان عندها حتى علم بالموضوع، رغم لي مارلين أمها اتدفنت في دارها. عام 2007 تم الحكم على ريك بالسجن لمدة 30 سنة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
0: المحقق بلوس، المحقق بلوس.

0: كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعث اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: جوهرة FM. بوبليسيتي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: ماذي ساعتين ودقيقتين اهلا وسهلا بكم في جوهر سبور طبعا الارقام تتحدث وحدها وحدها على فوز المنتخب الاسباني بثاني لقب في تاريخه لكأس العالم أكثر من اللقب طبعا أموال ورقم كبير من الأموال باش يدخل خزينة الاتحاد الإسباني 51 مليون دولار كمنتخب متحصل على اللقب بينما المنتخب الأرجنتيني اللي جاء في المركز الثاني باش يتحصل على مبلغ قيمته 34 مليون دولار المنتخب الإنجليزي اللي هو في المركز الثالث باش يتحصل على مبلغ قيمته 30 مليون دولار طبعا الأحداث اللي رافقت نهاية كأس العالم ونهاية المباراة الختامية شدت الاهتمام والعديد من الصحافة العالمية والأجنبية تتحدث على مختلف التشنجات والاحتكاكات اللي صارت واللي كان بطلها طبعا كما تشوفوا في الصورة قدامنا لياندرو باراديز مدرب أو ملاعب المنتخب الأرجنتيني اللي قام بالاعتداء على أكثر من لاعب المنتخب الإسباني وخاصة زوج ملاعبية إيريك غارسيا وبابلو غافي ومن المنتظر أنه هو خذا ورقة حمراء لأنه وجه له الحكم ورقة حمراء لكن من المنتظر أنه عقوبات تصير على ملاعبي هذا وتصير كذلك على الاتحاد الأرجنتيني اللي طبعا كانت أحداث الحقيقة ما تشرفش المنتخب الأرجنتيني وما تشرفش نهاية كأس العالم نحكيه ديما على كأس العالم وهو على الأحداث اللي صارت طبعا إلى جانب الاعتدادات هذية كيف كيف ملعبية المنتخب الأرجنتيني الحقيقة ما كانوش عندهم روح رياضية أثناء تتويج المنتخب الإسباني مشاو الجمهور ومخلاو المنتخب الإسباني يتوج بمفرده بالرغم اللي هو عمل لهم ممر شرفي أثناء حصولهم على الميداليات في المركز الثاني مولينا كذلك مهدد بالعقوبة لأنه اعتدى على رودري فما صور تؤكد ذلك واحد مستاف متاع المنتخب الأرجنتين كذلك ضرب داني أولمو وفي الندوة الصحفية وتعرفوا الاتحاد الدولي يؤكد بعد نهاية المباريات على أنه المدرب هو معاه يزم يكون معاه ملاعبي باش يمشي للندوة الصحفية بالعكس المنتخب الأرجنتيني حتى ملاعبي مشى للندوة الصحفية وحتى ملاعبي ما صرح بعد نهاية المقابلة باستثناء مدرب إسكالوني اللي كان حاضر البقية يعني رفضوا التصريحات وهذا طبعا أثار غضب الصحافة الإسبانية والصحافة العالمية نحكي على النجم الساحلي واللي في مجهود خرافي الجماهير متاعه وصلت إلى مبلغ محترم في دعم الفريق ماديا الأرقام تتحدث على 1.8 مليون دينار هو مبلغ طبعا مهم ولكن ما زال النجم في حاجة إلى العديد من المجهودات من طرف رجال الأعمال وكذلك الجماهير حتى ينجم يسكر كل الملفات المفتوحة والقضايا المفتوحة في النادي الافريقي تم رسمي الامضاء للاعب السابق لاتحاد المناصيري هيكل الشيخاوي بعقد يمتد 3 مواسم الى غايه 2029 هيكل الشيخاوي تحول للنادي الافريقي في صفقه انتقال حر بعد نهاية تجربته كان يلعب في النصر الكويتي وقبلها كان في نادي عجمان الإماراتي للتذكير زاد الشيخاوي كما قلنا عمل تجربة ناجحة مع الاتحاد المناصيري في حمام سوسة تم الاتفاق مع اللاعب السابق والمدرب بلال بشوش للإشراف على الإدارة الفنية واليوم تنطلق الخدمة هذه من خلال بداية الإجراء الاختبارات الفنية الرغبة يعني برشا ملاعبية تعرفوا وفرق تبدأ في الاختبارات وتفتح الاختبارات للاعبين اللي يرغبوا في الانتماء إلى أمل حمام سوسة النجم المتلوي حدد التركيبة متاع الإطار الفني الجديد متاعه واللي يقوده أمين غارا كمدرب أول ريان الحضري كمدرب مساعد سلاح الدين خليل معد بدني أمين السحيمي مدرب مساعد مكلف بالأحساء وبسام حركتي مدرب الحراس نختم بخبر يتعلق ببيب غوارديولا اللي على طاولة الاتحاد الإيطالي يرغب في تعيين المدرب الإسباني السابق للمان سيتي بيب غوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي نذكر المنتخب الإيطالي كان متغيب بارز على الكأس العالمي هذية وحسب مصادر موثوقة فإن المدير الرياضي الجديد للمنتخب الإيطالي واللاعب السابق لإيطاليا والميلان باولو مالديني كان قعد مع بيب غوارديولا للاتفاق على تدريب المنتخب الإيطالي. أكيد الساعات القادمة والأيام القادمة تعطينا صحيح في الملف هذايا. هذا شو عندنا في أخبارنا، ديما أخبارنا موجودة على السيت متاعنا، على الباج متاعنا، كذلك تحياتي وتحيات كامل الفريق. إلى اللقاء.
4: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهرة FM.

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž má muža.
0: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعه. مرحبا بالناس الكل. موعد الاثنين 20 جويلية 2026. نرحبوا بكم في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن. باراسول بالفقرات المتنوعه الكل اكيد بالموسيقى اللي حضرناها لكم. ايكيب كامله معكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سميه صغير في الاخراج. اهلا وسهلا سميه. نرجس قليله في الديجيتال. مرحبا نرجس. صفا يسرى محنوش نبدأ معها. غنوا معنا.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: météo des plages.
1: نرجعو من جديد في باراسول، نحن مازلنا معكم. ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة لدرجة الحرارة على الشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. إذا قعدت برمج في غطسة في تبحبيحة نعطيكم درجة الحرارة. بالنسبة للشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، وبو جعفر، وسقانس 38 درجة، المهدية 40 درجة، رجيش والشابة 37 درجة. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي، رسنجلة وسيدي سالم والرمال 40 درجة، تبرقة 43 درجة، سيدي علي المكي 38 درجة، ونمشي لشواطئ خليج تونس، رواد 42 درجة، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد وقرطاج 40 درجة، برج السدرية وسليمان 42 درجة. وبالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، الهوارية 36 درجة، منعوشة شوية في الهوارية مقارنة ببقية درجة الحرارة في بقية الشواطئ. حمام الغزاز 38 درجة، 39 درجة في قليبيا، كيف كيف قربة والحمامات. ونكملوا مع شواطئ خليج تونس، الشفار وقابس 42 درجة، مع جرجيس وجربة 44 درجة. صح عليكم ناس كل، انت وين تحب تعوم؟ يلا شيرين اللجمي علشان اللوم.

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوز انواع يخليوك ديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: تسمو باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. كوكتيل صيفي كملينا معكم في باراسول حتى للأربعة. نجد لكم التحية الناس كل اللي معنا لقيت هذا سيسر ويحكم انتم في كراهبكم أكيد طريق السلامة للناس الكل مع السخانة هذه ديما بيبسة الماء بحذاكم سينو قيدكم مع الكوكتيل صيفي مع تيوا باتندر معنا في المباشر. أهلا وسهلا تيوا.
2: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهرة اف ام.
0: محويلك صباح.
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم معنا الليمونيد برازيليان هك.
2: عندنا الليمونيد برازيليان حاجة سهلة وبنينة وتفرشة في السخانة هذه ونشكله إن شاء الله في مقدورها باش تعملها.
0: فماش إسبانيول مع جو الكوب دي موند.
2: هو البرازيليان والإسبانيول يجيبوا من بعض.
0: باهي كيفاش نحضروها؟
2: باهي تو باش نحضروا إن شاء الله ما بين 4-5 كعبات قارص بريفيرونس يكون أخضر خاطر الوقت هذا موجود القارص الأخضر.
0: أي.
2: اونفيرون 250 حتى 300 غرام حتى بالميزان. تاخذوا معهم 750 مللتر تاع ماء ونحطهم في البلندر مع بعضهم نرحيهم ونضربهم برشا باش تخرج برشا الامرتيم المراره تاع القشره. نصفيهم ونعاودوا نرجعهم للبلندر. نحطوا معهم ما بين 100 و 150 مللتر تاع ليكونسونتري حليب مركز ذاك الحلو كل واحد فولونتي ونعاودوا نضربوهم مع الجلاسون في البلندر يعطينا تكستور ليس هذيك تاع لي كونسونتري مع تيتوناج وما نزيدوش برشا سكر مش يكون ما يكونش حلو برشا مش تمتع بيه. وبعد نحطوه في الكيس تاعنا نزيدو مع الجلاسون اللي حب يكون بارد اكثر بيفرى فيه. سينو فما شكون يحب يزيد النعناع ينجم يحط النعناع من بعد معاه مش عارف فيهم وشان نمشيو شطر موخيتو شطر وشطر سيتوناج بريزيليان.
0: نجمو شويه اغمونت ولا لا؟
2: نعم
0: شوية أغام تاع نعناع ولا لا؟
2: اي نجم ينجم يزيد أغام سواء ليكيت سواء رش تاع نعناع ويضربها في البلندر مش عاطي الكوتي هذيك تاع المونت خاطر هذيك رفرش صوت أكثر وتسرح الجهاز الكلف.
0: باهي باهي ويشربوا
2: صحة ويشربوا صحة وبالشفاء.
0: يعطيك صحة تيو ميرسي بوكو نتلاقاو معك غدوة إن شاء الله كالعادة في رونديفو آخر من باراسول. نوال غشام عيني يا لالا.

0: موج مع الموجة.
1: مازلنا معكم في باراسول استنينا في ساعتنا الثانية البونيمور مع الدكتور أسامة باش يكون معنا في الساعة الثانية سنة زادة سمر ميكس وجوكم مع الغنية الصيفي شوية أخرى موجز أخبار ما ثلاثة ونرجعكم.

0: بالاشتراك مع نقابة المهام الموسيقية والمهام المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لجاجي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو موعد سهريك 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim Elfri.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وهي شركة عمومية، عن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من اليوم بأسعار

0: أكدت الإدارة الجهوية للصحة بمدين في بلاغ لها دعوة إلى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الأكسجين بمنازلهم إلى التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات بالجهة لتأمين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم. المشاركون في الندوة السنوية الابتكار ومستقبل التعليم في تونس والتي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب تونس مؤخرا إلى ضرورة اعتماد البيانات الدقيقة والمحينة لإرساء سياسة تعليمية مبنية على الأدلة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديمغرافية واعتماد الابتكار منهجا موجها للسياسات التربوية ولبرامج الإصلاح والتطوير وتعزيز البحث التربوي وربط نتائجه بصنع القرار التربوي. وضمن آخر التفاهمات اللبنانية مع كيان الاحتلال الصهيوني، تحدثت مصادر مقربة من الطرفين عن بدء تشغيل 3 مناطق تجريبية بجنوب لبنان تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان والكيان المحتل. العمليات التجريبية بدأت ببلدات فرون وصريفة وزوطر الغربية جنوب لبنان بموجب الاتفاق الثلاثي. 14 بعثة دبلوماسية لدى فلسطين كيان الاحتلال إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل فوري، معربة عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية عبر باب المندب، متهمة المملكة بفرض حصار ولافتة إلى أن أي تصعيد شامل من قبل الرياض سيواجه بدوره بتصعيد شامل وقاسم. إنجاز. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اليوم اخترت بودكاست هذايا خاطر شفنا وللأمانة تبعت.
3: إذا نطلب منك أنك في البرنامج هذايا وحدك في وحدك ترك الجرايد ويطلب السماح من شخص، من يكون الشخص هذا؟
2: نطلب السماح يمكن حاجة بيزار من كمال والي، كي شفت تم حاجات لا داعي في ذكرها من اليوم كان لازم نطلع شغل مخطي وقت عقدي وفاء، ولا ناس اللي كانوا مقربين يبعثوا في البيان ذاك الفراق اللي باش تتعاقد معايا يقولون شوفها وخرجوا فيه اللجنة الفنية وقت يطولي للنجمة انه سمسار. ما تعودش وما تربيتش اني نكون فيكتيم، نعطيني تصريح مانيش نقول فيه في الحقيقة،
3: مانيش نحاكم فيه
2: ليه. لا
3: يعني كنتي باش نفهموا بعضنا والسادة المتفرجين
2: اللي فهمونا، أنا متأكد عليه أنك كنتي عامل خدمتك على أكمل وجه وعامل تحريتك وعامل ما جيتش البودكاست هك، ونعرف تعرف أنت تعرف وأنت من في العالم تعرف أنه اليوم اسكو اون ا دوني لا بون ايماج نتاعها، وهذا اللي جاي نصلح فيه، جاي باش نوري للناس ليماج نتاعي. توضيح، ما عمرنا سلفت فلوس ولا عمري ما عطيت فلوس للجمعيه، خاطر الناس تقول انه نعطي في فلوس باش ندرب، عمري ما عطيت.
3: انت اليوم خارج اول مره تتكلم في الموضوع لانه فما قاعده جماهيريه كبيره للاتحاد المونستيري والبوليميك قاعده تدور، شنو يقول طارق الجرايه في الموضوع هذا؟
2: ما عمري ما سلفت فلوس، كان نحس الواحد قد سخنتني.
4: بودكاست صحيح مع علي الخلولي.
5: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
6: من 2-4 في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: حافلة انترنت.
1: اسني في السيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
0: باش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه الناس الكل وقيت هذا وقيتكم مع النصائح الصيفيه. في البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم زادة مع قصان الماء مع قصان الضوء زادة. كيفاش نجم تحافظ على الهدوء النفسي؟ كيفاش نجم تحافظ على راحتك النفسية؟ كيفاش ما تنرفزش برشا؟ صعيب شوية باهي تنشوفوا الحل مع الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي ومختص في العلاج المعرفي السلوكي. دكتور أسامة أهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا غازي، مرحبا بمستمعين.
0: ليه محافظ على الهدوء على الاخر انت دكتور اسامه؟
1: ايه سبا ديجا الضوء مقصوص عندك.
0: كلمه وضوء مقصوص عندك
1: سبا دونك جو مدبت
0: به
1: سينو. دونك اليوم مش نحكي كما قلت غازي على موضوع قريب ياسر في حياتنا.
0: موضوع جست انت يقرب للتليفون يعني للميكرو توا باش نجمو نسمعوك بالباهي.
1: اوكي دونك باش نحكيو على موضوع يعيشوه الكل بدرجات مختلفه، كيفاش نحافظوا على راحتنا النفسيه والبونيمور نتاعنا قدام الظروف المفاجئه كما قلت انت، خاصه الايامات هذوما انقطاع الضوء، انقطاع الماء، السخانه الكبيره ولا اي تغير مفاجئ يعطل نسق حياتنا. دونك برشا مرات نلقاو روحنا في موقف بسيط في الظاهر اما تاثيره كبير علينا، مثل مثلا تكون حاضر نهارك عندك خدمه عندك مسؤوليات وفجاه يقص عليك الضوء ولا يقص الماء ولا تتبدل الخطط اللي كنت مبرمجها في اللحظه هذه. نجم الانسان يحس بالغش بالاحباط بقله الصبر واحيانا حتى بالغضب. اما علاش
0: بالخوف ساعات؟ فما شكون يلقى زاده مثلا عنده ماكينه عنده حاجه ينجم زاده يخاف، فما كريز دو بانيك نجم تصير.
1: سي سا. اما علاش يصير هذا؟ احنا من نفس من الناحيه النفسيه والعلميه مخ الانسان يحب النظام والتوقع. يعني كي نعرفوا شنو باش يصير المخ يحس بالاطمئنان وبالامان. اما كي يطرا حدث غير متوقع خاصه اذا كان خارج على سيطرتنا المخ يعتبر هذا تغيير يحب له برشا مجهود مش يتاقلم. وقتها يتفاعل نظام ستريس اللي حكينا عليه قبل برشا مرات في اللي هو افيك لي زرمون الادرينالين والكورتيزول اللي يخليه الجسد يدخل في حالة استعداد ويزيد الانتباه ويحس روحه بالتشنج وينقص الصبر ونسرع في ردة الفعل. وهذا هذا ردة الفعل طبيعي وما يعنيش ان الانسان ضعيف ولا ما عندوش قدرة على التحمل، بالعكس هي آلية موجودة عند الانسان بتساعده يتعامل مع الصعوبات. لكن المشكلة تبدأ وقت التحديات هذه تولي متكررة. دونك يعيش الانسان نفس الاحساس يومي يوم بعد يوم، ينجم التوتر يتراكم وقتها نلقاو روحنا اكثر عصبيه اقل تركيز ونحسوا بالتعب النفسي واحيانا حتى ياثر على نومنا وصحتنا النفسيه. دونك النقطه المهمه اللي لازم نفهموها اللي هو مش الحدث وحده هو اللي يحدد حالتنا النفسيه، اما الطريقه نتعاملوا بها معه. يعني انقطاع الضوء او الماء هو حاجه خارجيه، اما رده فعلنا عليها هي حاجه نجموا نتعاملوا نتحكموا ونتحكموا فيها. دونك البارتي المهمة توا مش نحكيو فيها اللي هي بعد ما فهمنا ردة فعلنا قدام لي زامبريفيو هذوما ولي زيفينمون اللي يجيونا، كيفاش نجمو نحافظوا على هدوءنا وراحتنا النفسية قدام هذه التحديات. دونك اون سوبازون على العلاج السلوكي والمعرفي، فما فكرة أساسية تقول إني مش الحدث وحده اللي يخلق التوتر، مي زادة الطريقة اللي نفسروا بها الحدث وطريقة تعاملنا معه. معناها شكان كيفاش يرى ليفينمون هذيك وكيفاش يتاقلم معاه. يعني مثل كي يقص الضوء في الدار ولا في الخدمه، اول فكره تنجم تجينا كل شيء دخل بعضه ما عادش نتحمل نهاري تفسد، هذه الافكار طبيعيه، اما اذا خليناها تسيطر علينا تزيد الاحساس بالغضب والتوتر وتزيد تكبر لا سيتياسيون. هنا نعملوا حاجه بسيطه ومهمه، نوقفوا لحظه نسالوا روحنا ناخذوا عمومون نقولوا شنو هي الحاجه اللي نجم نتحكم فيها توا؟ هي الحاجه اللي لازمني نتقبلها لانها خارجه على سيطرتي. خاطر جزء كبير بالتوتر يجي من محاولتنا للمقاومه الحاجات اللي ما نجموش نبدلوها في اللحظه هذيك.
0: بالضبط.
1: مثلا انقطاع الضوء ما نجموش نرجعوه بالغضب، ما نجموش نتحكموا في رده فعلنا، اما لازمنا نلقاو حل بديل. فهمتني ولا لا؟ في غالب دونك لهي جو بروبوزي كيلكو سوليسيون. باغ اكزومبل مثلا انت في الخدمه كما قلت عندك دي ماتريال، عندك دي زوبجيكتيف، عندك روندمون، كل شيء. الوقت تصير مشكله مفاجئه كما انقطاع الكهرباء ولا انقطاع الماء ولا اي حاجه ولا توقف بعض الوسائل، معناها حتى في الروتار ولا اي حاجه، المهم هو الانتقال من حاله المشكله الى حاله الحل. نسالوا روحنا شنو نجم نكمل رغم الوضع، معناها نشوفوا شنو هما الاولويات، شنو ينجم يستنيني، شنو الحاجات نجم نعملهم من بعد. فهمتي ولا ليه؟ وزيدا ما نحبش نقولها، من اون دوا سادابتي ونقراو حسابنا اللي نجموا يصيروا في الفازات هذوما. فهمتي ولا ما ينجم يصير ريتاير وكل. وهذه التنظيم يعطي المخ احساس بالقدره والسيطره وينقص عليه التوتر اللي قاعد يعيش فيه. فهمتني؟ وزيد طريقه تواصلنا مهمه برشا في اوقات الضغط والضغط والعصبيه تتنقل بين الناس. يعني كلمه تنجم تزيد التوتر عند الزملاء او عند شخص. اي شخص لازم يحافظ على هدوءه، مش لازم يساعد المجموعه كل تتعامل معه بطريقه افضل. معناها كلنا مع اون سادابت في الدار. فور اكزامبل تقص عليك الضوء خاطر حكينا على الخدمه توا في الدار، خاصه مع العائله والاطفال رد فعلنا عندها تاثير كبير. الاطفال ما يتعلموش فقط من كلامي، يتعلموا زاده من الطريقه اللي يشوفوا في فينا كيفاش نتصرفوا. دونك ما غير ما نبعثوا رساله خوف او غضب ولا ما عادش نتحملوا كل شيء خايب ودخلت بعضها والصيف سيراتي، نحاولوا نعطيه اكثر رساله توازن مثلا. اللي الوضع مش سهل مي تو نتصرفوا ونلقاو حل. ومنين نتعلم؟ معناها لازمنا نتعلموا المرونه النفسيه.
0: باهي
1: فهمتي سي غالي. دونك وسي نجموا وقتها نشوفوا دي مومون اوتيل، نجموا نعملوا حاجات نبعدوا على لي زيكرون، نحاولوا نحكيوا مع العائله. كان انت في قايله ولا حاجه نمشوا للبحر نلقاو دي مويا مش نعوضوا ليفينمون اللي صار لنا. دونك وحاجه اخرى زاده مهمه اللي هي سيرتو تهدئه المخ. تهدئه المخ معناها خاطر المخ والجسم مرتبطين ببعضهم. وقت نحس بالتوتر ناخذ دقيقه او دقيقتين للتنفس البطيء اللي فسرني برشا مرات، ونعاودوا نركزوا على اللحظه الحاليه. وزاد ما نخليوش الظروف الصعيبه هذه ياخذ مساحه كبيره من نهارنا، خاطر ابريتو هي ساس تاع فينومين ريبيتيت. مي ماذا بينا حتى في الظروف الغير مريحه نجموا نخلقوا لحظات صغيره للراحه، حديث العائله، نشاط بسيط، حتى نخرجوا للبحر نعملوا مارش مثلا كان عشيه ولا حاجه. وهذه حاجات نجم تعطينا احساس بالهدوء. في الاخر راهو كما نقولوا ديما غازي، الهدف مش ان ما نحسوش بالغضب ولا الانزعاج، خاطر هذه حاجات ومشاعر طبيعيه وانسانيه. الهدف هو ان ما نخليوش هذه المشاعر تقود التصرفات نتاعنا وتخليها تتحكم فينا. الانسان القوي نفسيا مش هو اللي ما يتاثرش بالصعوبات، ما هو العبد اللي يعرف كيفاش يتوازن ويعرف كيفاش يتاقلم مع الحاجات هذه. وراي المرونه النفسيه هي اهم حاجه في مش نحافظ على هدوءنا وعلى علاقتنا بالناس وعلى جوده حياتنا.
0: بالضبط.
1: وان شاء الله بشويه بشويه تو نتاقلموا وكل عبد يلقى لي روبير نتاعو ويلقى كيفاش يستغل وقته في لي مومون هذوما في لي زيفينمون هذوما. سي ان اونترينمون راهو الحكايه كل.
0: فوالا ميرسي بوكو يعطيك الصحه دكتور اسامه. ميرسي بوكو زاد اللي كنت معنا في باراسول في البون هومور. وان شاء الله زاد حتى قصان الضوء يعني ينقص بشويه بشويه لين يتنحى، يزينا من قصان الماء ويزينا من قصان الضوء. شيرين تباعا تباعا.

0: ودماغي تعبان.
1: و43 دقيقة ديما في باراسول على جوهر اف ام. سمعنا عبد الباسط حمودة سطل انا ورجعنا معكم وقايدكم توا مع الميني ميكس. 1 2 3
2: سامر ميكس ميكسي بور فو.
1: سبيسيالمون بور فو برشا زاد الموزيكا بنينا موزيكا الصيف في كوكو جامبو اخترناه اليوم في الفيرسيون ريميكس ميني ميكس. يا عم 66 كيف ليتس جو دي جي.

نتفاجئوا مع السما ميكس ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول مع 3:54 دقيقة. ميرسي بوكو للناس الكل وتحية ليكيب الكل. غازي خليل في العدد والتقديم, جينا الحومة في الإخراج. ميرسي جيجي, يعطيك الصحة زايدة. ياسمين الجديدي في الديجيتال, ميرسي ياسمين زايدة, برافو. نتلاقاو معكم الليلة في مسرح الهواء, تلقى سيدي دهر سوسة جوهرة تغني لعيد ميلاد 21 للجوهرة اف ام تي في مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة. حفلة كبيرة تستنى فيكم مع نجوم الفن والغناء والطرب في تونس, لي سوبر ستار الكل باش يكونوا موجودين. نور شيبة, نوردو, كيف كيف غازي العيدي ونادية خالص, باش تكون حفلة كبيرة مع الفرقة الموسيقية دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين اللي مازال ما قاصش بالطبيعة يمشي قص لي تيكي خاطر قريب يوفيو في ساعة في ساعة. حفلة أن با غاتي هكا نقول لكم. نتلقاو في الحفلة, حفلة باش قدمها هنا ديجا من أول السهرية, باش يكون فما جو كبير برشا يستنى فيكم. غني مع الراديو زادا أنتم باش تغنيو, فما بارتي كبيرة زادا في الحفلة باش تكون للجمهور باش يغني, وفما سوبر ستار نجم يستنى فيكم, وفما دي كادو نجم يكونوا هكا مفاجآت حلوة في السهرية الليلة. يلا محمد رمضان تعال لينا هكا أنتم زادا تعالوا للحفلة. ردوا بالكم على روحكم وبقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. باي لمع سنة بعد شوية وقبلها موجزة.

0: فاسبوك. نهار ثلاثة 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي اليوم خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويليا الحالي من خلاص قسطي سنة 2026 من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون أورو. وخلال استماع لجنة المالية بالمجلس لوزيرة المالية تم التطرق إلى اتفاق إطاري سنة 2022 مع البنك الإفريقي للاستثمار والتوريد، ما مكن تونس من الاستفادة من قرض انطلقت المفاوضات بشأنه منذ أكتوبر 2025 وانتهت في مارس من هذا العام كمورد من موارد تعبئة ميزانية الدولة لهذا العام. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري تحدث إلى موفد الأخبار عن قيمة هذا القرض الاستهلاكي لتعبئة موارد ميزانية الدولة.
3: هذا هو مشروع قانوني يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي باسمه لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقيمة 500 مليون دولار. القرض هذايا هو لتعبئة موارد الدولة وقاعدين نناقشوا فيه. النقاش والله مطول وفما برشا انتقادات من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. باش نعطيكم بإيجاز شنو اللي صار في واللي قاعد إلى حد الآن الجلسة ما زالت متواصلة. احنا تفاجئنا حقيقة بعدم حضور محافظ البنك المركزي. الناس تقول لي علاش يحضر محافظ البنك المركزي، لأنه الدولة فوضت البنك المركزي باش تمضي العقد هذايا ويقوم التفاوض مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. إذن الممضي على الاتفاقية هذية هو محافظ البنك المركزي، وكان من المفروض أن يجي، لكن السيد المحافظ رفض أن يجي. هذه حاجة، السؤال الأول. الحاجة الثانية هي القرض هذا لتعبئة ميزانية الدولة، لكن إلى حد الآن ما جناش تقرير مدى تنفيذ الميزانية بالنسبة للسداسي الأول لسنة 2026. وإحنا حقيقة وأنما اللي سلمت رئاسة لجنة المالية قلت أنه القروض الكل هذوب لتعبئة ميزانية الدولة ولا القروض الاستهلاكية، لأنه هذا قرض استهلاكي ما حناش باش نوافق عليه، كان ما عناش المعطيات لازم الكل باش نشوفه التوجه وعليش حاشتنا به. ما عادش نحب نصادقوا على قروض من غير ما يكون عندنا معطيات موجودة قدامنا مكتوبة.
2: أطلق رسميا يوم 17 من جويليا مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل نظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ووفقا لما أفادت به جمعية تونسي للعلوم التشاركية والتي شاركت في هذه الورشة، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من الانتقال الإيكولوجي والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه المبادرة أساسا إلى موائمة الجرد الوطني مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تحديث المعارف الوطنية المتعلقة بالأنواع والأوساط الطبيعية والنظم البيئية، إلى جانب تعزيز منظومات جمع البيانات وإدارتها، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار والوفاء بالتزامات تونس الدولية في مجال التنوع البيولوجي. دوليا، أفضت انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس اليوم إلى فوز خليل الحية ليكون رئيسا للحركة. الحية تنافس مع خالد مشعل على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها الحية رئاسة الحركة، علما وأنه كان خلال هجوم 7 أكتوبر نائبا ليحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة. إيران مقترحات من الوسطاء بهدف تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة من أجل فتح المجال مجددا أمام المفاوضات الدبلوماسية، وفقا لما نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. المجاز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: فسنا على جوهر اف ام موج مع الموجة بايلا
1: جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. موعد جديد من بايلا كالعادة من توا حتى للسبعة متاع العشية. بيان سور رافقكم بالأخبار والمتابعات الثقافية، ونقرب أكثر فأكثر من جماهير المهرجانات الصيفية. دونك مرحبا بكم في العدد الخاص باليوم الاثنين 22 جويلية 2026. كالعادة احنا حاضرين، إن شاء الله أنتم مستمعينا تكونوا حاضرين ومتونسين معنا وين ما اخترتوا باش تتابعونا في هالظروف المناخية هذه. بنجم نقول عليها كان استثنائية استثنائية جدا، ربي يلطف بنا. أرقام قياسية نسمع فيها من هنا ومن الغادي قاعدة تتسجل في عديد الولايات في تونس. احنا أكيد باش نتابع لكم الميتيو متاع الليلة، أما كونوا متأكدين أنه اليوم وغدوة من المنتظر باش تتواصل سلسلة الأرقام القياسية بالنسبة للفترة هذه. وأكيد بعد شوية نرجع للمصدر والنشرة المحينة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لآخر أخبار طقس اليوم. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا ياسمين جديدي في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا. وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. والبداية تكون بيان سور بالموسيقى. الموسيقى نتاعنا باش تكون بناشير، رافقوا من خلالها كل الشرائح العمرية، نحاولوا نلبيو الأذواق الكل، خصوصا أنه الوقت هذايا ديما نقولوا مش منصوح به للخروج، راهو يخرجوا كان العباد اللي مضطرين فعلا ويلزمهم يخرجوا، ولا عندهم التزامات تخليهم يخرجوا. سينو حاولوا ديما تبعدوا على الشمس وتتفاداوا ضربات الشمس والتعرض للشمس بصفة مباشرة ما بين 11 متاع الصباح والأربعة متاع العشية. مرحبا بكم. البداية بشكون من عند تامر حسني، بعد شوية بها سلطان وسميرة سعيد.

وصلتنا على جوهرة فام للأربعة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في بايلة توتسويت باش نعملوا جولة مع أبرز العروض اللي تستنوها الليلة أي بتاريخ 20 جويلية 2026 في المسارح مسارح الهواء الطلق في إطار المهرجانات الصيفية وين تحتضن مختلف جهات الجمهورية مجموعة من السهرات الفنية والثقافية في إطار المهرجانات. دونك الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي في المسرح الأثري بقرطاج كالعادة الليلة 10 متاع الليل باش يكون العرض مع مجموعة The Jacksons من الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي اللي مازال باش يتواصل حتى ل 19 أوت دونك في المركز الثقافي الدولي بالحمامات في 10 متاع الليل عرض من الجزائر مع مجموعة جنيوة ديفوزيون. الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي السهرة الحدث الليلة في مسرح سيدي ظاهر انطلاقا من 10:40 متاع الليل السهرة الطربية التونسية بعنوان جوهرة تغني وهذه في إطار احتفالات جوهرة فام بعيد ميلادها 21. دونك نشجعكم مستمعينا باش تاخذوا ليتيكي نتاعكم من شبابيك مسرح سيدي ظاهر والا من شبابيك المسرح البلدي وتكونوا حاضرين في سواغي تري سبيسيال مع جوهرة فام تحت عنوان جوهرة تغني. في اطار الدوره 53 لمهرجان المنستير الدولي ونذكركم المهرجان مازال متواصل حتى 18 اوت في قصر الرباط بالمستير انطلاقا من 10 متاع الليل الليله تسهروا مع الافتتاح. دونك الافتتاح باش يكون مع لي سون فيولون دو زياد الزويري بعده عرض خاص بحضرة العوامرية. في إطار الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي في مسرح الهواء الطلق المنصف بنابل دونك 10 متاع الليل عرض ولد الطلياني وباش نختم بالدورة 33 لمهرجان تيلا الصيفي في دار الثقافة بتيلا الليلة باش يكون العرض مسرحي موجه أساسا للأطفال. متابعة طيبة لأبرز العروض المسرحية هذه أكيد فما برشا عروض أخرى من هنا ومن الغادي ممكن ما تعرضت لهاش في النشرة الموجزة هذه لسهرات المهرجانات الليلة نذكركم بها بعد شوية أبرز العروض بيان سيغ باش نحكي لكم بأكثر تفاصيل وعودة على سهرات الكبرى اللي صارت في الويكاند. تعرفوا جينيرالمون كل الإدارات المشرفة على المهرجانات تخصص يعني تركيز كبير برشا على برمجة السهرات بالسبت ولا حد احنا باش نرجعوا إن شاء الله لأبرز السهرات هذه سواء كانت في قرطاج أو في بنزرت أو في الحمامات أو في سوسة ولا غيره. دونك خليكم معنا بايلة متواصلة معكم حتى للسبعة متاع العشية.

رجعنا لكم لمبادة على جوهرة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. متابعتنا لقيت هذية مش باش نركزوا فيها على المهرجانات الصيفية، ما باش نحكيوا على شأن الإعلام ووسائل الإعلام، خصوصا وسائل الإعلام الخاصة في تونس. برشا من الهبط في بلاغ رسمي قدمته قناة تلفزة تي في اللي أعلنت فيها على تعليق بثها إلى أجل غير مسمى، وهذا احتجاجا على ما وصفته بالهرسلة المستمرة من قبل الديوان الوطني للإرسال، إضافة إلى ما اعتبرته غياب أي تجاوب رسمي لمعالجة الإشكاليات اللي تواجه وسائل الإعلام الخاصة. والقناة وضحت في البلاغ متاعها وقالت أنه قرار تعليق البث جاء في ظل ما قالت أنه استمرار الضغوط والمساومات وعدم تفاعل أي جهة رسمية مع ما طلبها والاستماع إلى مشاغل قطاع الإعلام الخاص في تونس. القناة اللي هي تلفزة تي في تأكد أن تعليق البث سيستمر إلى حين تدخل جهة رسمية والاستماع إلى مطالبها والعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة. البلاغ كما قلت لكم مستمعينا ما عندوش برشا من اللي هبط، وهذايا دليل واضح على التضييق أو الضغط أو الظروف اللي قاعدة تعيش فيها وسائل الإعلام الخاصة في تونس بما فيها القنوات المرئية. دونك أكيد فما تفاعل كبير برشا الحقيقة مع البلاغ على حد ما ريت في صفحة هم الرسمية على أمل أنه يتحل الإشكال هذية وتعود القناة إلى البث والعمل متاحة بصفة عادية فقط لا لغير، على خاطر فما مئات وألاف العائلات اللي هذيك مورد الرزق متاحة وهذيك خدمتها وهذيك يعني مهنتها اللي تخدم فيها في الإعلام مهما كان البوست ومهما كان المهمة اللي عند الشخص هذيك. دونك قرار التعليق هذية جاء بصفة رسمية من عند إدارة القناة اللي قالت أنه ما احناش باش نرجعوا إلا ما تدخل جهة رسمية وتستمع إلى المطالب والعمل الجاد خصوصا على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في قطاع الإعلام الخاص. نجموا تعلقوا انتم مزيدا مستمعينا كالعادة دي معنا الأخبار الجديدة في بايلابوز وفي مختلف الفقرات. دونك مرحبا بكم، نجموا تخليوا كومنتير على الببليكاسيون الخاصة ببايلابوز على صفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك. 6:44 دقيقة باش نكملوا الرونديفو بيان سور بالموسيقى. في الانتظار الخمسة بالضبط يكون موعد اقتصادي مع قسم الأخبار، وين بسمة سعيدية باش تقدم لنا النشرة الاقتصادية البزنس نيوز.

0: بالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
1: Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أظهرت حصيلة الطاقة الأولية إلى موفى ماي 2026 عجزا قدر ب 2.5 مليون طن مكافأ نفط، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بموفى ماي 2025، وذلك باحتساب معلوم العبور وفقا لتقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقي. وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية التي تمثل نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك 34% إلى موفى ماي من هذا العام مقابل 39% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. إلى ذلك سجل الإنتاج الوطني للكهرباء إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك دائما وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي ماي 2026 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. الإنتاج الموجه إلى السوق المحلية ارتفاعا بنسبة 4% فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجيات السوق المحلية إلى موفى ماي الماضية. وقد حافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذ استحوذت على 91% من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى ماي الماضي، وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9% من إجمالي الإنتاج. قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% في المعاملات الأسيوية المبكرة، وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، مما عرقل شحنات الطاقة المرة عبر مضيق هرمز. رفعت السعودية عدد مراكزها اللوجستية في الموانئ إلى 34 مركزا باستثمارات تتجاوز 3.73 مليار دولار ضمن خطة لتحويل موانئ البحر الأحمر إلى مراكز متكاملة للتجارة وسلاسل الإمداد. وزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 700 دولار للألف متر مكعب في تعاملات هذا اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تاريخ 23 مارس الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. موجز، إلى اللقاء.
0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهري. موعدكم في سهرة 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرة 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر سيمفوني تونس بقيادة الفنان فادي بن عثمان.
2: كرنفال أول سو في الدورة 63 السهرة الحدث ستار أول سو بلطي. ومرتضى رفتيتي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت
2: جوهرة اف ام توندونس توندونس
3: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على الحدث اللي قاعدين نعيشوا فيه توا منذ أكثر من أسبوع وهو ارتفاع درجات الحرارة. بتبع الارتفاع هذا لاحظوه خلال فصل الصيف وين يواجهوا مستخدمي التليفونات الذكية مشكلة كبيرة برشا تتمثل لكونه التليفون متاعنا يسخن والباتري نلقاوها فيسع فيسع ما توفى. السخانة الكبيرة برشا تأثر بشكل مباشر على كفاءة الباتري من نوع الليتيوم. وباش تحمي التليفون متاعك من السخانة الزايدة هذه وتحافظ على أداء الباتري متاعك، الخبراء حطوا مجموعة من النصائح ومجموعة من الإجراءات السهلة برشا واللي تعاون على تقليل السخانة في التليفون متاعنا وتحسين كفاءة الاباري متاعنا. دونك أول حاجة وأول نصيحة النجم وانقلوها هي ما نخليوش التليفون في الكهرباء مثلا إذا كان الكهرباء في الشمس، وإلا ما نخليوش تحت أشعة الشمس المباشرة. علاش؟ على خاطر درجات الحرارة المرتفعة باش تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الباتري بشكل كبير. وننصحوا زادة كيف كيف باش نحيو الكاش متاع التليفون وقت اللي نبداو نشارجيو فيه، سورتو إذا كان الكاش متاعنا هكا البرسوناليزي وكل خشان شوية. حاجة أخرى زادة، ماذا بينا ما نستخدموش التليفون في الألعاب ولا التصوير لفيديو في فترات طويلة تحت أشعة الشمس. مثلا اللي يبدأ في البحر ويستنى باش يهبط يعوم، وإلا كان يعوم وقعد خرج البر يرتاح تحت الباراسول ولا يعمل فيه برونزاج، ماذا بيه ما يخدمش التليفون متاعو. علاش؟ على خاطر يسخن برشا. حاجة أخرى زادة كيف كيف، نقلوا من سطوع الشاشة، يعني اللومينوزيتي اللي موجودة عنا في الإكران نقصوا فيها لو ماكسيموم بوسيبل، على خاطر على قد ما الإكران يبدأ ضاوي على قد ما السخانة تزيد بالنسبة للتليفون متاعنا. حاجة أخرى هي إيقاف التطبيقات واللي تخدم في الرير بلان. مثلا نسكروا البلوتوث إذا كان ما حشناش بيه، الجي بي اس إذا كان ما حشناش بيه، على خاطر هذا يخفف الضغط على الميكرو بروسيسور وبالتالي ينقص من إنتاج الحرارة. حاجة أخرى نتجنبوا استخدام لزابليكاسيون الرزان وقت اللي نبدأ نشارجيه في التليفون متاعنا. مش نحط التليفون في الشارج ونلعب لجو اللي موجودين فيه واللي هما ياكلوا برشا شارج ويأكلوا برشا من الميكرو بروسيسور. علاش؟ على خطر شيء هذا كما قلنا يزيد في استهلاك الطاقة وخاصة خاصة يرفع في درجة حرارة لاباري. وسورتو إذا كان ظهرت لنا مساج متاع أفرتيسمون يقول لكونه التليفون ترتفع الحرارة متاعه حاجة ولا تختيرة، من الأفضل ومن المنصوح به نتوقف تماما على الاستخدام متاعه، نحيوه من الشارج ونخليوه في مكان جيد التهوئة. بتبع نحيو الكاش متاعه حتى لنطيح السخانة متاعه بشكل طبيعي. بتبع لا نحطوه لا في الفريجيدار ولا نحطوه تحت الكليماتيزور. علاش؟ على خاطر التغير المفاجئ في درجة الحرارة ينجم يسبب أضرار داخلية في وسط التليفون متاعنا. إن شاء الله النصائح هذو ما يفيدوكم وإن شاء الله تليفوناتكم يقعدوا لباس ما عادش برشا وترجع درجة الحرارة إلى المعدلات الطبيعية متاعها. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
2: Tendance. Tendance.

سنة 80 وصلنا لل 25 دقيقة في بايلة المشوار مازال متواصل حتى لل 7 متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل إذا تسمعوا فينا وقرب من مدينة المكنين والمدن المجاورة وتنجموا تتنقلوا بيان سور نشجعوكم الحقيقة في إطار المتابعة للدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية اللي باش ينطلق في 24 جويلية ويتواصل حتى ل 19 أوت. الحقيقة برمجة جميلة وتحية للفنان مراد باشا اللي يشرف على تسيير المهرجان هذايا وإدارته. دونك الافتتاح باش يكون مع عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي نهار 24 جويليا، 26 جويليا مسرحية ولد الطلياني، 28 جويليا أغاني الكرتون دونك مخصص وموجه للكبار والصغار، وديما نقول العروض هذايا راهي مشكل للصغار بركة. هذايا نهار 28 جويليا، 31 جويليا إيهاب توفيق، 3 أوت عرض الراب، 6 جويليا مسرحية بسي، 6 أوت عادة بلوتو 6 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي، 7 أوت عرض الفنان مرتضى، 11 أوت مسرحية نبيل بن مسمية تونسي ونص، 13 أوت سهرة المرأة واحتفالا بيوم المرأة عرض موسيقي تحت عنوان المرأة تغني في عيدها. جميل جدا الاختيار هذايا. 15 أوت الفنان اللبناني روني فتوش يكون ضيف الدورة الثانية من ليالي المكنين الصيفية، 16 أوت العرض باش يكون صوفي جربي مع أجواء المحفل وعشاق المحفل الجربي نهار 16 أوت، و 19 أوت الاختتام باش يكون مع الفنان القدير لطفي بوشناق. هذا شنو يستنى فيكم في إطار مهرجان ليالي المكنين الصيفية، مع تذكير أنه كل العروض باش تصير بمسرح الهواء الطلق بالمكنين، وكل العروض زادة باش تنطلق في العشرة متاع الليل. الحقيقة برمجة متوازنة بين العروض الكوميدية المسرحية والفنية وعروض الموجهة للأطفال، دونك لهم نصيب زادة في البرمجة هذية. فتحية للمشرفين على المهرجان هذية، وإن شاء الله جمهور المكنين وصيادة ولمطة وبحجر وقصر هليل وطبولبا والمدن المجاورة الكل والمستير بصفة عامة يكونوا حاضرين وفي متابعة لأبرز العروض اللي هما يختاروها. بيان سور احنا ديما نقدموا لكم مستمعينا البرمجة كاملة بكل التفاصيل، وانتم ما تختاروا شنو هما العروض اللي تحبوا تتبعوهم وتتفرجوا فيهم، وان شاء الله يا ربي تعديوا اجواء صيفية ممتازة جدا. احنا بعد شوية الحديث باش يهزنا الى ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا ان شاء الله في المباشر باش نحكيوا عليه، عرض تحت عنوان موسيقات بلادي ميوزيك دو مون بيي. وين باش يكون العرض هذا، شنو الكونسيبت نتاعو، واكثر تفاصيل مع الموسيقار شادي الغارفي اللي باش يكون ضيفنا بعد شوية.

0: 44 دقيقة على جوهرة فم. أهلا وسهلا مرحبا بكم في بايلة الغونديفو. مازال متواصل توت سويت نحكيو على الترند, نحكيو على واحد من العروض المنتظرة في إطار الدورة الحالية من مهرجان قرطاج الدولي. نحكيو بأكثر تفاصيل مع ضيفنا على عرض موسيقى بلادية. ترند بايلة, عرض موسيقى بلادي بقيادة شادي القرفي اللي نكون سعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا بالتليفون اليوم في بايلة. مساء النور, أهلا وسهلا سي شادي. الو سي شادي القرفي حاضر معنا نورمالمون بالتليفون باش نحكي على عرض الليلة ولا عرض 22 جويليا في إطار مهرجان كارتاج الدولي موسيقى بلادي. سي شادي القرفي مرحبا بك على المباشر. الو ميسيرش, نجمو نعاودو نتصلو بيه بعد شوية, مع موجود معنا. دونك نحكيو على عرض كارتاج 22 جويليا 2026 موسيقى بلادي, ميوزيك دو موند دو مون بيي بلوتو, اللي باش يكون فيه مجموعه من الاصوات التونسيه الحاضره كيما شكري بوزيان, كيما نور الدين الباجي, اسماء بن احمد, احمد الرباعي, نسرين مهبولي, اريج برايك. والحقيقه فما برشا مفاجئات في السهره هذيا, ماذا بيا ما نحكيش عليها, اني يحكي عليها ضيفنا بيان سور بعد شويه اللي باش يكون حاضر معنا. الو سي شادي القرفي تسمع فيا؟ ميسيرش نرجعوا له بعد لحظات لو طون اللي نشوفوا شنو نجموا كيفاش نجموا نحسنوا نوعيه الصوت بيان سور باش نامنوا لكم الحوار هذايا في اطار متابعتنا لعروض مهرجان قرطاج الدولي موسيقى بلاديه.
1: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي, سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة,
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي,
1: غازي العيادي,
3: شفت القمر انت احلى من القمر,
1: نادية خالص,
4: يا والله ليلة مهبولة,
5: يا والله ليلة,
1: ونوردو الموعد سهرية 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulla, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
6: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

0: مايكل جاكسون في بايلا وصلنا لل 45 دقيقة على أمل إن شاء الله الخط والريزو يتحسن دونك سي شادي القرفي معنا في المباشر أهلا وسهلا مرحبا بيك
1: أهلا ومرحبا عايش
0: مساء النور يا سيدي والحمد لله تمكننا اللي احنا نسمع صوتك اليوم باش نحكيو شوية على موسيقى بليدي هكا ولي
1: هو ميسالش وقع سهوا مش مشكلة هي اسمها موسيقى من بلادي أما ميسالش كيف كيف
0: احنا نمشيو بلافيش
1: بلافيش
0: باهي موسيقى من بلادي ميسالش خلي نمشي معاك في الديتاي هذايا دونك هذا اللي خليني نسأل زيدا سؤالي الأول علاش اخترتوا عنوان موسيقى من بلادي وشنية رسالة اللي نجم يحملها مشروع فني كما هذايا
1: هو عليه موسيقى من بلادي أنا أشتغل لأنه على 60 سنة من الموسيقى التونسية شو 60 سنة هي من التوجهات اللي صارت الفنية في نعرفوا أنه توجهات الفنية في الموسيقى عديدة ونقصد لهنا بكلمة توجهات فنية نقصد بها معناها أنه مثلا الغنية عمرها ما كانت الموسيقى الغنية زادة فيها الشعر
0: أي
1: فالاتجاهات الشعرية مختلفة وبما أنه الشعر فن فإذا ندخل في التيارات الفنية المختلفة الملحنين كذلك مختلفين في تناولهم للأغاني فأنا خدمت على 60 سنة هذه في المدارس في التلحين اللي هي ماشي مع الشعر معناها ما خدمتش على مغنيين خدمت على ملحنين
0: ملحنين
1: أنا ديما نأمن أن الأغنية يصنعها الملحن والشعر
0: به دونك من عنوان العرض نتعديو لخصوصية العرض دونك نتصور فما حاجة باش ينجم يكتشفها الجمهور اللي باش يكون حاضر في كارتاج نهار 22 جويليا
1: هي هو احنا الأوركستر السيمفوني التونسي وإذا الأوركستر السيمفوني التونسي هو كيف ما تعرف معناها احنا من الاوركسترات الاوركسترا العريقه في تونس اللي عمرها اكثر من قرن ونص وتناولنا للاغاني ماهوش تناول تقليدي مش يكون في شكل اوركسترالي
0: دونك كي نقولوا شكل اوركسترالي لا يعني موسيقى معاصره ما ينجمش يكون معناها ما نجموش نشوق الجمهور اللي هو بشي يسمع بوتيتخ أغاني أو ألحان كان يعرفها قبل بنسخ خليني نقول أصلية لكن باش يلقى حاجة غوفيزيتي
1: وهذاك هي مش يكون حاجات غوفيزيتي كيف ما أنت قلت والأغاني دائما نقول أنه التوزيع الأوركستراني راهو من مسه لا النسق متاع الأغنية ولا معناها الألحان اللحن الأصلي متاع الأغنية احنا هذوما الأغاني كنا ناخذوهم نتناولوهم بصفة أو بطريقة أوركسترالية نتناولوها يعني السونوريتي اللي مش تسمعها مختلفة على السونوريتي متاع الأغاني الأغاني في شكلها التقليدي احنا تو ما نجيوش
0: دونك حفاظا زاد نحافظوا في نفس الوقت على روح الأغنية بيان سور باش حتى الجمهور يعرفها معني
1: لا أكيد لا أكيد ممكن معناها ممكن بالك شي توقع مقدمة مختلفة على الأغنية الأصلية مقدمة كي نقول مختلفة يعني بلو ديفلوبي على خاطر مثلا فما أغاني خفيفة احنا من نعرفوا أنه الموسيقى التونسية متنوعة راهو الملحنين مختلفين مثلا الهادي شويني مش هو نفسه محمد التريكي مش هو نفسه صالح المهدي
0: نتصور
1: مش هو نفسه كلهم معناها عندهم
0: أي. نتصور سي شادي نتصور التنوع هذايا في الموروث الثقافي الموسيقي متاعنا والموسيقى التونسية باش يخلي فما رحلة معناها عبر الزمن وسفرة عبر الزمن في ذاكرة الجمهور الحاضر الكل خليني نتعدى معاك لرمزية المكان ورمزية مسرح كارتاج صعود اليوم إلى ركح كارتاج أكيد عنده ديما نكهة خاصة وهذايا مؤكد من عند كل الفنانين اللي يطلعوا سيغ سين بالنسبة لسيادتكم كموسيقار يعني وعندك تجربة تجربة وحضرت في برشا يعني مسارح ومهرجانات والكل، شو يعني لكم الموعد هذية شخصيا وفنيا؟
1: هو كارتاج معناها ديما يكون عنده رمزيته مختلفة على كل معناها الأماكن الأخرى، وبالله عندي عندي هكا مش ملاحظة، هي عندي معلومة نحب نسوقها، أنه الأوركستر السيمفوني التونسي لا يتوقف عن العمل في إطار عروضه الشهرية، لم يتوقف عن العمل منذ شهر أكتوبر اليوم 22 جويلية. ألور احنا في العروض شهرية، وعندنا الأوركستر الحمد لله هي أصبحت أوركستر شبابية، يعني معدل الأعمار بتاعها صغار، ومعناها كيفاش هي سوداي بالعربي
0: يعني متلاحمة كما نقولوا اليد في اليد كتلة واحدة
1: معناها ولات متناغمة، هذه هي ولات متناغمة. فالكارتاج احنا عملنا بروجرام وحاجة يلزمها تكون مختلفة، مختلفة عن مختلفة مش يقولوا مختلفة عن ما هو يقدم، ويكون خاص بالأوركستر السيمفوني التونسي اللي عنده بصمته، وهي حفلة طربية بامتياز مش يسمعوا الناس الأغاني التونسية منها القديمة ومنها حتى المعاصرة، لأنه شكري بوزيان مثلا يتسمى ملحن معاصر.

0: عنده ألحان وشكري نعرفوها الناس الكل، أنه شكري مثلا معروف بألحانه وأغاني
1: به. قبيلة شوية ديجا أنا أعطيت فكرة على الأسماء اللي بشكون موجودة. دونك فما شكري بوزيين، فما نور الدين البيجي، فما أسماء بن أحمد، أحمد الرباعي، أي شكون آخر من
0: البريك، نسرين المهبولي اللي هي صوت أوبرالي مثلا، هي صوت أوبرالي نسرين مختلفة على الأخرين، هي صوت أوبرالي. وعندنا كذلك ضيفة شرف من فلسطين اللي هي رولا عازة، هي مغنية فلسطينية من مغنيات الفلسطينيات الملتزمات وعندها جماهيرية في العالم العربي.
1: دونك اكيد باش تغني اغاني فلسطينيه، مش باش تغني الاغاني التونسيه.
0: واحنا قلنا موسيقى من بلادي،
1: اي
0: واحنا علاقتنا نعتبروها كبلادي فلسطين. انا ما شبناش كي جبنا يعني المغنيه كضيف شرف من فلسطين، هذيك يعني تعلقنا وعلاقاتنا مستمره مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية.
1: دونك أكيد هذا باش يكون عنصر من عناصر المفاجأة السعيدة والسارة إن شاء الله في السبكتاكل هذايا، خصوصا مع الأسماء التونسية المشاركة. في كلمة أخيرة سي شويدي القرفي، شنو تنجم تقول للجمهور اللي باش يحضر إن شاء الله العرض هذايا في كارتاج نهار 22 جويليا؟
0: والله إن شاء الله نتوفقوا أن نقدم عرض متميز مختلف عن السائد يعني اللي يتقدم، وإن شاء الله نكون دائما في المستوى اللي وصلته الأوركسترا السيمفوني التونسي في الأشهر الفائتة
1: إن شاء الله. يا رب يكون عرض موفق وعرض ناجح. لو كان نختم زيدا بسؤال أخير، لو كان نقول لك عرض 22 جويليا أكيد فما اجتهاد كبير في كل الألحان اللي بشي وقع تقديمها، في كل المعزوفات، في كل الأغاني اللي بشي تم تقديمها. لو كان نطلب منك، وانت أكيد تعرف البرنامج يعني المفصل متاع العرض هذية، لو كان نطلب منك أنك تختزل معناها مثال سهرية كارتاج نهار 22 جويليا في لحن من الألحان اللي بش تقدم، شنو تختار؟
0: لا هو راهو كلهم نحبهم
1: اكيد باش تقول لي كلهم نحبهم
0: العرض هذا تبعني نبني والدنيا زينه نقول
1: يجيو
0: تبعونا خلينا نبني والدنيا زينه
1: ان شاء الله، والجمهور يتبعكم ان شاء الله نهار 22 جويليه في كارتاج بالحضور المكثف والمكثف جدا ان شاء الله. شكرا لك الموسيقار شادي القرفي على الحضور معنا اليوم في بايلة، كان الحوار معك حول عرض موسيقى من بلادي ميوزيك دو مون بي ان شاء الله نهار 22 جويليه 2026 في اطار الدوره 60 من مهرجان قرطاج الدولي. مشوارنا مازال متواصل في بايلة حتى للسبعة نتاع العشيه، نخليو المجال توت سويت للموسيقى بعد شوية 3 دقائق بالضبط، ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضة في تقديم لآخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبور.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص.

0: الموعد سهريه 22 جويليا 2026 بدايه من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
1: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. مصادر ليبية أكدت أن فريق الاتحاد الليبي متمسك بالتعاقد مع المدرب فوز البنزرتي، مفاوضات متواصلة معاه. الفريق الليبي رفع في العرض المالي من أجل التعاقد مع فوز البنزرتي، أكيد موضوع للمتابعة. الأندية التونسية توصل تحذيراتها الموعد انطلاق البطولة وسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها جديد 2026-2027 موعد والأربعة 29 جويليا بداية من 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. المنتخب التونسي بعد المشاركة الكارثية في المونديال يتراجع للمرتبة 57 عالميا 11 إفريقيا والرابع عربيا، والمنتخب التونسي هو أكثر منتخب تراجع في تصنيف الفيفا ب 12 مرتبة. إسبانيا تفتك الصدارة تصبح في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين تتراجع للمرتبة الثانية، فرنسا تبقى في المرتبة الثالثة، المغرب موجود في المرتبة السادسة عالميا، مصر تتقدم 5 مراتب المرتبة 24 عالميا. لجنة النزاعات بالنجم رضي الساحلي تواصل حملة غلق ملفات النزاعات، تقريبا الملف العاشر ملف ياسين العمري في طريقه للغلق بعد جمع 277 مليون من جملة 290 مليون، والملف رقم 11 اللي باش يتم فتحه يتعلق باللاعب حمزة جلاصي والمبلغ المطلوب توفير 281 مليون. رسميا هيكل الشيخاوي يعود من جديد للبطولة التونسية، يصحى عقد بثلاثة مواسم مع النادي الافريقي الى غاية جوان 2029. هيكل الشيخاوي تقمص ازياء الملعب التونسي الاتحاد المنستيري وعجمان الامارات. رسميا عبد السلام الحلاوي يغادر الاتحاد الرياضي المنستيري. عبد السلام الحلاوي في تدوين له وجه بالشكر وتوجه بالشكر والامتنان للاتحاد الرياضي المنستيري واللحظات الجميله اللي عاشها في الفريق، وتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد في الموسم في المواسم المقبله. وحسب اخر الاخبار عبد السلام الحلاوي قريب برشا من الانضمام للنادي الرياضي صفاقس. بالنسبة نرجع للمونديال، بالنسبة للجوائز الفردية للمونديال، رودري لاعب وسط إسبانيا يتحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، كوبارسي قلب دفاع منتخب إسبانيا مولد 2007 عمره 19 سنة يتحصل على لقب أفضل لاعب شاب في المونديال، سيمون حارس إسبانيا أفضل حارس في المونديال، كليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أفضل هداف في المونديال بعشرة أهداف ويصبح زاد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدف. امبارح ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية عرف حضور 3000 صحافي كانوا في الملعب، منهم 1000 صحفي أرجنتيني 700 صحفي إسباني والبقية من كافة دول العالم. في المجموع 40 يوم من المنافسات 11 جوان 2026 19 جويلي 2026 104 مباراة تحضرها في مختلف الملاعب 6,810,966 متفرج. وطائرة المنتخب الإسباني وصلت اليوم للعاصمة مدريد وهي تحمل رمز كأس العالم، جولة في شوارع مدريد واستقبال رسمي من طرف الملك فيليب بيسيتس. الأردن تواصل اعتماد على المرتبة على المدرسة المغربية بعد إقالة المغربي جمال السلامي. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين بادو زاكي مدرب جديد للأردن، والهدف هو نهائيات كأس آسيا اللي باش تحتضنها السعودية سنة 2027. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport.
5: بايلا.

FM وصلنا ل 6:17 دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا اللي خلطوا توا تسمعوا فينا نورمالمون بردتوا القايلة سي بون وتوا باش تخمو في البون بلان تاع سهرياتكم عندكم الحق وإن شاء الله سهرية مزيانة للجميع مهما كانت الوجهة نتاعكم. علاش لا تنجم تكون مهرجان الزهرة اللي يرجع سنة في دورته 45. مع العلم المهرجان هذايا راهو غاب مدة 7 سنوات دونك عام سنة باش يرجع في دورته 45 باش ينطلق في 3 أوت ويتواصل حتى ل 15 أوت 2026. خلينا نعم طلة على البرنامج شنو فيه. فيه 11 عرض فيه مراوحة بين الموسيقى والمسرح والسينما وكما قلت لكم من 3 حتى ل 15 أوت 2026. الهيئة المديرة للجمعية الثقافية لمهرجان الزهرة للدورة 45 أكدت أنه كل العروض هي عروض فيها اجتهاد كبير جدا وفيها اختيار مطول كما العرض اللي بيكون في الافتتاح مع الفنانة التونسية محرزية الطويل نهار 3 أوت والفنانة التونسية لبنى

يومين باش تكون موجوده في سهريه الاختتام نهار 15 اوت. دونك محرزيه طويل نهار 3 نهار 5 اوت عرض الزهو الجربي الاصيل. وعام سنين كان لاحظتوا فما كونسيبت نتاع المحفل الجربي والعروض الجربيه الاصيله اللي قاعده تجوب في المهرجانات التونسيه، وهذا يبقى ديما مرحب به لاحنا في اطار المحافظه على التقاليد الموسيقيه، على الموروث الموسيقي نتاعنا، على عاداتنا وتقاليدنا، على خاطر تعرفوا انه المحفل او الاحتفالات الشعبيه اذا نجم نقولوا تختلف من منطقه الى اخرى، فهذا يبقى ديما مطلوب الحقيقه حتى في اطار نشر الثقافه الموسيقيه ونشر العادات والتقاليد في مختلف الجهات. 6 اوت عرض باش يكون الراب مع سكاي 7 وسكاغا، 7 اوت عرض لنور واورورا، نهار 8 اوت العرض المسرحي العرائسي خيال جميل وهذا عرض موجه للاطفال، 10 اوت عرض غني معانا دونك زهرة تغني لنادر الشريف، نهار 11 أوت عرض فيلم لقشة مسمى، 12 أوت عرض الفنانة التونسية درصاف الحمداني اللي كانت ضيفتنا في وقت من الأوقات زيدا في بايلة وحكيت على جولتها في تونس والخارج منها، 13 أوت مسرحية فيزا لكريم الغربي، 14 أوت عرض الراب الكتيبة، و15 أوت عرض الاختتام مع الفنانة التونسية لبنى نعمان. أكثر حاجة تنجم تفرحني الحقيقة وقت اللي أباغ البرمجة وأباغ الاجتهادات في أنه تكون برمجة متنوعة وتستقطب الجماهير، فإنه مهرجان عريق بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يغيب لمدة طويلة في تونس وبعد يعود، دونك خلينا نقول هذايا الكامباك اللي مرحب به أكيد على خاطر ما نحبوش فما مهرجانات تكون موجودة في بلادنا وبعد تختفي لعدة أسباب أو تستحيل أو استحالة تنظيم دورات جديدة، فبعد 7 سنين نتصور مدة طويلة وطويلة جدا، ونتصور المهرجان ولا جمهور مهرجان الزهرة باش يكون متعاطش إنه يحضر في مختلف السهرات بالنسبة للدورة 45. دونك نذكركم المهرجان باش ينطلق في 3 ويتواصل حتى ل 15 اوت. دونك مهرجان الزهره هو بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه في تونس وبتنظيم من جمعيه مهرجان الزهره الثقافيه، موافقين الكل وان شاء الله الجماهير تكون حاضره بالاعداد المطلوبه وحسب انتظارات الجمعيه اللي مراهنه على البرمجه الحاليه للمهرجان، واحنا عندنا متابعه لكل السهرات اللي ممكن بيان سور نحكيو عليها ونرجعوا لها حتى بالفيدباك في بايله والا في جوهره بينايت.

0: مش علشان هاتو يو يو يو يو يو يو يو اتصور جنبي الناس عرفو عبي كاريزما جوه الجركن كلها جاية تقول امبو يو يو يو يو يو يو انا عايز البيضة
1: كام بيبي كام
0: لا عايز السمرة
1: كام بيبي كام
0: اكل الوزة
1: كام بيبي كام
0: ولا اكل البطة
1: كام بيبي كام
0: ساعة بتتقل
1: كام بيبي كام
0: وساعة كده شطة
1: كام بيبي كام
0: وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
1: كام بيبي كام
2: موج مع الموجة

0: Baila.
1: Baila. رجعنا لكم بالمتابعات والتصريحات لقاية هذه في بايلة في إطار متابعتنا للدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. تعرفوا مستمعينا للبرمجة ثرية ومتنوعة جدا، وبعد شوية نعطيكم البون بلان بالرسمي لسهريتكم لليلة. خليني نذكركم أنه البرنامج مازال متواصل حتى 15 أوت 2026، دونك عروض فنية متنوعة ومسرحية، وآخرها العرض بيان سور المسرحي لياسين الصالحي ما يضحكنيش. زميلنا غازي خليل كان حاضر في الحوار الحصري هذايا مع الفنان والكوميدي ياسين الصالحي ما بعد العرض. نسمعوه شنو قال من ميكرو جوهرة فما.
2: ياسين الصالحي بعد مسرحية ما يضحكنيش في مهرجان سوسة الدولي، مرحبا بك على جوهرة فما.
3: يا سيدي مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل هذايا بعد العرض، ونشكر بالحق نشكر العباد اللي حضروا الليلة، وكانوا برشا معناتها برشا ناس حاضرين، حاجة فرحتني لأني خفت الحقيقة، خفت من موضوع الكوب دي موند هذايا، خوفني معناتها كيفاش جاء مع سبيكتاكل بالضبط، يعني مع المهرجان اللي نستنى فيه وباش نفتتح به الجولة الصيفية. نلقى عندي مشكلة مع الفيفا وميسي ما خرجش، والعباد تحب تشوفه اسكو باش يهز ولا مش باش يهز، ولكن الحمد لله جاء فما جمهور حب يشوفني أنا زاد، اسكو باش نضحك ولا مانيش منضحك.
2: لا لا ضحكت والحمد لله، تعدى عرض مزيان، حضور جماهيري محترم جدا، خطر كان فما التحدي وحكينا عليه، التحدي حتى قبل العرض. الحمد لله المسرحية اللي قدمت بخطوة ثابتة معناها لليوم أكثر من عامين. ياسين ديما يبدل في المسرحية، ديما يجدد في المسرحية.
3: صحيح صحيح، ديما ريت كل عرض فما مقطع جديد، باش يكون ما هوش مقطع طويل، يكون دقيقتين، والمقطع هذاك دقيقتين يتعمل الجديد ونشوف الرياكسيون تاع الجمهور، وصلوا الرياكسيون تاع الجمهور زاد الدقيقتين هذوك، يا اما يطيشوا يا اما يكملوا.
2: بالنسبه للكتابه ياسين تنسبيري من الجمهور والتفاعل مع الجمهور بالنسبه للمقاطع والا حتى كما شفنا مثلا في عروض سابقه انه ياسين من الفيكو من الحياه اللي عاشها؟
3: الحقيقه كل شيء، صدقني كل شيء، لانه الفان اللي هي المقطع اللي يعمل ضحكة راهو نادر على الاخر انك تلقاه، دونك لازم تخلي بين كل محلولة، سواء تنسبيري من الجمهور، تنسبيري من الشارع، تنسبيري من روحك، كتب حاجات قدم شفتهم، حاجات تتخيلهم بينك بروحك، لازم تخلي بين كل محلولة، ويا ربيش تلقى شي دقيقة ولا دقيقة ونص معناتها جدد وبرسمي سوليد وفاليد باش تنجم تقدمهم في مسرح. يعني
2: ياسين قبل المسرحية شنو يعمل؟
3: قبل المسرحية أنا في الحقيقة قريمات، وقررت معناتها يمكن تظهر، قررت أن نشوف كيفاش نجم نستغلوا المات في المسرح، التجربة الأصلية الحقيقية معناتها كيفاش نجم تستغل الحاجة هذيك في دومين واحد آخر، وقعد نشوف فيها.
2: ممكن خرجت ماك اللي يقول لك احنا قررنا المات والكونيك هذاك الجيومتري ومن بعد شنو عملنا به في حياتنا
3: بالضبط. انا هذاك شنو نحب نعمل، نحب نوري اللي نجمو نعملوا به حاجات مختلفه كومبليتمون في الحياه او في المسرح في الكوميدي في الضمار، يعني مش في ان شاء الله ربي يوفقنا. وكاو
2: تشارك برشا الجمهور انت بالنسبه للعرض بتاعك وكل العروض اللي تقدمها، تشارك الجمهور تخليه يتفاعل معك،
3: نحبوا يكون عرض حي، يعني الجمهور ما يقعدش هو مستهلك، يولي هو زادة ينتج، يولي هو زادة يبادر ويقدم.
2: احنا سمعنا اللي فما عمل اخر قاعد يحضر، اسكو باش تكمل بما يضحكنيش والا نجم نقولوا سبتمبر وباش نسمعوا اللي فما جديد ليسي؟
3: بالضبط، هو احنا ما يضحكنيش يمكن باش تتواصل حتى الجانفي 2027، ومن بعد تصير ربتور ونعاودوا نرجعوا بحاجه اخرى او نعاودوا ما نرجعوش، فهمتني؟ احنا والكفاءه نتاع الحاجه الاخرى، اذا الحاجه الاخرى تستحق انها تكون موجوده تو تكون موجوده. أنا شخصيا ما نحبش نهند روحي لا في المسارح لا مع الجماهير لا مع حد شيء، أو كان ما يضحكنيش نلقاوها ما زالت متواصلة، زاد الواحد ما هوش باش يستغل الفرصة ويواصل فرانشمون. يعني
1: علاش لا، ان شاء الله ما يضحكنيش، نشوفوها في فيرسيون جديده دونك بوركوا با. وكما قال الفنان والممثل ياسين الصالحي انه هذايا يبقى رهين تفاعل الجمهور مع العرض المسرحي هذايا اللي كان يوم امس في مسرح سيدي ظاهر في اطار الدوره 67 من مهرجان سوسه الدولي. مشكور جدا زميلنا غازي خليل على تامين التصريح هذايا. نذكركم مستمعينا انه هذايا كان ثاني عرض في اطار مهرجان سوسه، دونك بعد الافتتاح الرسمي اللي صار نهار 17 جويليا ديريكتومون تلقت البرمجه كما نقولوا بالعروض المسرحية مع ياسين الصالحي في مسرحية ما يضحكنيش. سينو اليوم 20 جويلية سهريتكم بشكون تحت عنوان جوهرة تغني احتفالا بعيد ميلاد جوهرة فام 21، سهرة طربية تونسية. دونك كونوا في الموعد إن شاء الله انطلاقا من 10 متاع الليل بمسرح سيدي ظهر. 21 جويلية العرض باش يكون أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السيمفوني تونس بقيادة الفنان فادي بن عثمان. 27 جويلية عرض التخميرة بقيادة الفنان مراد باشا. 29 جويلية عرض الفنانة نبيها كراولي. 30 جويلية عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. وخليني نحكي لكم عليه أسعار التذكر بالنسبة للعروض الفنية. دونك السهرة الترابية التونسية جوهرة تغني الأسعار 20 و30 دينار، بالنسبة لأوديسيا لرفيق الغربي 20 و30 دينار، عرض التخميرة لمراد باشا 20 و30 دينار، عرض الفنانة نبيها كراولي 30 و40 دينار، وعرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي 15 و25 دينار. كانت هدية متابعتنا والعروض الفنية التي استنيوها في الأيام القليلة القادمة بالنسبة للدورة 67 من مهرجان سوسة الدولية. متابعتنا ما زالت متواصلة حتى للسبعة. خليكم معنا.

تواصلنا لستة وثلاثين وخمسين دقيقة على جوهرة فم. دونك معكم توقيت هذايا نوصل ونوصل لختام موعدنا اليوم من بايلة بتاريخ 22 جويلية 2026. نذكركم مستمعينا البون بلان سهريتكم بالنسبة لليلة أنكم تكونوا متواجدين بأعداد كبيرة وكبيرة جدا في سهرة جوهرة تغني ليلة في إطار مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 وبمناسبة احتفالات جوهرة فم بعيد ميلادها 21. دونك تنجموا تشريوا التيكي نتاعكم بشبابيك مسرح سيدي الظهر وسهرية باش تكون ان شاء الله مميزه ومميزه جدا بحضوركم اللي باش يشرفنا وينورنا. سينو في الايام القليله القادمه 22 جويليه 2026 تحديدا بساحه المدن المتوأمه ببوجعفر سوسه انطلاقا من 10 نتاع الليل وفي اطار الاحتفالات بكرنفال اوسو. عندكم سهريه زاده تبقى في البال ان شاء الله وباش تكون سهره مميزه جدا. وتعرفوا سناء اوسو تحت شعار فن وتراث في سبيكتاكل هذايا بساحه المدن المتوأمه باش تلقاو مرتضى الفتيتي وتلقاو بلطي الثنائي الناجح في تونس بيان سور زوز من ابرز نجوم الفن في تونس حاليا وكل واحد والطبع نتاعو الخاص وكل واحد وجمهوره. ان شاء الله السهره زاده تكون ناجحه وتكون مميزه جدا في اطار الاحتفالات بكرنفال اوسو. ولنا متابعه على جوهر فام للسهرات هذوما زوز اللي ختمت بهم الموعد اليوم في بايله. اذا نجمتوا تحضروا ديريكتومون دونك نقول لكم تستمتعوا ان شاء الله. اذا ما نجمتوش تنجموا تتبعوا كل الاخبار والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا على جوهر فام وعلى قناتنا الرسمية على اليوتيوب سينو على تيك توك على انستغرام وعلى الفيسبوك. ديما مرحب بكم تنجموا تخليوا لي رياكسيون نتاعكم تنجموا تبارتاجيو تنجموا زيدا تكومونتيو. ختام الموعد يكون بالتحية اللي توصلكم من عند ليكيب الكل جمال بوقديدة في التنسيق العام ياسمين جديدي في الديجيتال جيهان رحومة في الإخراج التقني وسنم هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نخليو المجال توت سويت لقسم الأخبار بسمة سعيدية حاضرة باش تقدم لنا النشرة الرئيسية الثالثة على موجاتنا وبعدها ديريكتومون يجدد الموعد مع ليكيب سبور في متابعة لآخر الأخبار والمتابعات الرياضية. شكرا لكم الناس الكل سنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم لتقولكم bonne soirée, bye bye.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وجيش الاحتلال الصهيوني يبدأ الانسحاب من المناطق التجريبية في لبنان غدا الثلاثاء. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية سيتم اللجوء مجددا إلى القطع الدوري للكهرباء هذا اليوم الاثنين خلال الفترة المتراوحة بين الخامسة مساء والساعة منتصف الليل وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: رقادة، بوحجلة، عين جلولة، نصر الله، منزل المهيري، أولاد عاشور، والسهيلات، والسبيبة، والعلا، بنفيدة، وهرقلة، وبوفيشة، والمنطقة الصناعية بنفيدة. كذلك من المناطق المشمولة بقطع الكهرباء مساء هذا اليوم: حمام سوسة، أكودة، الحي الجامعي، القلعة الصغرى، قصر لمسة، جمال، قصر هلال، صيادة، زويد، قنتش، بمبلى، مساكن بحجر، زويد سوسة، الساحلين، منزل كامل، المكنين، الشابة، بنان، البقالطة، شربان، الرجيش، السواسي، كركر، سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، الرياض، خزامة، سهلول ثلاثة، أولاد الشامة، المنطقة الصناعية، الجمش، تيوين، توزا. الشركة أوضحت أن عودة التيار الكهربائي ستكون دون سابق إعلام، ودعت المواطنين لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، كما أشارت إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل في مناطق أخرى. تمكنت الوحدة المركزية والجهوية للحرس الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وتونس الكبرى. أسفرت هذه العملية عن حجز 40 صفيحة من مادة القنب الهندية المخدر أو ما يعرف بالزطلة، وحجز سيارة تستغل في النشاط الإجرامي. الاحتفاظ بأحد عناصر هذه الشبكة وإدراج شخصين وسيارة بالتفتيش، وباستشارة النيابة العمومية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعنيين، فيما تتواصل الأبحاث لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للكشف عن بقية العناصر المتورطة وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية. عقدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل جمعتها بمدير المعهد الأعلى للمحاماة عماد فرحات وفق بلاغ نشرته الوزارة، حيث قدم مدير المعهد الأعلى للمحاماة بالمناسبة عرضا بخصوص سير عمل المؤسسة ومقترحات تطوير النصوص القانونية المنظمة لها ومراجعتها على مستوى مواد ومحاور التدريس بما يضمن تحسين جودة التكوين الأساسي للمحامين الدارسين. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية، كما أعلن أيضا عن قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية على هامش افتتاح أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 والذي انطلقت فعالياته بتونس ويتواصل على مدى 3 أيام. يهدف المؤتمر أساسا إلى بحث واقع أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وصياغة توصيات لتعزيز استدامة هذه الأنظمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على موقعه تروث سوشيال إنه لن يتم اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأي حال أو بأي شكل أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين. أيضا قالت وكالة فارس أن وزير الداخلية الإيراني يرأس وفدا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي. قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش جيش الاحتلال سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء. وكانت الولايات المتحدة أعلنت اليوم بدء العمليات في أولى المناطق التجريبية جنوب لبنان، وذلك وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني برعاية أمريكية. وصلت نهاية هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهجولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulla, Jawara FM, Mustamaïha, Hayim Elfri. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 20 جويلية مع عرض سهرة طربية تونسية مع عرض جوهرة تغني. موعدكم في سهرة 21 جويلية مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر سيمفوني تيونيز بقيادة الفنان فادي بن عثمان.
6: كرنفال أوسو في الدورة 63، السهرة الحدث، سهرة أوسو بلطي.

0: موعد 22 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء بساحة المدن المتوأمة بجوهرة الساحل سوسة أو السوق الفني جمعنا والتراث أصالتنا بمساهمة ولاية سوسة بلدية سوسة وزارة الشؤون الثقافية وزارة السياحة قاعة المؤتمرات بيرانيت وجوهرة اف ام.
1: جوهرة جيت سيت في العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت وسنة تربحكم الموتو إلكتريك لو دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: Planet Sport.
1: سبعة واحدة دقيقة، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. نتواصلوا معكم الثمانية متاع الليل مع آخر الأخبار الرياضية في تونس وخارج تونس. يحضر معنا اليوم المدرب والمحلل الفني سمير جويلي. سمير أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا وليد، مرحبا بالإخوات التقنيين، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: شعب السخانة
2: خويا شنعمل ولا غالب ربي بقرين الستر وربي يخف علينا إن شاء الله. سخانة غير عادية، واللي كما تزور ما يخدموش مع الديليستاج متاع ستاج وليد، والماء كيف كيف ربي قدر الخير.
1: والتمارين كيفاش تكون في السخانة هذه؟
2: صعيب
1: سيد مثلا متلاوي اليوم السبعة متاع الليل التمارين متاعها.
2: اكيد اكيد ما تزفش تراني في مثلا تاع العشية تولي تضر ملعبية تضر. اي وانا تبرد شوية الدنيا باش تبدا تخدم، تضر ملعبية متاعك، توقع في العطش وفي الملعبية تولي انرجي ضايعة ونسيت فيه، دونك مش تستنفع من التمارين، بالعكس تولي تتضر أكثر معنا.
1: واضح. باش نرجعوا لتتويج إسبانيا، لكن زاد باش نرجعوا للفوز البنزرتي وفريق الاتحاد الليبي، ومفاوضات متقدمة واتصالات متقدمة بين فوز البنزرتي والفريق الاتحاد الليبي، هو اللي يغادر فوز بنزرتي النادي الافريقي، مع اخر اخبار انتقالات اللاعبين، اخر اخبار الانديه التونسيه. هذا الكل بعد الموسيقى.
3: كله عادي اللي انت شمس طلع، كله حلو اللي انت بس روعه، شكله اتي فيكي اوبس.

0: 7:14 دقيقة سمير باش نحكيو على تتويج إسبانيا فاشئك أو لا؟
1: لا لا وليد
0: خاطر بعد التعادل الأول ضد رأس الأخضر 0-0 في المباراة الأولى.
1: شوف المباراة نتاع التصفيات في مباراة المجموعات أكيد الفرق الكل تحسب حسابات تقول لك عندي 3 ماتشات باش نترشح للدور الإقصائيات دونك تلقى برشا حسابات في المردود في التكتيكيا لكن المنتخب الإسباني وفيرا ميزور في كل مباراة قاعد يتطور قاعد يتحسن قاعد يلقى في الآليات نتاعو
0: دون نجوم
1: لا ما عندوش النجوم الكبار لما الميزال جون معناها قاعد يثبت في نفسه رودري رجع من إصابة كان في مانشستر سيتي ورجع من إصابة ورجع الفورمة نتاعو بيدري توريس كوبارسي
0: بس ما حتى لاعب ريال مدريد
1: لا قالها لا دي لافونتي سالوه على السؤال هذا قال له بالفلاني نعمل ليست نتاعي يا وليد نتاع 26 جوار نشوف الملاعبين تتمشى والفلسفه الكرويه نتاعي وتبقوا لي افكاري في الملعب ناخذ الملاعب بعد نشوف جمعيته منين دونك بالنسبه لي من ريال من ديبورتيفو لاكروني من الافيس ما عنديش مشكله المهم انه اللاعب يطبق لي افكاري وهذاك الشيء اللي خلى المنتخب الاسباني ينجح ودي لافونتي ينجح مع المنتخب الاسباني لانه خلق فريق ما خلقش نجوم المنتخب الاسباني يتصرف كفريق كنجوم عنده فلسفه رياضيه يلعب بها فلسفه كرويه المدرب يعتمد على الاستحواذ مع افيك دو باسيونس بالصبر وليد خاطر ممكن تستحوذ الاستحواذ السلبي نو اسبانيا تستحوذ الكره تخليك تهزك على اليمين على اليسار لين تلقى الثغره وتلعب لا فيرتيكاليتي لانه حسب الاحصائيات التحديثه اللي خرجت اليوم بعض الاحصائيات انه المنتخب الاسباني وليد اسرع فريق في افتكاك الكره لما يفقد الكره في 5 ثواني 6 ثواني يفتك الكره واسرع فريق في الهجمه المرتده يعني في الترانزيسيون اوفنسيف يعني هذوما اشياء توا اللي يمثلوا كره القدم العصريه انك يعني تفتك الكره في اسرع وقت وتمشي للهجوم في اسرع وقت دونك المنتخب الاسباني كان عند
0: انتصار تقريبا اسوء مباراه للارجنتين في عامين البارحه 0 تصويبه للمرمى معناتها
1: اكيد شوف
0: سكالوني ما قراش المنتخب الاسباني ولا تفاجئ بمردود المنتخب الاسباني
1: لا طريقة اللعب العبية المنتخب الإسباني أنه حرم المنتخب الأرجنتيني من الكرة وحرم سكون أبل السيركوي بريفيرونسيال نتاعو الطريقة اللي يخرج من الكرة يخرج بها من الكرة يا درسها كما يجب المنتخب الإسباني وخلاه ما يخرجش من يمر على ميسي يمر على ألفاريس على وسط ميدان نتاعهم الممتاز ضاع اسمي عليه توليد لكن المهم انه معناها المنتخب الاسباني الى بريفي حرم المنتخب الارجنتيني من الاسلحه نتاعو الهجوميه خلاه فريق فرض عليه السيطره نتاعو فرض عليه اسلوب اللعب نتاعو خلاه ما لقاش الاليات نتاعو ما لقاش كيفاش يخرج الكره كيفاش يمشي للهجوم دونك المنتخب الاسباني عدم بروز المنتخب الارجنتيني امس ماهوش قله فورم نتاع المنتخب الارجنتيني بالعكس هو فرض اسلوب المنتخب الاسباني على المنتخب الارجنتيني اللي خلاه حقيقه قال مر معناها اكوتي دو فينال امس
0: اي حتى القرعه بصراحه ما الارجنتين ما وجدتش منتخبات كبار ما هذا تقريبا اثر تقريبا قد كان لانجلتير في الدور نصف النهائي معناتها اي الراس الاخضر الجزائر الاردن
1: مصر
0: ما لقاتش ما لقاتش هولندا ما لقاتش النرويج ما لقاتش منتخبات معناتها عولت عليهم باش تنجم تترشح بصعوبه منتخبات عاديه جدا واجهتها وحتى انتقادات كبيره من الفيفا كأنه معناتها الطريق نتاع الارجنتين سهل باش مشات للفينال
1: اي هو اكيد حسب اللي قاعد يتقال منذ بدايه الكاس العالم انه مهدوا الطريق للارجنتين والميسي باش يوصل على الاقل شيء يوصل للفينال ووصل للفينال يعني شفنا برشا ممكن اخطاء تحكيميه ممكن غض النظر على اوراق في الارجنتين خلاته يوصل للدور النهائي مع انه كما قلت انت وليد الطريق نتاعو ما كانش يعني كان معناها ما نقولش معناها سهل برشا لكن ماهوش صعيب وصل معناها بصعوبات الدور النهائي اول مواجهه تقريبا صحيحه باش تقيم بها المنتخب الارجنتيني كانت هي مباراه النهائي ما لقاش روحه هذا يرجع كما قلت لك لقوه المنتخب الاسباني وفرض اسلوبه وطريقه لعبه اللي خلات المنتخب الارجنتيني بدون هويه امس
0: صحيح 65% نسبه امتلاك الكره الاسبانيا 19 تصويبه الاسبانيا نحو المرمى والتصويبه رقم 20 هي اللي جابت الهدف 12 تصويبه مؤطره الاسبانيا مقابل 0

0: تصويبا للأرجنتين. كما قلت إسبانيا صوبت 20 مرة، 9 ركنيات لإسبانيا، 4 ركنيات فقط للأرجنتين. 852 باش نأكد كلامك سمير، 852 تمريرة لإسبانيا، نصفهم للأرجنتين فقط.
1: هذا هو هذا هذا هذا أسلوب
0: حتى في التمريرات ما لقاتش الأرجنتين.
1: هذه المدرسة الإسبانية، تشوفوا المدرسة الإسبانية، المنتخبات كلها من منتخبات الشبان حتى المنتخب الفريق الأول يلعبوا نفس طريقة اللعب، نفس الأسلوب، ويدربوا في نفس العقلية ونفس المنهجية. دونك التحكم في الكرة، لا كونسيرفاسيون دو لا بال ولا بوسيسيون دو لا بال، الإيجابية ما هي السلبية عند إسبانيا. تصبر، تعملك 10 تمريرات 12 تمريره، تذكر من اليمين لليسار، ترجع الوسط لين تلقى الصقره يا وليد، والمنتخب المنافس ليها يقال ان سرتان ديزيكليبر في اللحظه في المومون هذاك، تنطلق الهجمه السريعه للمنتخب الاسباني، يوصل المرمى هكا، علاش يوصل حتى الاكس جي، يعني نسبه الفرص للمنتخب الاسباني اعلى نسبه في الكوب دي مون، 2.4 تقريبا 2.5، يعني الاكس جي هي نسبه الحصول على فرص لتسجيل الاهداف. دونك المنتخب الاسباني فريق كامل، فريق ان كولكتيف، اللي قال حتى دي لافونتي قال انا جو با سيليكسيونور، جو سوي ان انترنور دون ايكيب، خاطر مانيش معناها مدرب منتخب، مدرب فريق، خلقت فريق لحمه، انسجام، مجموعه صغيره متكامله، تطبق له افكاره ونجح بها، وصل بها للدور النهائي وفاز بكاس العالم عن جداره.
0: احسن خط دفاع لاسبانيا قبلت هدف وحيد، معناتها 8 مقابلات، 7 مقابلات ما قبلتش فيهم اهداف. كوبارسي 19 سنه مواليد 2007، هو الاكسيال، كان جينا في تونس راهو مازال صغير ولا ما نلعبش، احنا جبنا دايلان براون عمره 36، معناتها شوف الناس كيفاش.
1: كوبارسي وليد، كوبارسي وليد بقطع نظر انه اكسيال ومهمته الدفاعيه، شفنا انه رودري وتوري
0: نحكي على عمر، نحكي على عمر،
1: عمر ما عنده حتى قيمه. شوف العمر، ان جوار لازم يكون بيرفورمون، سي لي بيرفورمون عمره 18 17 30 40 يلعب الكره،
0: عندهم هما مش عندنا،
1: عندهم هما، احنا لا، احنا لا فات العمر هذا وندر شنو سيسوي. وكوبارسي اصبح رودري يقدم لقدام، يعمل التغطيه على المهاجمين نتاعه، وكوبارسي يقدم الوسط الميداني، واللي هو خلينا نقولوا ريجيستور من تالي، يعني صار لاعب من تالي، هو اللي مر برشا تمريرات للهجوم، يغذي الهجوم ويلعب على العمق نتاع الفريق المنافس. دونك يعني دور كبير، تقييم لاحسن المدافعين الشبان اللي اختاروا خلطوا فيها في الكاس العالم هذه.
0: عملت بحث كيفاش يختاروا المدرب دي لافونتي، كيفاش تم اختيار المدرب هذا، ما عندوش ألقاب، لا رانا برشلونة لا ريال مدريد،
1: لا رانا فريق وطيحوا وطيحوا.
0: 2006-2007 أتلتيكو بلباو، ثم قعد 2007-2008-2009 بطال، ثم 2009-2011 عاود رجع لأتلتيكو بلباو، 2011 مشي الألافيس ما كملش، ما كملش، قعد زوز مواسم في الدار، يقرأ في بلاغ للجامعة الإسبانية لكرة القدم أنهم يحبوا على مدرب أقل من 19 سنة باش يدرب منتخب. حلو شكون يحب يرين يقدم المطلب نتاعه، مشي باش يراني المنتخب الاسباني اقل من 19 سنه، قعد معاه 5 سنوات 2013-2018، ثم صعد للمنتخب اقل من 21 سنه 2018-2022، ثم 2021 اسبانيا اقل من 23 سنه، ثم 2022 مشي راني في المنتخب الاسباني. شوف معناتها ما عنده حتى فريق، ما عنده حتى، لا ما عندوش القاب، وكيفاش مشي راني في المنتخبات الشبان هذه ونجح معاهم،
1: نجح اكيد. هو في
0: اوروبا،
1: هو مدرب وانستركتور فيفا، لانه ساهم في تكوين مدرب سكالوني، مدرب المنتخب الارجنتيني اللي لعب ضده امس، دي لافونتي اعطاه شهاده اليوفا برو، يعني كان يعني انستركتور فيفا، يعني يعطي يكون في المدربين. ومن بعد كما قلت انت جاته الفرصه، خدم مع الجامعه الاسبانيه، ولكن وقت رانا ايفنتايان ولا ايفنتروا، هز كاس
0: مع الايفنتايان،
1: فوالا هذا الشيء اللي خلاه ما طلع كوبارسي، طلع هو اللي طلع الصغار بيدري وسيتسوي، طلعهم الكل واعطته ثقه، اعطته ثقه الجامعه الاسبانيه ودعمته. ولكن الحاجه الباهيه في دي لافونتي، ابار شخصيته وابار فكره الكروي، صرامته في تطبيق مع اللاعبين في الملعب، يحكيوا عليه خارج الملعب، معناه قريب ياسر من اللاعبيه، ولكن في الملعب طبق الشيء اللي نحبه منك. ما تطبقش ما تلعبش صحيح. بي امبورت لي نون بي امبورت القيمه نتاعك انت شفناها كيما كيما المنتخب الاسباني كيما ولاد صغار اللي جبال لافون سونتر نتاع الاسباني معناها ماهوش اللاعب البارز لكنه مامن بيه وسجل يجي اربع ولا خمسه اهداف
0: يحب يسجل وخرجوا البارح خرجوا البارح
1: يعني وقت شوف الشانجمون توا وليد في المنتخبات في ما يقومش بيه المدرب عنده كان شفت في البنك نتاعه عنده تلفزه اكرام نتاعه عنده الجي بي اس لايف نسميه جي بي اس لايف وعنده المحللين يتبعوا مردود اللاعبين من اول مباراه يشوفوا معناها دقيقه 70 72 ما عادش ينجم يعمل سبرنت نتاع 30 متر ما عادش الريبلي ديفونسيف نتاعه وخر شويه دونك ما نوعا ما ارهاق بدني ما عادش يكون في المنطقه اللي يحب يكون فيها وقتها ما يكون الاسم احنا نتفاجئوا ساعات احنا كمتفرجين نقولوا شبيه خرج وليد وليد يخرج لانه المحلل الاداء قال وهذا ما عادش ينجم يعطيك المردود اللي تنتظر منه في الربع ساعه الاخرى يجب يدخل واحد مكانه واللاعب يقبل التغيير ويدخل لانه يعرف انه هو قام بدوره وصاحبه باش يكمل الدور نتاعه باش لانه هذيك مصلحه الفريق وهذيك الشيء اللي يحبوه للفريق.
0: صحيح رودري افضل لاعب في المونديال منطقي او لا؟
1: منطقي والله مع المردود اللي قدمه رودري لاعب كبير ياسر عندما اخذ البالون دور مع مانشستر سيتي جات اصابه وليد اللي ارتاح مده معينه رجع الموسم الفارط مع مانشستر سيتي
0: هو كي خذ الكره الذهبيه لا تفاجئنا بصراحه ما كان شيء متوقع
1: لا اكثر لاعب لمس الكره في الكوب دي موند اكثر لاعب لمس الكره واكثر لاعب عطى لمسات اكثر لاعب غطى اكثر لاعب فتك الكره شوف باش تختار لاعب مش معناه نسجل لي اكثر هداف مبابي احسن هداف نختار احسن لاعب تشوف انت قيمه اللاعب في المنظومه التكتيكيه وفي المنظومه الجماعيه نتاع الفريق تلقى رودري هو سيلابيس ميتريس نتاع تكتيك دي لافوينتي تلقاه موجود في الهجوم يعمل مسانده هجوميه في الدفاع يدخل تروجيا ماكسيال ويعمل مسانده دفاعيه يعني دوره التكتيكي كان مهم ومهم جدا الشيء اللي خلى الفنيين في الفيفا يختاروه كاحسن لاعب في الكوب دي موند.
0: كوبيرسي افضل لاعب شاب
1: أكيد.
0: ما عادي سيمون حارس اسباني افضل حارس في المونديال كيليان مبابي الهداف المونديال والهداف التاريخي ومازال
1: في الوقت القوي اكيد
0: 21 هدف وسجل 10 اهداف. باسم نحب نسلك 48 فريق
1: بالضبط
0: اي عجبتك ولا
1: لا شوف برشا ملاحظين حتى عالمين وليد قال لك المرحله الاولى ما تفرجوش عليها بكل بدينا نتفرجوا على الكوب دي موند من وقت بدات الاقصائيات
0: 40 يوم 11 جوان 19 جويليا 40 يوم
1: امور ممكن يخموا باش يزيدوا ممكن
0: 64
1: امور ماديه امور اقتصاديه امور معناها كوميرسيال
0: هو كيسالوه رئيس الفيفا علاش 64 يحب يزيد 64 قال ما كناش نعرفوا هاي عرفناها ما كناش نعرفوا كوراساو عرفناها ما كناش نعرفوا الرأس الاخضر عرفناها
1: ما ماهيش دوافع عليه باش تخليك تزيد في الفرق لانه تطيح المستوى وتخلي اللاعبين يسجلوا برشا اهداف وشفنا تقريبا 5-0 5-1 شفنا برشا نتائج عريضه في المونديال هذا ولا 48 فريق باش يحبوا معنا الملاعبيه اللي احسن هدف يسجلوا اكثر اهداف وكل الطاي بريك نتاع الماء هذاك معنا واتر فريشر
0: احتفيت حتى بالاعداد القياسي نتاع الجمهور 6,900,000 متفرج حضروا
1: اكيد بديك عندك دبل نتاع مباريات تلقى اكثر جمهور تلقى اكثر فلوس اكثر مداخيل حتى كما قلت لك يعني كل واتر بريك نتاع الثلاث دقائق بعتها الفيفا تقريبا مع 750 مليون دولار تقريبا يعني كل ولات امور فلوس دونك كم تبجل الفلوس على الكرة بس تفقد الكرة نكهتها وتفقد كأس العالم نكهته لأنه كأس العالم الأقوياء يجب أن يقعد ديما الأقوياء.
0: نحب نختم فقط بالمنتخب الأردني للمرة الثالثة على التوالي المنتخب المغربية حسين عموتة تمت إقالته جابوا جمال السلامي تمت إقالته تو بدوزك منطقي أن تعول على المدرسة المغربية بالرغم الأول والثاني فشلوا تقريبا بوم المونديال هذايا مردود متميز نجم نقوله
1: شوف المهم جدا نجاح المنتخبات في تسويق المدربين وليد احنا خلينا نقول لك احنا ضرينا المدربين التونسي ضرينا برشا من المردود نتاع المنتخب التونسي في الكوب دي موند
0: هذه باش نرجعوا بعدك
1: ضرينا برشا دونك نجاح وليد الركراكي في الكوب دي موند 2020 وهذا
0: محمد
1: وهبي خلينا نقول نجاح نسبي لكن اقل من الموسم الفارط لكن كمردود وكوجه المنتخب المغربي كان ممتاز يخلي المدرب الملكي بتاع المدرب المغربي تكبر شويه ويدخل في البورصه ويخليهم معنا اختاروا دونك هما الاردن مشاو مع نجحوا مع المغاربه يقولوا كملوا لي ملا مع عباد الزكي نجحوا مع المدرسه المغربيه.
0: بعد شويه باش نحكيوا على قرب تعاقد فوز البنزرتي مع فريق الاتحاد الليبي.

0: حقيقة سمير الأخبار هذا دار بكري تقريبا في المواقع التونسية الكل، وعملنا طلع على المواقع الليبية اللي أكدت أنه فريق الاتحاد الليبي متمسك بالتعاقد مع المدرب فوز البنزرتي، مفاوضات متواصلة معاه، والفريق الليبي رفع في العرض المالي مرة أولى ثم مرة ثانية من أجل التعاقد مع فوز البنزرتي اللي هو ما عندوش عقد مع النادي الإفريقي.
1: أكيد مثال ما ثمناش العقد. أكيد شوف وليد، الموضوع أنا خلينا نظلم من ظل جوانب، جانب رياضي وجانب مالي. فوزي بنزرتي نعرفوه مدرب ألقاب، مدرب من أقوى المدربين في تونس في القارة الأفريقية، يحبوا نمشي يلعب على الألقاب، يحبوا نمشي يخلي البصمة متاعه. السنة الفارطة خذنا الإفريقي، خلينا نقوله معناها مش في أحسن حالاتها، لكن بالعمل وصل هز لقب. أنت الفريق يز لقب وعطاك الوعد أنه يجدد معاك الموسم المقبل، أكيد يخرجوا ستة لكأس تقريبا أساسية،
0: اللي هما توفيق الشريفي في الدفاع، حمزة بن عبدة في الدفاع، أسامة سيلي في الدفاع، ثلاثة هذوما، ثم معتز الزمزمي وفراس شوات.
1: أخيرا فراس شوات. فراس شوات
0: بصراحة أي مدرب يخرجوا له ستة ملاعبية هذوما
1: مش يعود يبني من جديد، خاصة فراس شوات. نعرف فوزي بنزرتي يبني لعبه على برشا على فراس شوات، خاصة معناه وقت يلعب بلوك با والهجمة المرتدة. فراس شوات يحب برشا اللعب ستاسيون كما كان مايكل الرامو قبل مع الترجي مع فوزي، دونك يحب فراس شوات.
0: والدفاع هو المرتبة الأولى، كما في المرتبة الأولى أحسن خط دفاع يخرجوا له ثلاثة مدافعين زاد.
1: دونك أكيد هنا نقطة استفهام، دونك تخلي فوزي بنزرتي يراجع نفسه ويشوف روح أنه ممكن من جمش يحقق اللي حقه بوصف الفارط، دونك يقول لك أنا من هزت لقب دونك خلي روحي لفوق. هذا من جانب الرياضي. الجانب المادي أكيد الإغراء راهو يخلي أي ملاعب أو أي مدرب يمشي أي فريق آخر اللي كان يتوفر له أنت راتب أربع خمس مرات أكثر من اللي يتقاضى فيه في تونس. وليد عادي جدا انه يخمم في الدنيا صعبه والدنيا هكا شوف كيفاش. دونك معناها فوزي بنزرتي لما يمشي لل
0: كاين قرب باش يخرج من الافريقي
1: اللي اللي, اللي, اللي سمعناه انه من بعض التواصل الاجتماعي الليبي او من المواقع الليبي انه بعثوا له العقد امضاه ورجعوا للنادي الليبي. يعني اكيد تقريبا الاتفاق تم تقريبا خلينا نقولوا تحسم نهائيا، هذا حسب ما اللي سمعناه. دونك تقول معناها امور اخلاقيه وامور شوف ولد بلاد ولد الجمعيه ولا وربط عليه الكبد، هذا كله مع خلينا نقول واضحين وليد، ما عادش في تو حاليا في كره القدم العصريه تو لما الاحترافيه ما عادش تو المدرب سوق عرض وطلب، تعطيني طوني نحب عليه لقيت ما اكثر اخوي نمشي على روحي. دونك فوزي بنزرتي مغادرته النادي الافريقي صدقني معناها انا كرياضي منتظرها جدا منذ بدايه الموسم لما شفت النادي الافريقي يسلم في الركائز نتاعو
0: في راس شوار.
1: لا لا شيء كبير،
0: مش بديل معناتها تو كيف التربص نشوف القائمه اللي موجوده في التربص فمش بديل.
1: وفما ديزوتوماتيزم تخلقت عندنا في النادي الافريقي، ديزوتوماتيزم اون برانسيب
0: خاصه من جهه اليسرى اسامه سهيلي
1: بالضبط،
0: هي هو يعني اللي كان مركز العمليات الكل باش
1: انت تبقى لك الفريق نتاعك كله وتدعم فريق بظروف ثلاثه لاعبين كي تبدا العمل تحضيرات الموسم هذا ولي تبدا عندك ديجا اون باز من عمل تبني عليها، دونك تربح برشا وقت في العمل نتاعك التكتيكي. تجي انت تلقى فريق اخر متجدد تقريبا 90% اكيد باش تعاود نفس العمل من جديد وبرا عاد الاوتوماتيزم والاليات تحرك برشا وقت لانه الموسم الفرد الفريق بدايه متعثره نوعا ما وليد ما بداش
0: وباش يبدا هو الاول لانه باش يلعب
1: تصفيات الافريقيه. دونك اكيد النادي الافريقي نصوروا معناها عنده بلان بلان بي كيما المدرب عنده بلان بي جاتو الاتحاد العرض في ليبيا مشات، دونك نصور النادي الفريق عنده بلان بي واكيد تقالوا بعض
0: اللخبطه. تنافس كبير البطوله الليبيه وانت تعرفها سنيا.
1: صحيح لا صحيح خاصه في الموسم
0: الليبي
1: الاتحاد الليبي الاهلي بنغازي اتحاد طرابلس لا اصبحت فما منافسه كبيره لانه خاصه
0: من يعملوا بلاي اوف
1: هما عاملين اربع مجموعات شرق غرب وجنوب وشمال وبعد يعملوا يحبوا هذا الموسم يوحدوا البطوله تقريبا مش يعملوا زوج مجموعات بركه مش اربعه ويحاولوا يكثروا من المباريات باش يحسنوا المستوى. راهو شوف راهو سمحوا بالفرق الليبية بستة اجانب وليد هذا الموسم والفرق اللي تلعب التشامبيونز ليج تسعه اجانب، دونك يعني الدوله والسلطه قاعده توفر امكانيات كبيره ياسر ستة لاعبين
0: الملاعب زاد
1: الملاعب شيء كبير، فريق عنده ستة لاعبين اجانب في البطوله وكيلعب تشامبيونز ليج يلعب تسعة لاعبين اجانب، دونك هذه معناها سياسه واضحه وسياسه دوله باش تنهض بالرياضه الليبيه الشيء اللي نتمناه احنا نصير في تونس.
0: واضح عكس النادي الافريقي الترجي صحيح خرجوا زاد ستة من لاعبين لكن عوضهم ياسين مرياح خرج رائد الشيخاوي اقبلوه خرج زاد فما الاجنبي اللي جاي البارح حسام تقا خرج يانساس محمد امين بن حميده لكن الترجي قاعد تقريبا كل نهار نهارين انتدابات جديده في الترجي.
1: اكيد يتوغاي اللي خرج مؤخرا دونك تعوض لوغاي يتعوض بلاعب تونسي ولاعب اجنبي. الترجي الرياضي بشكل واعر الموسم هذا يعني قاعد يخدم خدمه كبيره ياسر، قاعد يعمل منهجيه عمل ممتازه جدا. سمعت انهم هم زوج لاعبين تقريبا البي ناسيونو من نتاعنا مش يجيو للترجي التونسي، واحد قلب دفاع تقريبا واحد مهاجم دونك يحبوا
0: ومحبوا حاسم المستوري ومفاوضات تعطلت
1: جوستومون تعطلت المفاوضات دونك اللي قاعد يكون في فريق من جديد، لكن الفريق على حتى العقود نتاعو على 3 سنين 4 سنين يحب يبني قاعد يعني عنده اهداف.
0: محمد الحاج محمود حسام تقار
1: محمد عنده اهداف اجله، اهداف متوسطه وهدف طويل المدى دونك هذيك هي لا بوليتيك سبورتيف تاع
0: الجماعه. يخرج معناتها كل ملاعب يخرج من غدوه نسمعوا انتداب في الترجي
1: اكيد اكيد
0: نفس المركز
1: اكيد البلاري كيف تقريبا غدوه عنده جلسه مع هيئه الترجي باش يرجع اكيد باش يرجع لانه اخذ اعطته اوفر مديريه العاصمه لكن صور هو عاطفه الترجي الرياضي الترجي الرياضي وقفت معاه رجعته في الاوقات في الاوقات الصعبه وصيب عمناه وصبرت عليه دونك تصور انه يعني البلاد يمشي في يضيف برشا للترجي يقعد يضيف برشا للترجي التونسي دونك الترجي ما الفرقه اللي ما عندها عندها عندها عندها هيئه مديره اللي قاعد تخدم وتغزر لبعيد وما تاثرش بالخروج اللاعبين دونك ديما يعني لاعب يخرج يتعوض بلعب كيفه او خير منه باش يحافظ على المستوى نتاعه وخاصه انه اهدافه تشامبيونز ليغ الموسم
0: تعليقك على عوده المدرب الاجنبي بقوه في البطوله التونسيه الاتحاد المنستيري النجم الساحلي الترجي الملعب التونسي النادي الافريقي تو ما نعرفوش فما عوده للمدرب الاجنبي.
1: والله شوف المدرب الاجنبي اللي يقدم الاضافه هو اللي عنده المستوى وعنده الخبره مرحبا به. احنا وليد ما احنا انا مع المدرب التونسي قلبا وقالبا لكن تجيب مدرب اجنبي باش يعطينا اضافه
0: مدرب ترجي نعرفه مدرب نجم نعرفه مدرب الملعب التونسي البرتغالي ما نعرفوش مدرب الاتحاد المنستيري ما نعرفوش
1: لا مش بتعرفوش برك حتى ما عرفش من جاي من طلعوه من قاع الخابيه مدرب الاتحاد المنستيري هذا مدرب قلت سابقا ما عنده سي في خدم مدرب وساعد يا وليد في فريق واحد ولا اثنين جيبوا انت في الفريق في حجم الاتحاد المنستيري معناها خلينا نقولوا تقميره معناها انت احنا تكورد الاتحاد المنستيري راهو كون برشا مدربين واحنا مدرسه في تكوين المدربين عبر الزمن وانت وليد تعرفهم من بدا سي عمر حزم بدا سي محفوظ البنزرتي سي مصطفى الجويلي سي فوزي البنزرتي سي لطفي البنزرتي سي لطفي الحين العبد لله يعني عندنا مدرسه في تكوين مدربين جي انت تجيب مدرب نكره وتعطيه معناها مقاليد او تعطيه القدر نتاع الاتحاد المنستيري راهي لعبه دوبل ترونشون دونك خاصه انه هذا ما كيما قلت ما عندوش خبره لا في البطوله التونسيه لا خبره في كمدرب دونك صدقني تفاجات برشا في
0: العوده نتاع المدرب الاجنبي
1: اكيد نشوف المدرب الاجنبي في يكون في
0: المستوى من المدربين في العراق
1: يكون في المستوى النجم الساحلي جاب براكوني اللي شافوا عم ناول معنا في الباركور نتاعو مع الترجي التونسي نجح فيه نوعا ما ولانه معناها الفريق حاضر ما شفناش مع الترجي التونسي الموسم الفارط معناها مع براكوني وجه جديد ولا نقله نوعيه تكتيكيه لا وصل الترجي التونسي واصل في نفس المنهاج نتاع المدرب اللي كان قبله دونك يعني ما تقدرش تحكم عليه 100% انه مدرب لكنه يقولوا انه مدرب مكون ونجم الساحلي يحب يكون فريق ويعتمد ممكن على الولاد الجمعيه ولاد صغار يحب يعني اون باراليل يعني يضرب على الصفرين بحجره يكون فريق للمستقبل دونك ان شاء الله يلقى الظروف البدايه في النجم الساحلي وينجح.
0: المنتخب التونسي تقريبا كي تحل موقع الفيفا فما تصوير تونس اكثر منتخب تراجح 12 مرتبه
1: والله
0: 57 عالميا 11 افريقيا تعرف معناتها 11 افريقيا معناتها تصير توا القرعه نتاع التصفيات الكوب دي موند 2030 نجيو في المستوى الثاني.
1: صحيح وليد الباركور نتاعنا في الكوب دافريك وفي الكاس العربيه وخاصه في الكوب دي موند وخروجنا خلينا نقولوا اللي حشم من الكوب دي موند والمردود نتاعنا يخليك تتراجع بمرتبه باثنين وبعشره وباحداش هذا مش غير مفاجئ لكنه ممكن تاثيره كما قلت انت وليد ياثر علينا في التصفيات تاع كاس افريقيا في المعنى المقبله لانه مش روحنا معناها في التصنيف الثاني او الثالث مش نلعب تتيح مع مجموعه في تدبول المغرب ولا نيجيريا ولا مش نلقى صعوبات مش كما
0: تجي معناتها يلزمك تربح في سبتمبر زوج مقابلات تلعبهم تاع تصفيات كاس افريقيا لازمك تربحهم باش على القليله تجي التاسع الثامن افريقيا
1: تحسن
0: لان التصفيات قريبه راهو باش التصفيات نتاع الكوب دي موند 2030 قريبه
1: قريبه لا قريبه شوف المنتخب التونسي مش الكره التونسيه بصفه عامه يلزمها ثوره كبيره ياسر وطلبنا بها يلزمها منهجيه سياسه دوله وتدخل من الدوله باش تحط منهجيه عمل ومنهجيه واحد دونك تعيين رضا جدي ديجا مدير فني حاجه باهيه ياسر نعرفوه رضا جدي معناها اكاديمي متكون تكون تقول لي كمدرب ما عندوش نتائج كبيره لكن المدير الفني مش لازم يكون مدرب كبير يا وليد عنده الشهاده الاكاديميه اللي تخليه نجم يبرمج الكره القدم التونسيه وديجا بدا في العمل نتاعو احنا بدا في العمل نتاعو اجتمع مع المديرين الفنيين الجمعه اللي فاتت بدا يعطي برنامج العمل في نطاق الشبان للفرق في
0: ذكرني بلومير كان يجتمع بالمدربين التوانسه والمدربين
1: مهم جدا احنا الجمعه اللي فاتت عملنا المدير نتاعنا في الكاف برو جاء المحضرنا في الحمامات وعملنا اجتماع وبدا يقدم في المنهجيه نتاعو في السياسه نتاعو دونك يخليه يخدم ما يدخلوش فيه وبحول الله يعني ينجم يعمل لنا بوليتيك سبورتيف اللي تخلينا نطوروا انا وعنا مش اليوم مش غدوه مي امويا الون تيرم المعين الشعباني زاد كيف كيف يدخل فينا في نفس السياق هذا لان المدرب التونسي وحنا واني مع المدرب التونسي معين عنده سي في اللي يسمح له باش يكون
0: مهمه صعيبه
1: لا هذا اكيد كمهمه سواء اجنبي او تونسي او اي مدرب كان مهمه صعيبه ياسر في ظل التركه اللي خلاها اللي قبله والوضعيه الحاليه للمنتخب التونسي تركه كبيره ياسر باش تصلح لهم كما قلت لك ما عندكش اكيد باش تصلح عليه تيفار ريبروندر توت دو نوفو كل شيء من جديد اللاعبين اللي ممكن يمشوا لكوب دي موند ممكن الشرا ما تلقاهمش في الليست في التجمع المقبل للمنتخب التونسي دونك خدمه كبيره للمعين نتمنى انه ستاف تكنيك نتاع مع معين يكون معناها مدربين عندهم خبره شويه سمعت انه معناها يحب يجيب مدرب ستاف اللي يخدم معاه في المغرب سي مراد المالكي
0: صيف الله حسني
1: ومجي تراوي معناها كيف خبره كبيره ومعنا ودي فيتور زونترنور في المستقبل ان شاء الله وعندهم مستقبل كبير لكن تمنيت انه يكون عنده ستاف تكنيك معناها يعني كبير في العمر كبير في العمر كبير في الخبره في التجربه حتى يكون معناها سند المعين الشعباني يكون ان ترافاي دو ستاف والخبره وطموح معين الشعباني مع خبره الستاف اللي معاه نجموا بحول الله نضمنوا نجاح ان شاء الله.
0: انت تذكرت اربعه مدربين مساعدين زيدان 25 طلب معناتها باش يدرب منتخب فرنسا الشرط نتاعه 25 معاه في الستاف بالطبيعه مش يقعدوا كلهم في البنك لكن باش يخدم يحب يخدم مع 25
1: ستاف الارجيه وليته في حتى في مش حتى في المنتخبات حتى في الفرق ستاف 14 كان
0: فما مدربين في الكره الثابته راهم في المدرب الاول كي يكمل الانترينمون نتاعو يهبط باش يقول لهم كيفاش تتم الكرة الثابتة
1: في الميكرو سيكل نتاع التدريب مدة أسبوع يا وليد يتحط ياخذ وقت عندك مدرب الدفاع مدرب الهجوم ومدرب الكرة الثابتة عنده حصة في الأسبوع بساعة ولا ساعة ونص يطبق فيها استراتيجية نتاع الكرة الثابتة كسوا لي كورنير لي كوفرون لي بلاريتي على اليمين على اليسار لا افيك تروا كاتر اناليست افيك تروا كاتر بريباراتور دو بريباراتور فيزيك واحد لاهي باللياقة البدنية واحد لاهي واحد لاهي بالماس مسكولير يعني كرة القدم تطورت برشا
0: سمير انا نقرا في تقارير فما محلل اداء تاع المنتخب اللي بلاده محلل معاه زميله في المنافسين ثم محلل اداء تطوير كرة القدم شنو معناتها يتفرج على 48 منتخب فماشي منتخب طور الاداء فماشي منتخب عمل طريقه جديده باش هو يعطيها للمدرب نتاعو
1: اكيد المدرب تو بي با فير تو كل شيء يعمل تكتيك والفيزيك والتحاليل
0: ما عادش
1: تو انترفاي دو ستاف قلت لك حتى التغييرات في المباراه ما عادش حتى باش المدرب يقوم بهم كما قلت لك عنده الجي بي اس لايف معناها التلفزه قدامه في الاكرون ويشوف المردود نتاع اللاعبين نتاعو
0: احنا في تونس
1: لا احنا الحكام تاعنا ما عندهمش حتى البعض ما عندوش الكيت وما عندوش كذا دونك اش قلت لك يلزمها سياسه دوله يا وليد معناها يلزم تمويل كبير ياسر في الملاعب في الانفراستركتور في الجباري هذوما في يلزم ثوره كبيره باش ننهضوا ونوصلوا للركب نتاع كره القدم العصريه نطور كره القدم العصريه اصبحت علم كل شيء يخدم معناها سيانتيفيكمون واحنا مازلنا
0: الله يا سمير في هذا الكل كان عندي حق لكن احنا يهمنا في المنتخب صحيح تو البطولة باش القرعة نتاع الرزنامة 29 جويلية، البطولة ترجع نهار 21 أود، لكن منتخب ماذا بينا يرجع كما نعرفوه أحد.
1: إن شاء الله إن شاء الله، حنا قلت إن شاء الله يعني هو هكاش حتى
0: لأنه كي تشوف تو في رشاوات في ليبيا راه معناتها تشوف المردود نتاع اللي سعد مشي لأمريكا شوف معناتها يجيك ولا ما يجيكش، ليس العاشوري كيف كيف في أمريكا شوف يجيك ولا ما يجيكش، المسافة بعيدة وكل معناتها حتى تو الملاعب التونسي يقول لك ما يعطيني الفلوس واعطيني الشهرية والمنتخب خليه
1: ممكن كما قلت لك إذا جدي من جملة الأشياء اللي علاش قرروا أنه 21 أوت تبدا البطولة لأنه عندنا 7 و 8 سبتمبر عندنا ماتش المنتخب حب نعمل على الأقل 3 جورني باش معين الشعباني يشوف يتبع المباريات ويحاول يلقاش أنه يود جوار من البطولة التونسية ومن بعد يجيب من برا، دونك على الأقل في البداية هذوما تولى خاطر اللاعبين الأجانب البعض مازال في فاكونس البعض في البريباراسيون
0: معناها أصعب فترة في سبتمبر ديما معروفة أصعب
1: أكيد
0: فترة
1: أكيد اللاعبين
0: مش تلقى
1: النسق وتلقى الريتم وتلقى برشا تلقى كل شوبيرات تلقاها في 3-4 ماتش يلعبوا فيها مازال في نسق المباريات، دونك الاختيار مش يكون صعيب برشا للكاهل الثقل اللي على كاهل معين شعباني كبير ياسر، دونك علاش قلت لك حبيت معاه ستاف يعني يكون ريش يكون اكسبيريمونتي باش يتعاونوا في اختيار اللاعبين في اختيار الشوا دي جوار الشوا نتاع الفرق اللي ممكن المباراه الوديه تولي فما يعني عمل جماعي.
0: واضح سمير يعطيك الصحه، بعد الموسيقى باش نعطيكم قائمه الفائزين في مسابقه برونستيك المونديال.

0: بلانيت سبور بقائمة الفائزين في مسابقة برونستيك المونديال. كان موعد يومي في برونستيك المونديال باش نعطيكم قائمة الفائزين. منيا مبروك ربحت معنا سالون قاعة جلوس. انصاف نمرية ربحت معنا كيسي بورتابل. بريدي الدري تمزة سمارت. نداء واجه سمارت فون ووصل شراء بقيمة 500 دينار. عبد الوهاب المانع ربح معنا وصل شراء بقيمة 500 دينار. محمد أمين مبروك ربح معنا وصل شراء بقيمة 500 دينار. حسام زيان ربح معنا وصل شراء بقيمة 500 دينار. القائمة الكل تو نهبطوها بعد شوية في موقعنا سبور جورة أفام. هيك نوصلوا لنهاية البلانيت سبور. كان معاكم وليد الجزيري يعطي الصحة. سمير جويلي كان معنا في التحليل الفني. بقية الأخبار تلقوها في موقعنا سبور جورة أفام.
1: كرنفال أوسو الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أوسو، 24 جويلية كرنفال أوسو، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية لمارسيل قنطاوي. أوسو الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أوسو فن وتراث. أوسو بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر FM.

0: Maranhão. اليوم اخترت بودكاست هذايا خاطر شفنا وللأمانة تبعت.
1: إذا نطلب منك أنك في البرنامج هذايا وحدك في وحدك ترك الجراية ويطلب السماح من شخص، من يكون الشخص هذا؟
0: نطلب السماح يمكن حاجة بيزار من كمال والي، كي شفت تم حاجات لا داعي في ذكرها من اليوم، كان لازم من 13 يوم خاطر وقت عقدي وفاء، ولا ناس اللي كانوا مقربين يبعثوا في البيان هذاك الفراق اللي باش تتعاقد معايا يقولون شوفها وخرجوا فيا

0: ما تعودش وما تربيتش اني نكون فيكتيم. نعطيني تصريح مانيش نقول فيه في الحقيقه.
1: مانيش نحاكم فيه.
0: ليه لا
1: يعني كنتي باش نفهموا بعضنا والساده المتفرجين.
0: انا متاكد علي انك انت عامل خدمتك على اكمل وجه وعامل تحريرتك وعامل ما جيتش البودكاست هكا. ونعرف تعرف انت تعرف وانت من في الاعلام تعرف انه اليوم اسكو اون ا دوني لا بون ايماج نتاع تاعك وهذا اللي جاي نصلح فيه انا جاي باش نوري للناس ليماج نتاعي. توضيح ما عمرنا سلفت فلوس ولا عمري عطيت فلوس للجمعيه. ثم ياسر الناس تقول انه نعطي في فلوس باش ندرب عمري ما عطيت.
1: انت اليوم خارج اول مره تتكلم في الموضوع لانه فما قاعده جماهيريه كبيره للاتحاد المونستيري والبوليميك قاعده تدور. شنو يقول طارق الجراي في الموضوع هذا؟
0: ما عمري ما سلفت فلوس. كان نحس ليه حتى سخنت ليه.
2: بودكاست صحيح مع علي الخلولي.
3: الموعد كل ثلاثاء بدايه من 9 مساء على جوهره تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.

0: تسمع كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهر اف ام.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كولتور ماغ. اليوم 20 جويلية 2026، بداية أسبوع موافقة للناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم حلقة جديدة من كولتور ماغ باش تكون متنوعة، باش تكون حاضرة معنا مدير دار الثقافة بوفيشة، باش نحكيو على تظاهرة جميلة جدا واسمها زادة محليه برشا اللي هي موجة فن. زادة باش يكون معنا محمد أمين الفرجاني الفر للناس اللي تعرفوا على السوشيال ميديا، وبش نحكيه معاه على اللوحة التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا. بش يحكينا كيفه جاتوا الفكرة، بش يعمل التصوير المزيانة هذيك. زايدة بش يكون معانا السينوغراف سليم بن صفية اللي بش يحكي زايدة على عرض لباس اللي كان موجود البارح في مهرجان الحمامات. أما قبل هذية بش نمشيه لفلاش كولتور. أما قبل زايدة الفلاش كولتور بش نسألكم، برشا سخانة ليامات هذية منير؟ برشا سخانة الجمعة سخونة، دونك إن شاء الله يا ربي برد علينا الطقس، وإن شاء الله الناس الكل نسيس رويحنا وما نخرجوش في وقت الذروة ونبقاو في الظل، نمشيو زاد البحر ونبروفيتيو وكيك إن شاء الله يتعدى صيفنا مزيان. للناس اللي يسمعوا فينا الكل على جوهرة تيفي، نذكركم زاد أنو تتفرجوا في الحلقة متاعنا من كولتور ماغ على جوهرة تيفي وتسمعونا على جوهرة FM. نمشيو شنو منير توا؟
2: فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور، نبداو باختتام ورشة السينما ضمن مشروع نسيج حي، وين اختتمت دار الثقافة بالبطان فعاليات الورشة السينمائية التي نظمتها جامعة تونسية لنوادي السينما في إطار مشروع نسيج حي. وشهدت الورشة أياما من التكوين والتجارب في تقنيات التعبير بالصورة بمشاركة عدد من الشباب المهتمين بالفن السابع. زاد نحكيو على اللقاء أدبي مع الروائي عباس سليمان بالكتار، وينظم النادي الأدبي بدار الفنون بالكتار صباح اليوم لقاء أدبي مع الكاتب التونسي عباس سليمان تحت عنوان همس بين النصوص والأجيال، يتخلله زاد تقديم لروايته سوق النساء للدكتور خير الدين أزرقو. الراشدية، وين تفتح باب التسجيل في الورشات الصيفية، وين أعلنت مؤسسة الراشدية تنظيم ورشات صيفية لتعليم الموسيقى والتراث التونسي تشمل تكوين في العود الشرقي، الكمانجا، القانون، البيانو والناي، وذلك على دورتين خلال شهر أوت. نحكيو أيضا على الإعلان عن برامج مهرجانات القصرين الدولي زادة، وين كشفت إدارة مهرجان القصرين الدولي في دورتها الرابعة عن البرنامج الرسمي الممتد من 29 جويلية إلى 17 أوت، والذي يضم عروض موسيقية ومسرحية بمشاركة عدد من الفنانين التونسيين من بينهم صوفيا صادق، رؤوف ماهر، شيرين اللجمي ومرتضى لفتيتي، إضافة إلى عدد من العروض للأطفال والأعمال المسرحية. اختتام أيضا ورشات الفنون الشعبية بمسرح الأوبرا، وإن اختتم مسرح الأوبرا تونس الورشات التكوينية في الرقص والإيقاع الشعبي للموسم الثقافي 2025-2026، حيث أقيم عرض اختتامي فيه أبرز المهارات للمشاركين مع تكريم المؤطرين وتوجيه الشكر لهم. نحكيه أيضا ونختم

0: بالخبر هذا وين مدام عفيف بن محمود تصبح ضمن لجنة تحكيم مهرجان لوكارنو وين اختارت الممثلة والمخرجة المنتجة التونسية عفيف بن محمود عضوا في لجنة تحكيم قسم سينما الحاضر ضمن الدورة 79 لمهرجان لوكارنو المقرر تنظيمه بسويسرا من 5 إلى 15 أوت. هذه كانت فلاش كولتور، نرجع بعد الموسيقى.
1: تسمع كولتور ماج مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM.

8:12 دقيقة على جوهرة أفهم في السخانة ذي لازمنا موجة فن. الحقيقة وانا نلوج على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا نلقى مهرجان جميل جدا بالعنوان الجميل اللي قاعدين نشوفوا فيه على التلفزة اللي هو موجة فن موجود في بوفيشة واللي تتبناه وتحضنه دار الثقافة بوفيشة. هذا هو اللي باش نحكيوا عليه في زوم كولتور، الروبريك اللي تخلينا نسلط الضوء على المهرجانات الصغار لكن فيهم قيمة كبيرة بالورشات الموجودة فيهم. على ذلك نستضيف بحذايا مدام لميا خلفاوي مدير الدار الثقافة بوفيشة في زوم كولتور. مرحبا بك مدام لميا مدير الدار.

0: على معرض ورشات في الفنون التشكيليه، معرض ورشات زاده في الرسكله الفنيه، يعني كانت متنوعه الورشات اللي قمتوا بها. كان تحكي لنا اكثر تفاصيل، شكون كان موجود، معناتها كيفاش تموا الورشات هذوما، شاركوا فيهم، هل كان الحضور برشا شويه؟
1: الورشات متنوعين، عندنا ورشه في الريسلاج اللي اثرها هم استاذين التنشيط الثقافي في دار ثقافه بوكيشه، بالاضافه لاستاذ فنون تشكيليه زياد الغرياني، مع الاستاذ معناه مع الاساتذه اللي موجودين في دار ثقافه بوكيشه. الورشه صارت على البحر، فيها خذينا بالضبط خذينا مع الصغيرات اللي موجودين على البحر، لمينا دباجج البلار والبلاستيك اللي موجود على البحر طايش ديجا، هزيناه حطيناه وعودنا رسمناه، عودنا خدمناه بافكارنا وافكار صغيره زاده، خلينا نخدموا على راحتهم. استدعينا الكشافه زاده فرع بوفيشه، حضرت معنا وشاركت في الورشات، وافتتحنا الأمسية ديجا بأمسية شعرية. الأمسية هذه كان حاجز فيها 25 شاعر، فرحنا برشا خاطر هم فرحوا بالفضاء، لقاوا رواحهم يخدموا على البحر معناها، وتغزلوا بالبحر، وشعر كله اللي صار صار على البحر كامل البحر معناها. واللي أثرت في الورشة هذه هي الأستاذة صوت العوني، هي شاعرة وكاتبة معروفة. هذا النهار الاول، النهار الثاني تواصلوا الورشات، النهار الثالث زاد نفس الورشات تواصلوا. اما الحاجه اللي تزادت في النهار الثالث هي ورشه الفيلوغرافيا، ورشه الفيلوغرافيا هي ورشه الخيوط، حبينا نختتموا التظاهره هذه بالخيوط، حبينا ناخذوا الالوان البحر ونقولوا راي اي نوع من الفنون راه تنجم تخدموا على البحر، معناها البحر راهو شعر والا فنون تشكيليه والا فيلوغرافيا ولا اي نوع من الفنون، راهو البحر هو المبدا والختام نتاعو.
0: بالضبط، هي تعرف مدام الفكر المحليها بالحق، انه الصغيرات اليوم ينجموا ينظفوا الشط، والفضلات اللي موجوده في الشط ينجموا يطلعوا منه الفن بالحق، معناها فكره جميله جدا، خاصه انه معناتها الصغير يمس بيديه، وتخيل انه الحاجات اللي يلقاها موجودين في الشط غدوه من غير حتى تظاهره، من غير حتى شيء، ينجم غدوه يولي عنده الفكره وعنده ليدي انه يلم الحاجات هذوك، خاطر ينجم يطلع منهم فنون.
1: بالضبط
0: نشكركم على
1: التغييرات. سامحني كي نخدموا في الورشات احنا نقولوا دابوزي، نقول يا يا عندنا لحظه نمشي بحذا بابا ونجيبها، معناها يرجع للبلاصه اللي هو قاعد فيها مطيب فيها ويجيب منها دابوزه ويجي، عرفت معناها احنا مو جبنا ماتريال، احنا جبنا افكار، والصغيرات من الفضاء اللي هما موجودين فيه، اللي جاب بابوش واللي جاب رمل واللي جاب العشاب بتاع البحر واللي جاب دبابز البلار واللي فهمت، معناها كل واحد جاب دبوزه من اللي عنده.
0: وهذيك قوه الفكره، معناتها قوه الفكره انها تتحقق على ارض الميدان، ونجموا نصنعوا بها افكار ونصنعوا بها ثقافه نتاع انه اي حاجه مطيشه نجموا نبعدوها من الطريق، ولا نظفوا معناتها الطرق نتاعنا ونظفوا الشطوط نتاعنا بطريقه انه نخليه الفن هو الروح نتاع الحاجه ذي. مدام انا باش نسالك سؤال بعيدا عن التظاهره، قديش صعيب اليوم انك تنجم تعمل تظاهره كيما هكا ويكون فيها الصغيرات؟ معناتها اليوم نعرفوا الميزانيات نتاع دور الثقافه مش كبيره برشا، معناها هل كيفاش نجموا اليوم نعملوا تظاهره ويصير فيها امباكت كيما اللي صار بموجه فن؟ معناها
1: اي شو مش ديما راهو فلوس، انت توا مثل الورشه نتاعنا صحيح احنا استهلكنا فيها فلوس، خاطر كان فما عرض تنشيطي، كان فما شعراء، كان فما عملنا عرض موسيقي في الاخر، فما افلام راهو بروجيكسيون افلام في الاخر، في كل اخر نشاط تلقى بروجيكسيون تاع فيلم للصغيرات. صحيح فما فلوس، اما اللي اكثر من الفلوس انه تنجم انت من لا شيء تخدم شيء، معناها انا كنت نجم نشتغل على هذوما الكل، ومن الحاجات اللي موجودين في البحر انا نجم نخدم بهم راه واحد. واحنا صغار نذكروا اننا نصنعوا الفلوكه بيدينا ونحطوها في الماء وخلوها تمشي هكا، ولا
0: بالضبط اي
1: هذه عملناها في البحر.
0: الله
1: رجعتونا للورق
0: نوستالجيا هذه.
1: اي صنعوا بالورق فلايك صغيرين وحطوها على الموجه، اذا كان تدخلوا الصفحه نتاع دار ثقافه باش تلقاوها، حطوها على الموجه وشايخين عليها صغار. عملنا زاده دائره ورقيه ورشه بشراكه مع نادي الاطفال السلوم، خدموا لنا طائرة ورقية وطيروها هكا صغيرات على البحر وشايفين عليها.
0: معناها حاجات صغيرات مدام هل الأولياء كانوا معناتها يجيوا بحذاكم ويشجعوا صغيراتهم أن يكونوا موجودين في الورشات هذوما؟ أنا ديجا عمل طلع على باج دار الثقافة بوفيشة وين لقيت برشا حضور معناتها موجود، عجبتهم الفكرة وعجبهم المهرجان. أحكي

0: احكينا شوية على الأجواء كيفاش كانت مدام؟
1: عجبتهم الحقيقة على الأخر الأولياء خاطر لقاوا صغار ومغامسين في حاجة بعدها على تليفون وقالوا لنا احنا علاش معناها تبقوا انها تتعاود. قلنا لهم هذه الدورة الأولى ان شاء الله تتعاود دورة ثانية وثالثة والكل. هي إجا نقول لك هي دورة أولى كتظاهرة، أما كورشات مش دورة الأولى، كل عام قاعدين نخدموا احنا خاطر احنا قاعدين ننفتحوا على الفضاء الخارجي، مانيش قاعدين نخدموا في دار الثقافة كهو.
0: شنو في دار الثقافة على
1: عندنا في عندنا ورشات قاعدين نخدموا خاطر عندنا القافلة الثقافية بالمدارس الريفية، عندنا في بوفيشة 12 ريف، قاعدين نخدموا في المدارس البرة، احنا مش في دار ثقافة كهو، معناها ناخذوا متلاف للجمعة تقانا نخدموا في دار ثقافة، في تقانا ماخذين معناها زوز أرياف من بوفيشة، كل تريمستر نختاروا زوز مدارس، نخدموا معاهم الورشات، ورشة فنون تشكيلية، ورشة البيئة ريسكلاج، وعنا الورشة بتاع المسرح، معناها نقعد ونخدموا معاهم تريمستر كاملة ونختتموا النشاط في دار ثقافة وإلا في المدرسة هذيك اللي خدمنا فيها النشاط. فهمت؟ وولا الويكاند اللي هو سبت لحد هذاك مخصص لدار الثقافة والصغيرات يسكنوا في بوفيشة. هذا في معناها أكورداني. في الصيف حكم صغار كل يهربوا البحر وإحنا بوفيشة على البحر على سلوم، هذاك علاش اخترنا إنها مش تكون ورشات كهو، مش الورشات هذه خلينا نعملوا فيها تظاهرة ونشاركوا حتى المستثمرين خاطر بحر سلوم مش بوفيشة كهو، يعني يجيوا من زغوان، يجيوا من سوسة، يجيوا من تونس، معناها معروف. ووقفوا معانا الحقيقة في الدورة هذه خاطر الدولة الأولى، وقفوا معانا المجلس المحلي، سيد المعتمد، كاتب عام بلدية، وقفوا معانا بالقدينة في كل نشاط، وقفوا معانا، وقفوا سهلوا لنا الخدمة الحقيقة. هذاك علاش من نمبر هذا نحب نشكرهم على الدعم خاطر راهو مش سهل انك تخرج في فضاء تخدم فيه فضاء كبير
0: ويكون فيه ورشات مزيانين كما اللي قمتوا به. حتى نحكيه على برشا ورشات خاصة الأمسيات الشعرية اللي كنت تحكي عليهم مدام. بالطبيعة زادة السلطات الجهوية نشكروها كي دعموا الفن ويقفوا مع دور الثقافة في أنهم ينجوا حاجات جميلة. أنا الحقيقة اللي استضفتهم في كولتور ماغ الكل كان الهدف متاع التظاهرات هذه أنه قطع الحبل ما بين الطفل والتليفون، هالآفة اللي ولات عندنا صغيراتنا كل يوم شدين التليفون ما نعرفوش شو هو يتفرجوا فاش يعملوا يلعب وفي حاجات. دونك نحنا كي نعملوا تظاهرات مزيانين كيما هكا وكيما قامت بهم دار الثقافة بوفيشة وفي مهرجان جميل كيما حكينا عليه اللي هو موجة فن، دونك حاجة مزيانة برشا تخلينا نكونوا في معناتها في المستوى ونخليه صغيراتنا ديما موجودين.
1: بالضبط ديما راهو كي تلقى روحك تخدم في فضاء مرتاح فيه. زاد احنا في دار ثقافة بوفيشة راهو معناها مو مش وحدنا، راهو معنا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بفلوسها، كان مش هي الدعم احنا ما نجمو نعملو شيء.
0: فهمتك.
1: من نمبر هذا نحب نشكر مدام جليلة خاطر بالحق وقت معنا وشجعت وقالت لي سيلش نخرجوا الفضاء هذا ونخدموه ونجربوه.
0: سؤال متشجعة لدورة نعم. ثانية من موجة فن تكون أطول متشجعة. شوية
1: بالضبط باش تكون اطول باش تكون فيها شراكات على خاطر كي كملنا التظاهره ثم شراكات جمعيات ثم مؤسسات كما نادي الاطفال سلوم، نادي اطفال بوفيشه، ثم جمعيات، ثم دار الشباب، ثم معناها حتى اللي يخدموا المصايف كلهم قالوا لنا ان شاء الله خاطر لقيناهم موجودين، قالوا لنا ان شاء الله العام الجاي علاش ما نكونوش الكل مع بعضنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى انا مدام موجة فن هنا كنا معناتها استضفناك بحذينا في الدورة الأولى من مهرجان موجة فن، نتمنى انا انه موجة فن تكبر وتكون من اقوى المهرجانات الموجودة واللي تعنى بالاطفال وتحاول انها تكون الاطفال في الورشات اللي كانوا موجودين في المهرجان هذايا. شكرا لك مدام لميا خلفاوي كانت معنا مدير الدار الثقافة بوفيشة وحكينا على موجة فن، وزادة انا نتمنى لكم موج متاع نسمة بنينة تنعشكم في السخانة هذية. دونك شوية ونرجعوا في كولتور ماغ.
2: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهرة FM. موج مع موجة.

0: Maracuja. نوصلوا معاكم ل 8:27 دقيقة في لانفيتي جور.
1: لانفيتي دو جور.
0: قبل كل شيء فرحان اني نستضيف بحذية فنان مبدع نعرفه بعضنا من الصغار، صديق واخ من مدينه الحمامات. كل ما يبدا يتطور في الباركور متاعه ولا ونفرح له ونحاول انه يكون موجود معايا زاده كي تتيح الفرصه متاعه ويجيب حذية ان شاء الله لهنا. تعبت برشا الحقيقه باش كان موجود معايا، خاصه بعد اللوحه الجداريه التي اثرت الجدل على السوشيال ميديا. فنان مبدع من صغره مبدع، على ذلك نحب نستقبل بحذية محمد امين فرجاني. عسلامه، مرحبا بك على اذاعه جهر اف ام.
2: عسلامه يا خويا. خويا يوسف مرحبا، ان شاء الله تكون بخير. شكرا. وميرسي على الانترودكسيون مزيانه.
0: مرحبا بيك فرجاني. الساعة نحب نبدأ من الأول بالكل يا فرجاني، كيفاش بداية الغرام وشكونه فرجاني الساعة قبل كل شيء؟ خاطر الناس تعرف فرجاني، كي نقولوا محمد امين فرجاني ما تعرف ايش
2: بقى. انا ديجا جيت باش نقولها لك فرجاني. ديما نقولوا فرجاني
0: بالضبط.
2: باهي فرجاني 27 سنة، أصيل مدينة حامات، أنت تعرفني مليح. قاري الموضوع اللي نحكيه اليوم ما عنده حتى علاقة بالباركور اللي أنا عملته، يعني نحكي على قراية
0: بالضبط.
2: يعني قاري متخرج بروف دو سبور أستاذ تربية بدنية من قبل، يعني ما نتخرج كل شيء. أنت تعرف في الغرامة ذي قديش يعني عديت وكل شيء باش وصلنا اليوم نحكيه عليه معي.
0: بالضبط. دونك شنو هو الباركور بالضبط فرجاني؟ خاطر انا باش نحكي شويه انه كنت قريت فلسفه، بعد عملت سبور، بعد مشينا للفن التشكيلي. لهنا كيفاش جيت التوليفه هذه اليوم اني نلقى بروف سبور مبدع بالرسومات نتاعو؟ الحقيقه رسوماتك كل يوم قعدت تكون موجوده في السوشيال ميديا بقوه وتكون منتشره بالطريقه هذه، تشوفوا في ملايين الفيوات اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. احكي لنا الساعه كيفاش بدات الحكايه معاك، معناها كيفاش الغرام هزك انه اليوم تكون فرجاني المعروف الفنان التشكيلي؟
2: باهي واضح، يعني نحكيو على كيفاش بدينا بالضبط، ونحكيو شويه خاطر نفهموا العباد على التصوير اللي خدمناها على فلسطين وكل شيء بايجاز. يعني باهي نحاولوا ما نطولوش. فرجيني بديت كديسيناتور دو باز، يعني كما اي انسان مغروم بالتزيين بالرسم بكل شيء. بديت وانا صغير 5 سنين، ومن بعد قعدت نكبر بشوي بشوي نطور في الموهبه هذيا. وقتاش يعني اكتشفت انه نجم نعمل حاجات على يعني كما نقولوا احنا لارج سكيلز، كيفاش نقولوا لارج سكيلز، يعني حاجات كبيره، فهمت؟ دي سيبور كبار. دونك من الباك كيما دخلت الباك وكل شيء، دخلت نتاع الجوارات نتاع الجروبات الكوره كل شيء. بعد ولينا نفريلانسي وحدنا، فهمت؟ انستغرام وكل شيء. لين وصلنا، يعني لين وصلنا للحاجه هذه اليوم، والحمد لله الحمد لله. هذه الحاجه اللي الباركور هذا باركور كامل معناها.
0: وقتاش اكتشفت الغرام هذه بالضبط؟ معناتها وقتاش اول مره شديت الفرشيت فرجاني شد الفرشيت وقال يلا نجرب نصور؟ ووقتاش اكتشفت الموهبه هذه فرجاني؟
2: الموضوع هذا عنده علاقه بالحاجه اللي نحكيوها من بعد. خليني نقول للعباد انه من المفارقات اللي ضحك انه خدمتي ظهرت للعباد في فيديو ما فيه حتى خدمه، فهمت؟ فيديو نتاع ولا دار ما حبش.
0: اي بالضبط.
2: اي اللي هو تو باش نحكيوا عليه، انه انا حبيت نرسم حاجه يعني تصويرها نتاع وجهه نتاع طفله في حيط، وشعر نتاعها هو يكون البوغانفيلي ولا اي شجره هكا مزيانه منوره. دونك حبيت نعمل حاجه هذيا، قعدت نخلي في العباد تستنى في الريزلتات نتاع الحاجه هذيا. بعد مولا الدار ما حبش، كي مولا الدار ما حبش بوستيت فيديو، الفيديو هذاك تعرف، ومن الحاجه هذيك بديت انا نخدم ونوري في حاجات اخرين. ومن بعد 4 سنين اللي هو سنه يعني عملت الحاجه هذيا، الحمد لله ربي وفقني اني نعملها في مدينه حامات، المدينه نتاعي.
0: فهمت.
2: ولقات يعني الصدى نتاعها والحمد لله.
0: قبل ما نوصلوا للوحة الجدارية اللي أثرت الجدل على السوشيال ميديا، فرجيني سؤال، قداش من مرة قالت لك ليه ما ترسمش؟ ولا فيش تعمل؟ ولا نحي من غادي؟ ولا شنو هذايا اللي تعمل فيه؟ قداش من مرة سمعت هالجملة هذية في الباركور متاعك؟
2: والله برشا، ما نجمش نحسب لك، ما نجمش نعد، مي برشا برشا برشا برشا. هل يعني كانت كلمة لا ديما أكثر من كلمة تفضل ولدي وتفضل زين،
0: حتى كي توريهم الخدمة متاعك على السوشيال ميديا ما يقتنعوش؟
2: ديما فما كل خوف، ديما فما.
0: فهمتك. به نمشي ولا اللوحة الجدارية اللي الحقيقة لقات رواج مش نورمال على السوشيال ميديا، ألاف لي بارتاج نحكيو على الجامات. احكي لنا على حكايتها، خاصة انت قلت من الاول انه مولاد دار ما حبش الفيديو هذاك اللي ضرب برشا، ظهر لي كنت باش تصور نفس التصويرة، ما عرفش اسكو صحيح ولا كنت باش تصور نفس التصويرة هذيك، ولكن مولاد دار ما حبش وقال لك ليه وما تصورش بعد الفيديو اللي عملته. دونك المرة هذه بعد 4 سنين التصويرة تتصور وتزين المدخل متاع حمامات. احكي لنا عليها، شنو حكايتها، كيفاش بالضبط التصويرة اللي قاعدين نتفرجوا فيها على جوهرة تي في، احكي لنا حكايتها بالضبط. حاجة مزيانة برشا، خاصة انها موشحة زادة بالوشاح الفلسطيني. دونك احكي لنا الحكاية هذه.
2: اول حاجة ساعة المولاد دار ما هوش نفس المولاد دار الاول وامبوسيبل اللي نجم يكون هو نفسه، خاطر ما هوش نفس المونتاليتي متاع مولاد دار الاول مولاد دار الثاني. والتصويرة اللي تشوفوا فيها يعني تاع فلسطين ما كانتش هي نفسها متاع 4 سنين تالي، كانت حاجة يعني ارتستيك عادية. ومن بعد يعني حبيت نخدم حاجة على فلسطين، يعني انت تعرف القضية الفلسطينية قضية لازمنا نحكيوا عليها، كل واحد والأسلوب متاعه. يعني أنا كرسام حاولت نحكي على القضية دي ونعبر عليها بالأسلوب متاعي الفني. فهمت؟ قل لي
0: هل كنت متوقع الرواج هذه الكل الصورة؟
2: ما نكذبش عليك، ما كنت متوقع، وأي كما توقعت كما لقيت معنى.
0: فهمت؟
2: ما تقول لك لا وهكا وكل شيء، الحق متاع ربي، يعني كنت محضر لها كل شيء معنى. فهمت؟
0: فهمت، محضر لها الأرضية أنها تنجح يعني.
2: كل شيء.
0: يحكي لنا وانت تصور فيها كيفاش كانت، معناتها الناس كي تتعدى شنو تقول لك، اسكو فما ناس تحب تعاونك، حكي لنا التفاصيل، ودنا شوية بالتفاصيل. شبيك شحيح معنا فرجين، حكي لنا على تفاصيل الحكاية متاع التصويرة بالضبط، خاصة أنه فما برشا ناس يسألوا عليها. أنا ريت الفيديوهات الموجودين على الفيسبوك على الانستغرام، نقرأ في الكومنتارات فما ناس فرحانة برشا بالتصويرة، فرحانة زادة بالفنان التشكيلي، ويقولوا هذا الفن اللي نحبوا عليه، هذايا الحاجات المزيانه اللي نحبوها تكون موجود في الحيوط نتاع المدن نتاعنا. الحقيقه انت ممكن معناتها كفنان رسمت الرسمه اللي تحب عليها، لكن فما برشا ناس اعتبرت انه هذيك رساله، اعتبرت انه فيها هويه تونسيه جميله، اعتبرت انها دفاع زاده على القضيه الفلسطينيه، طريقه أكيد. تعبير فنان تشكيلي. احكي لنا شويه على التفاصيل فرجين.
2: من الحاجات اللي ضحك زاده انه التصوير هذيك من قبل ما تكمل فما شكون جا صورها وهبطها على الجروبات، والتصوير هذيك تعرفت وقعدت تتبرج على تتبرتاج يعني على الجروبات الكل. من الحاجات الاخرى يعني يشوفوا فيا العباد سير بلاس ولايف، يعني غادي كيفاش انا معلق على سلوم من تحت الشجره، كيفاش قاعد يعني من با ظاهر ويصوروا فيا. فعم بيد جات لونت معايا حبت تشارك، فعم برشا عبيد عملت فيديوهات. حاجات اخرى مش نحكي عليها زاد، الحاكم حبسني برشا مرات، وقفني برشا مرات فاش تعمل، اعطيني لوتوريزاسيون وريني شنو باش ترسم. هو يعني يخدم في خدمته اوكي يعني، اما يعني برشا برشا برشا. فهمت؟ انت تعرف التفاصيل الكل. مين الحمد لله يعني ما صارلش مشاكل يعني وكهو.
0: باي شنو نحن قاعدة نشوف التصويرة، شنو الرسالة اللي كانت مكتوبة بجنب التصويرة فرجاني، لو كانت تحكي لنا عليها شوي.
2: نحكيه على الرسالة متاع التصويرة والمساج اللي حبيت نوصله، بعد نحكي على المساج اللي أنا كتبته. المساج اللي أنا حبيت نوصله إنه أنا قلت لك من الأول يعني القضية الفلسطينية قضية العباد الكل، يعني الأغلبية متاع العباد. يعني كل واحد يحاول إنه يحكي عليها ولا يبرتاجي ولا كل واحد والأسلوب متاعه. التصوير المساج متاعها انه الطفلة الغزرة متاعها كان تشوفوا فيها تغزر الفوق، فيها يعني حاجة، فيها برشا امل، الغزرة فيها برشا امل، تبسيمة مع الابتسامة متاعها مع الكولور متاع الشجرة، كيفاش هكا كولور حي يعني لون حي. والكوفية الفلسطينية اللي هي لبستها يعني هي فيها رمزية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. حاجة أخرى، المساج اللي كتبته بعد التصويرة يعني مش نحكيه بالعربي، أنا كتبته باللونجلي وبالفرنسي ومن فوق بالكل تحيا فلسطين،
0: ثلاثة لغات.
2: أي المساج يعني كتبته يعني أي إنسان يتعدى من قدام التصويرة هذه يحاول أنه يصورها ويتاقيني، وأنا يراني كرات التصور متاعكم، الحاجة دي كديت موتيفيني أكثر باش نعمل حاجات أكثر وقت.
0: قديش مهم فرجاني تشجيع الناس ليك أنت، خاصة نعرف كي قلت لك انه نعرف بعضنا من قبل، يعني نعرف انه فرجاني العبيد من الاول ما امنتش بالقدرات نتاعو، قالت شنو ينجم يعمل. قداش مهم اليوم الدعم نتاع العبيد ليك باش تكمل تقدم فرجاني؟
2: شوف الدعم، الدعم كي نحكيوا عليه فما دعم مادي وفما دعم معنوي. الحق المادي يعني مش العبيد الكل تعاون، ويعني التصوير هذيك مثلا عملتها الكل من عندي انا، مش باش اقول راني مانيش مطالب اني اقول عندي ولا صرفت عليها من جيبي. نحس انه الدعم المعنوي هو اللي يزيد يعطيك اكثر واكثر واكثر. اهم حاجه الدعم المعنوي، وهذا هو يعني. فهمت؟
0: سؤال فرجاني اخير قبل ما نختمه اليوم، هل الفن التشكيلي بالنسبه لي قادر انه يخليك مستقر ماديا؟
2: اكيد في تونس اذا كان يعني تامن بالقدرات نتاعك بالموهبه نتاعك وتحاول انك تخدم عليها وتطور فيها، اكيد نجم تعيش منها بالقديه بالقديه بالقديه. اكيد
0: يعني باش تكون بروف سبور ولا فنان تشكيلي؟
2: فنان تشكيلي الحق. كي جيت بروف سبور راك مانيش معاك تو معناها في الفتره.
0: شكرا ليك فرجاني، ان شاء الله ديما متالق وان شاء الله ديما مبدع، وكل مره نستقبلوك معنا في جوهر فيم تحكينا على الابداعات نتاعك. هذه كانت لانفيتي جور، نرجع لكم بعد الموسيقى.
1: تسمعوا كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد، مع يوسف بن سعيد على جوهر FM. موش معنا.

0: Ninja.
1: النورد وصلنا لثمانية واثنين واربعين دقيقة. مرحبا بكم مرة أخرى في كولتور ماغ. نمشي للانفيتي جور.
2: الانفيتي دو جور
1: اليوم باش يكون معانا في الاستضافة الكوريغراف سليم بن صفية باش نحكيه على عرض لباس, العرض اللي كان موجود البارح في مهرجان الحمامات. عسلامة سليم.
3: عسلامة يوسف.
1: سافا لباس؟
3: الحمد لله عايشك.
1: السؤال التقليدي, لباس لباس
3: لباس لباس لباس لباس الحمد لله لباس. العرض كان ممتاز البارح لباس, ان شاء الله مستمعين جوهر اف ام كلهم لباس.
1: شكرا ليك. احكي لنا على جو مهرجان الحمامات. نتصور حاجه اخرى مش كيما التورني اللي صار البرا, مهرجان الحمامات عنده رونق اخر, اي سورتو مسرح الحمامات. كيفاش تعاملت مع الفورمه نتاع مسرح الحمامات؟
3: صحيح, هو هذيك احنا الفرق البديله نعرف ديما في كل حال العالم. عرف لباس لعبناته برشا مرات في فرنسا وفي المغرب, مره واحده في تونس, وكل ما نلعبوا في تونس هم حنين مختلف, لانه كنا نلعبوا في تونس في بلادنا ديما اصحابنا عائلتنا حبيبنا يجوا يتفرجوا فينا وشيء ديما مختلف. وسنة في حمامات كان العرف الوحيد للرقص, واللي هذا لكن فما في بريسيون سبيسيال, لانه عرف وحيد الرقص في مهرجان حمامات الدولي وحنا فخورين ياسر. وان مهرجان حمامات الدولي هو من اول المهرجانات اللي بديت فيه مسيرتي كرقص, 20 سنه التالي اشتغلت فيه. الفورمه تاع المهرجان هي سبيسيال, لكن الكادر الكل معناتها كي تعرف الحمامات وتشوف البحر وعندك النسمه موجوده, معناتها حاجه اكسبسيونيل. والعرف اللي عملناه البارح حتى كملنا مع الراقصين, قلنا بهالي ما نجمش تعاود عرف كيما هكا حمامات, حاجه يونيك وموند, ونلعبوا هذيك حاجه ياسر سبيسيال.
1: بالضبط, سورتو انه المسرح عاون برشا في انه تبين البياس هذي. ظهالي هل كان فما تعامل خاص مع طريقة المسرح؟ ما انت لاكس نعرف انه لاكس متاع مسرح الحمامات ماهوش مستوي, معناه
3: لاكس ماهوش مستوي متاع مسرح الحمامات. واحنا في العرض دونك خدمنا مع سينوغرافيا نادية كعبي لينكو اللي خدمت, هي سينوغرافيا اللي في العادة تتعلق في مسرح حمامات, مسرح اون بلانير. دونك كان صعب زاده باش نخدموا عليه, لانه مهرجان وفرنا ستركتور خاصه للعرب لاباس. ونحب نحيي فريق مهرجان حمامات وفريق التقني اللي عملوا عمل ممتاز باش نجموا نخدموا في دي كونديسيون طياره. دونك لاكس كان مختلف, لكن احنا كي خممنا عرف لاباس خممناه زاده في بوسيبيليتي باش نجموا العباد يكونوا في كليفا 160 درجه, معناتها نجموا نتفرجوا فيه من انحاء مختلفين. تعودنا بدلنا شوية حاجات باش نجمو جدا العباد يتفرجوا فيه 180 درجة, مهما وين نكونوا موجودين نجمو نتفرجوا في العرض بطريقة مختلفة.
1: سليم, كيفاش كان التعامل مع نادي؟ نعرف انه صار برشا روشيرش باش طلعت لنا البياس المزيانة هذه لاباس.
3: صحيح, نادي كعبي لينكو هي من ابرز الفنانين التشكيلية في العالم, انا فخور ياسر اللي خدمت معنا. نادية قابلتها عندي عامين كي تخمم في عرض لاباس, قلت لها حنخدم مع الصمود. وقتها قالت لي عندي دي ريشيرش تعمل فيهم هي على الكارتي مغربات جيروزاليم اللي هو تكسر عام 67, وخممنا كيفاش نعاود نلقاو لي بلون تاع البلاصه هذي وتاع الحاره هذي. النادي عاود لقات لي بلون اكزاكت الحاره هذه, ومثلتهم المثل الحيود بخيوط اللي يتحركوا, واحنا مع الرقص نجمو نحركوهم, نجمو نستعملوهم, نجمو نمسوهم. والعلاقه بين الفن التشكيلي والرقص, انا اول مره نخدم مع علاقه مع فن تشكيلي, والخدمه مع نادي كعبي لينك كانت ممتازه ياسر.
1: ما كي تفرجنا كان فما برشا تناقضات الحقيقه, فما بين الخير والشر, الحريه, القضيه الفلسطينيه. كان معناتها تصحح لي ممكن رينا في البياس معناتها سلم زمني كانه من الماضي وصولا الى الحاضر.
3: صحيح, هو لانه احنا كي بدنا نعرف قلنا كيفاش نجم نحييه المكان هذا, المكان هذا اللي هو فيه تاريخ في عباد عاشوا فيه, كيفاش نجم نحييه بكل صدق وبكل ايميليتي باش نجمو نعاودو ندخلو فيه. الفنانين من الاول في اول العرض ما يشوفوش بعضهم, فما الخيوط اللي هما يمثلوا اللي يفصلوهم اما يحسوا بعضهم بالغناء يحسوا بعضهم بالحركه. وحاولنا طول العرض كيفاش نجم تصير كونكشن بين الراقصين، وما كل الراقصين كل واحد فيهم جاي من ميدان فني مختلف، من رقص الهيب هوب، من الرقص المعاصر، من السيرك، من رقص الشعب التونسي. قلنا كيفاش نجموا بالصمود نعملوا مزيج، وكيفاش نجموا نزيد نتصلوا مع بعضنا. احنا اليوم هذه في حاجه كبيره في تونس في العالم، اللي العباد تقف مع بعضها وتقبل بعضها. وعارف لاباس هو عندنا كان زاد الهدف نتاعو هو هذا.
1: علاش تم الاختيار على كلمه لاباس تحديدا؟ قول لي سليم.
3: كلمة لباس تحديدا هي عندها فما زوج معاني. فما أول معنى أنا بديت نخمم في العرض هذايا بعد وفاة بابا اللي هو كان مكتوب في الله يرحمه عايش في بدن مكتوبة لباس، وكان ديما يقول لي الكلمة هذايا إن شاء الله لباس. في تونس كلمة لباس أنا عندنا تلم برشا حاجات، اللي هلا ديما نقول أنا كنت لها كلمة بونسمون، اللي حتى كده ماكش لباس كل لباس ولا الحمد لله لباس. وعندنا كلمة تونسية ياسر تمسنا، وحبيت نحطها هي في أول كلمة العرض، لأنه الصمود للشعب التونسي والشعب الفلسطيني حاجة من وراء الأقل. عندنا كلمة لباس هي اللي كلنا الكل.
1: قديش من سليم بن صافية في عرض لباس، من حكاياته، من الحاجات اللي خمم فيهم، من أحلامه، من طموحاته، قديش فما كانت تعطينا بورسنتاج معناتها من شخصية سليم في العرض؟
3: فما ظهر لي 70% على الاقل، لانه فما برشا حاجات اللي حطوهم حتى كان ما بديوش ظاهرين من الاول. الاغاني اللي اخترناهم، اغاني انا سمعتهم كنت صغير، الحركات اول حركات بدي نشتح انا فيهم كنت صغير، رقص الشعبي كنت انا ديما ماذا بيا كنت نكون رقص شعبي، لكن ما جاتنيش الفرصه ومش تكفى في اللي فوق كنت صغير. لان حديت برشا من حكاياتي، من طفولتي، من ذكرياتي، وذلك علاش نلعب في تونس ديما نعاود نرجع للذكريات من صغير في تونس.
1: شكرا لك سليم. وين نلقاو لباس ان شاء الله؟ المواعد الجايه،
3: المواعد الجايه عندنا تور كبير في مواعيد في اوروبا، لكن مش نعاود نرجعوا في تونس نهار 20 نوفمبر في مهرجان جو في تونس عاصمه، مهرجان تاسس فونداسيون كما لا تعرف.
1: ان شاء الله. شكرا لك سليم بن صافية الكوريغراف. كنا نحكيه على عرض لباس اللي كان موجود البارح في مهرجان الحمامات، عرض ممتاز برشا ننصحكم انه تتفرجوا فيه. نحن نرجع بعد البوز وين باش نعملوا اوماج للكبير صلاح الفرزيد.
2: اسمو كولتور ماغ مع يوسف بن سعيد على جوهر اف ام.

0: BFM TV. Muş Manuja. مرحبا بكم مرة أخرى في كلتور ماغ. وصلنا للثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة وين وصلوا لفقرتنا أوماج.
1: أوماج.
0: الله يرحمك عم صالح. صعيب أني نرثي رجل عاش عمره هو يوزع الفرح في كل بيت مهما بلغت من البلاغ. اليوم نقف عاجز أمام حياة اختارت صاحبها أنه يترك صوته يتحدث عليه وأنه يجعل من الأغنية الشعبية ذاكرة للوطن ورفيقة للأفراح الناس وأحزانهم. ولد صالح الفرزيد في غرة جوان سنة 1953 في زمن كانت فيه الموهبة وحدها لا تكفي، وكان على الفنان أنه يشق طريقه بالصبر قبل الصوت وبالإصرار قبل الشهرة. انشأ في بيئة شعبية بسيطة، استمتع منذ طفولته إلى أصوات الحياة اليومية، إلى الأغاني التي تتردد في الأعراس، وإلى حكايات الناس اللي كانت تروى على إيقاع الموسيقى. هنا تشكل جدار فنه وأدرك أنه الفن ليس طرف بل لغة يفهمها الجميع. كانت بدايته متواضعة كما هي في كل البدايات العظماء، وقف على مسرح صغير وغنى في المناسبات والأفراح، ولم يكن يحمل سوى حلم واحد، أن يصل صوته إلى الناس كما هو الآن دون تكلفة أو تصنع. لم يبحث عن النجومية بل بحثت عنه هي بكل صدق، ولذلك جاءت النجومية إليه وحده. مع نهائيات السبعينات وبداية الثمانيات أصبح اسمه حاضرا بقوة في الساحة الفنية التونسية، لم يكن مجرد مؤدي للأغنية الشعبية بل كان فنان ذو خلق، كان مبدع وكان لونه متجددا، منح نفس جديد للفن التونسي الشعبي. هنا نحكيه على صلاح الفرزيد الله يرحمه عم صالح اللي أبدع في الأغاني متاعه اللي خلى تراث كبير وراه، اللي خلينا اليوم نحكيه على عمود وأسطورة في الفن الشعبي التونسي. ما فماش فينا شكون ما سمعش لصلاح الفرزيد، ما فماش شكون فينا ما شيخش على أغاني صالح الفرزيد، وكان موجود في العروسات متاع التوانسة. كان إنسان بسيط، كان يدعم القليل، كان يقف مع الناس، وكل ما يذكر اسم عمي صالح الفرزيد كانت الفرحة تعلو محايا الناس الكل. الله يرحمك عم صالح، إن شاء الله تكون في الجنة، إن شاء الله تكون في بلاصة خير من هكا، وإن شاء الله يا ربي تكون في الفردوس الأعلى.

0: الله يرحمك عم صالح. نحن وصلنا لختام حلقة كولتور ماغ. نحب نشكر معنا ياسمين جديدة اللي كانت في الإخراج الرقمي والمخرج زاد الكبير المبدع المعلم منير إسماعيل. نحن نتقابله في حلقة أخرى من كولتور ماغ. باي باي.
1: حب روحك ألفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM. الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن تدخل قريبا محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة حيز الاستغلال، وفق ما صرح به المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي للإذاعة الوطنية، مضيفا أن المحطة دخلت حاليا في مرحلة التجارب الفنية على أن تدخل حيز الاستغلال قبل موفى العام الجاري. والمدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يشدد على أن دخول هذه المحطة حيز الاستغلال سيساهم في حل إشكاليات الشح المائي وانقطاع الماء. أعلنت إدارة المستشفى المحلي بولاية القصرين عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية التكفل بمرضى أجهزة الأكسجين، وذلك على إثر الانقطاعات التي شهدها التيار الكهربائي بعدد من عمادات معتمدية الولاية نتيجة الارتفاع القياسي في استهلاك الطاقة الكهربائية. وأكدت إدارة المستشفيات المحلية جاهزية مختلف أقسام الاستعجال بالجهة لاستقبال المرضى المعنيين والتكفل بهم في أفضل الظروف، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والتواصل مع المصالح الصحية عند الحاجة بما يضمن سلامة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية خلال هذه الفترة الاستثنائية. دولياً الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بأنها ستدفع ثمن قتلها جنوداً أمريكيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأمريكي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة الماضية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء أحيانا كثيفة السحب بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و39 درجة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: كرنفال أو السوق، الدورة 63 من 12 ل 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي. أو السوق، الفن يجمعنا والتراث أصلتنا. أو السوق فن وتراث. أو السوق بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
4: بربي عنا حالة تستدعي تدخل عاجل عاجل على الأخر، عنا وليد هابط على الباجيت، حب نوصل صوتنا، ولدنا راهو تعب، عنده نزيف في دماغه، محطوط في مصحة في صفاقس، كل وضعيته حرجة، حب نحاولوه للسبيطار عمومي، معناها حقه كحق أي تونسي. عنا جمعة نجيره نحاوله نداوله، اللي هادي يقولك استنى استنى استنى، عمره 32 يخدم في الفلاحة، عائلة أم حشك ما تشوفش، عائلة كلها بالسكر، عايشين بالكرني الابيض، معناها راهي الحاله لا يرثى لها. الله يخليكم، الله يبارك لكم، وصلنا صوتنا، راهي ما هيش حاجه كبيره، ما حبش حتى السبيطار يقبلوا.
5: وانا مواطن بخارج شايف في بالي باش نعدي فاكونس في سوسه كي عبد الكوري في حمام سوسه نشوفه في الضوء نتاع الكياس يشعل معناتها والضوء نتاع الديار طافي هذه معناتها القمه نتاع الشتاق القمه نتاع الذكاء نتاعو والقمه نتاع الخبره نتاعو معناتها يكونسومي في الضوء للشارع اما للديار ما يكونسوميهمش ديما نفس الناج وديما نفس السيتي وان فاس عندهم الضوء واحنا لهنا معناتها الضوء معناتها واحد يحط دم قلبه باش يجي يطل على البلاد وباش يجي يشوف الحباب والاصحاب معناتها واحد ترسيله يهج منها والله
6: ليه احنا نسكن الطريق المهدي السيق السيق كل عادة هبط البلاغات الغالطة ولينا ما نعرفوش وقت شقة الضوء ديالنا ما نجموش ندخلو لهم صرتو اللي بيبانهم يتحلوا بالكورون هذا نداء استغاثة معناها ماذا بينا شوفوا لنا حل خاطر حتى في الليل ولا يتسكر الضوء والسيق ما تهبطش بلاغات وحاجة أخرى الضوء كل عادة بتاع الشارع ديما يشعل
7: شوف ما استاق عليه عامل علينا بالعاني الضوء مقصوص في منطقة سوسة دير الشباك الطول الساعة هذه هيكون بنتكلم في داري يعني في الخدمة خليل الضوء الطول ارجع عندي دواء متاع المرأة في الفريجيدير انسولين تستعمل فيه وقعت السخانة يدوب بربي شوفونا حل معها مع النون المهية كلموهم انتم شوف واحنا اتصلنا ما خيناش حتى حل معها
8: بارك الله فيكم على كل رسالة توجهها المسؤولين بربي في سوسة في جوهرة اليوم فما حلقوم ماء ما تترشق بعد يجي حلول قوة ما تترشق بالفريسيون تاع الماء يترشق الحلقوم وترشق المنجلة اليوم ما تصار في جوهرة يقصوا الماء ديجا كل ولاية ما تبش يعمل وكاية يقصوا الماء يحلوا بالقوية بالفريسيون القوية فما 50 سخانة 48 سخانة 46 سخانة هذه ما تبش المسؤولين هذوما الفوق ما يعرفوش شيء وعلاش يقصوا فيه جملة الماء سدود كل عباد ما شاء الله علاش يقصوا

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
2: تسعة دقائق بعد تسعة عليل، بداية أسبوع مريحة للجميع. اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، حلقة جديدة من خواطر وخاطرة أخرى من خواطرنا المستمرة على امتداد الأسبوع من الاثنين للجمعة من 9 إلى 10 متاع الليل. وحلقة اليوم من إخراج منير إسماعيلي، إعداد وتقديم زهير الجيس. نتقابلوا فيها من توا إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. نستقبلوا فيها فنان من الزمن الجميل، فنان لا يعترف بمنطق البوز بقدر ما يعترف بمنطق الكلمة واللحن والأغنية الجميلة. فنان نسبيا مظلوم في تونس، كان في فترة معينة هو نجم نجوم الوطن العربي قبل ما نحكيه حتى على تونس، ولكن اليوم وكأنه غايب نسبيا، يعود بخطى ثابتة على المسارح، ويعود من خلال أغاني جديدة وإنتاجات جديدة. هو ملحن، هو الحقيقة شكل جميل، وهو كلمة أيضا وأغنية جميلة. إذا كان نعدوا الأغاني متاعه عد ما تحسبش، كان نحسبوا الأغاني اللي غناها وكان نحسبوا الأغاني اللي لحنها أيضا. هو فنان جميل جدا، وكما قلت باش نحكيه من منطلق الفنان ومن منطلق الإنسان داخل ذاك الفنان في خواطر اللي بديتوا تسنسوا فيها إن شاء الله بعد لحظات. مرحبا بالجميع، يكون بحذية ضيفي النجم التونسي والعربي غازي العيادي حتى للعشرة متاع الليل. أهلا وسهلا مرحبا. وهذه أول غناية نبدأ بها حلقة اليوم، غناية حبوها بارش الناس من غازي العيادي، بعترف لك أني بحبك.

هزي العيادي ضيفنا في خواطر. بعد لحظات نبدأ الحوار في انتظار أنه يخلط بحدنا. نذكركم اللي غازي أيضا بش يكون موجود مع ثلاثة نجوم أخرين على مسرح سيدي ظاهر في إطار احتفال جورة بعيد ميلادها 21. عيد ميلاد جورة نذكركم هو 25 جويلية، والليلة سهرية خاصة في مسرح سيدي ظاهر فيها نوردو، فيها نور شيبة، نادية خالص، وغازي العيادي ضيفنا بعد لحظات إن شاء الله في حوار الصراحة في برنامج خواطر. هذا جديد غازي العيادي لحظات ونبدأ الحوار.

0: في عمق الفنان.
1: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا. حلقة جديدة في استقبال الموسيقار. نعرفش كان نبدأ باللقب التونسي ولا العربي، لأنه أنا الحقيقة نشوف هذا الفنان من مظاليم البلاد التونسية، لأنه فنان كبير، فنان عنده لحن جميل، غنى أغاني جميلة جدا. كان نحكيه على الرصيد، الرصيد عد وما تنساش. إذا كان نحكيه على أغاني كهو، إذا كان نحكيه زاد على الألحان، راهو لحن لكبار الفنانين. وطبعا شوية نكتشفوا هذا الكل. غازي العيادي ذي في اليوم، أهلا وسهلا مرحبا.
2: عايش كزوير وربي فضلك، إن شاء الله منورين ديما، والسادة المستمعين كلهم منورين إن شاء الله.
1: تعرف أحلى ما فيك التواضع، وقليل تلقى فنان بحجم الموهبة اللي عندك وعنده التواضع اللي عندك غازي العيادي الحقيقة.
2: والله ليه زهير، أنا نتصور أن الفنانين كي تقرب لهم في معناها بالقدية بالقدية تلقى فما التواضع، لأنهم الكلهم أولاد كما نقولوا احنا باللغة الدارجة نتاعنا، كلهم أولاد أحياء شعبية، أولاد باب الله. وبالعكس التواضع راهو من شيء من الكبار، فهمت؟
1: إن شاء الله ديما كبار. خلنا نبداو بطاقة تعريف. صاني أول حاجة راني حاجتي بصراحة وباش نعملوا حوار بعيد على الحوارات الكلاسيكية اليوم، هكا جانر بودكاست شوية. خلنا نبداو بطاقة تعريف. غازي العيادي شكون؟ من مواليد الجهة، البقعة، العائلة؟
2: غازي العيادي من تونس.
1: تونس العاصمة.
2: من تونس، معناها مولود في العاصمة. ليزوريجين متاعي من تبرقة، معناها بابا
1: أصله تبرقة،
2: أصله معناها زيرويت احنا نقوله. و معناها مولود في تونس وتربيت في تونس، ودخلت الموسيقى معناها في عمر أقل من 15 عام. درست الموسيقى من الأول في كونسرفاتوار، جافي 15 عام، يمكن حتى أقل شوية. كانت عندي حاجتين مغروم بهم برشا، هما الكرة والموسيقى
1: والموسيقى. خلنا نبدأ صعب. الحياة الشخصية خط أحمر ولا فما ألوان اللي نوصلوا للأحمر؟
2: لا أنا ما الحياة الشخصية حاجة والموسيقى حاجة، معني الحياة الشخصية على روحها، ما نحبها ديما.
1: لكن النجم عادة حياته الشخصية معرضة أنها تكون موجودة مطروحة، بل بالعكس فما نجوم اليوم حياتهم الشخصية اللي خليتهم موجودين ترى أكثر حتى من موزيكتهم وغنائهم.
2: هذا معناها
1: يعيطرهم في برامج عالمية ريان كخطر عملوا حكاية في حياتهم الشخصية.
2: أنا أرى هذا بعيد على التوجه متاع الميزيسيان، وبعيد على التوجه من أنك تكون فنان. معناها فنان يزم يقعد ديما فك الكادر متاع فنان، وخدمته وأعماله هي اللي تحكي عليه.
1: أنا مش تحاول نبربش شوية. كان وصلنا للخط الأحمر،
2: ما نعطيك حد شيء.
1: كان وصلنا للخط الأحمر، قولي هوني خط أحمر. خطر ساعات رأوا المسائل اللي مش نبربش فيها مهمة جدا، مش نكشفوا الشخصية الأكثر ولا أقل. مش نحكي باقي على الصغر. أنت كبرت في عائلة نومبروز، طفولتك كانت متوازنة، طفولة صعيبة؟
2: لا عائلتي ثلاثة من ناس، زوز أولاد وأختي.
1: أنت وأخوك وأختي؟
2: أنا أخوي وأختي، والفامين نومبروز في العائلة متاعي، في عائلة بابا
1: عمومتك
2: عمومتي 14 تبارك الله ما شاء الله وأخوالي 8. معناها بابا يمكن بعد وقت اللي تعملت تنظيم العائلي واحد، ولينا كلنا 2 3 هكاك ولات الناس
1: الحقيقة. زوز أولاد وبنية
2: وصغرنا باهي، معناها
1: الدنيا. أنت الوسطاني الكبير؟
2: لا أنا الكبير.
1: أنت الكبير؟
2: أنا الكبير. والحقيقة في الوقت متاعنا في السبعينات كانت الدنيا محلها وصغرنا تعدى. المتعة كانت أنه نجمو نمشيو للبحر، هذيك متعة. كي نمشيو للبلفيدير متعة أكثر وكثرين. شو أقول لك، أنا المتعة كانت رأي عندنا احنا
1: تكويرة في الحومة.
2: كان
1: كتليفون وسمارت ومحصورين.
2: لا بالكل، كنا عندنا جو تري سبيسيال.
1: وقتش يتحل باب الدار
2: سعادة كبيرة. شوف أنا كنا في حومنا احنا قبل ندخل دارنا ناكل، ندخل دار جيراننا ناكل، نمشي لدار مماتي ناكل، نمشي لدار خالتي ناكل.
1: اللي تقابلك تنجم.
2: شوف البلاصة القريبة ندخل لها نمشي نقعد فيها. والله العظيم رانا نحكي لك في اللي كان بالضبط. جيراننا كيف اللي أنا هما كانوا مخوات بيتنا.
1: اي البيبان محلوله.
2: البيبان محلوله.
1: دز الباب تدخل.
2: معناها كنا في سعاده، هي سعاده مي لحظات ووقت، لكن كنا عايشينها بالكدا. لان الناس في كانت اهدى وكانت الناس طيبه برشا، وكانت
1: برشا عبيد برشا فرحة.
2: تحب الخير لبعضها والثقه ولا الحقيقه ما ولا غالب.
1: تبدلت
2: كما قال لي السيد اليوم، قال لي الزمان هذاك غير الزمان هذا وكاو.
1: هذاك الزمان. به طفولتك متوازنة.
2: لا متوازنة.
1: الوالد كان صعيب سهل.
2: صعيب برشا. صعيب.
1: أما الصعب الضروري.
2: شوف يمكن من الحاجات اللي أنا نثبت عليهم في والدي أنه مثلا أنا نهار جيت حبيت نتكيف.
1: حبيت تجرب الدخان.
2: الدخان عمري صغير كذا مع ولاد حومتي. خويا اسمع بيا ولا شافني ما نعرفش.
1: وصلت له العصفورة.
2: وصلت له الحكايه. انا نهارتها تعاقبت عقاب كبير برشا، اللي هو كليت تريحه كبيره ياسر.
1: تريحه بالكاوتش ولا
2: لا؟ كليت تريحه بابا صعيب بشويه. كليت تريحه كانت معناها محترمه ياسر.
1: لكن
2: لكن لكن بصراحه كي تو نفكر نلقاها في مصلحتي، لانه انا عمري ما تكيفت من وقت لتوا. كي تقمد لي دخان نتفكر تريحه بابا هذيك، ما عادش نمشي له الدخان. معناها الوالدين زاد مهمتهم انهم يوعي ولادهم. كي معناها ساعات يقول لك تو الولد ما تضربوش شيء، اوكي انا مع انا ما نضربش ولادي بالكل. ما نحاول المعلومه نوصلها لهم بطريقه باهيه ويعرفوا ما ولاو يحسوا. يمكن الصغار تو اكثر، اما راهو احنا معناها تربيتنا كانت معناها سيفير وستريكت.
1: ورغم هذا انت ترى انه طفولتك كانت سعيده متوازنه جميله.
2: الحمد لله يا ربي.
1: غازي العيدي خلينا نحكيه الساعة اليوم. أنت في بطاقة تعريف قدمت كل شيء، إلا أني نحب نعرف اليوم قدام مطرب ملحن موسيقي، شكون غازي العيدي؟
2: أنا بديت موسيقي.
1: موسيقي.
2: أنا بديت ميوزيسيان.
1: كيفاش بدأ الغرام؟
2: الغرام بدأ مع خالي، لأنه أنا عندي الوالد عزيزي اللي هو والد والدتي الله يرحمه، كان يخدم فرقة الإذاعة الوطنية، الإذاعة التونسية.
1: أي.
2: كان فرقة الإذاعة مع سي عبد الحميد بن عجية، ومعناها تربينا على أنه نتفرجوا فيه في الحفلات، نتفرجوا فيه في التلفزيون، نتفرجوا فيه في كل شيء. معناها كان فما جو عائلي فيه موسيقى. وخالي سان بروفيسور دو ميوزيك اللي كان يقري زادة في الليسيات، وكان معناها يخدم زادة في الفرقة الوطنية. أنا من غادي يمكن جاي الغرام، كنت نمشي مع خالي شويه ونتبعه، وخذا لي مره
1: متاثر بيه
2: اورغم، من بعد خذا لي عود، من بعد جاب لي ناي، نحب نعزف الناي انا عجبني،
1: حتى نرجع للناي من بعد.
2: وهو هكاك بتري بتريف وبدا الغرام.
1: دغدغت شويه
2: بالكدا.
1: في عمر 14 15 سنه بديت القرايه،
2: بديت نمشي للكونسرفاتوار.
1: وليت الامور رسميه
2: بالضبط، نمشي للكونسرفاتوار باش نتعلم معناها لي زابيسي نتاع الاله اللي انا نعزف فيها. وبطبيعه الحال تعلموا الطبوع التونسيه والمقامات والموشحات، يعني برشا حاجات في الكونسرفاتوار
1: يتقال.
2: أي.
1: على الاقل العصفوره وصلت لي، قالت لي الناي هو اول حب في حياتك. صحيح
2: صحيح، قالت الناي عجبتني، خليت الالات اللي كانوا موجودين الكل، وتغرمت ياسر باله الناي. ما عرفتش كانت نحس فيها حاجه قريبت لي برشا، وصلت معني عازف ممتاز بالكدا بالكدا. خدمت في اقوى مع اكبر موسيقيين في يمكن في العالم العربي.
1: وقتش بدا احساس انك قادر على التلحين، قادر على انك تعمل حاجه جديده كرياسيون؟
2: لا، والتلحين راهو ما كانش عندي في الحسبان. انا بديت نغني وبديت نعمل في خدمتي، وكل مره نغني اغنيه. مقداد سيلي كنت ناخذ من عنده وانا في اول بدايات، خذيت من عند الناصر صمود، خذيت من عند برشا ملحنين. من بعد يمكن بديت ان نحاول انا في الحاجات اللي هي وقتها الرفيها جديده. انا يغني فيها هاني شاكر، يغني فيها مدحت صالح، يغني فيها محمد ثروته. وبديت بشويه بشويه. راغب عليه مازال كان عنده في اول التسعينات كان عنده سكسي كبير زاد كيف كيف. وقعدت بشوي بشوي الى ان معناها بالكدا بالكدا الالبوم نتاع حبيت زماني كانوا عندي فيه تقريب ثلاثه او اربع الحان، والحمد لله كلهم.
1: وكان نجاح كبير للالبوم وقتها.
2: بالنسبه لي انا كان ذاك الاولاني نجح، الاولاني اللي قبله زاد نجح بالكدا بالكدا، لكن ماديا ما استفدتش منه بالكل، لانه بداياته الناس كل
1: صرفت عليه
2: برشا، نعاونوا فيك وانت صرفت برشا. الثاني لقيت شريكه اللي هي تنتج لي واللي هي خلصتني وقتها من بعض. احنا في تونس راهو ديما
0: خلاص معناتها نسبي
2: حاجاتنا نسبيه ماناش كي العالم الكل. لكن وقتها حسيت انه الناس هذوما كانوا واقفين معايا بالكدا. اليوم افريكا كاسات حب ديما نقولها لانهم حقانيين بالكدا. وبدات البدايه معهم. والحقيقه انه حبيت زماني في الشهرين ثلاثه الاولانيين بعنا يمكن نصف مليون اكزامبلير
0: في الوقت هذاك
2: كاسات
0: كاسات في الوقت هذاك كان نجاح كبير الحقيقه. وقتها بدا يظهر انت حبيت زماني تحس اغنيه الحظ معك هي اللي ضربت
2: وصعبت عليا برشا في اللي بعده.
0: وعليت
2: مشينا لانه انا من الاول حبيت زماني كي تعملت
0: رغم انها اغنيه طربيه بامتياز.
2: هو
0: انا
2: كملت الالبوم
0: فما شويه كوميرسيال
2: كان فيه صعب ان الواحد يحبك وانت بتحبي غيره. الوقت هذاك ضربت على الاخر وكانت هي اسم الالبوم صعب. بعد ثلاثة شهور عيط لي وقتها بتاع
0: مسؤول المبيعات
2: اي هو سامحني نسيت الاسم تو نتفكروا خاطر راجل فاضل ياسر عاد قال لي غازي ربش نبدلوا نحطوا اسم الالبوم حبيت زماني وهي وراي طبعة جديدة باش تخرج هكاك باش نبدلوا التصويره وراو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معناها لقات فوالا سي بن راجح والحمد لله معناها كانت الانطلاقه الكبيره في حبيت زماني.
0: دونك محطه النجاح الاولى حبيت زماني للالبوم هذاك
2: لا الالبوم الثاني هذاك الاولاني بعد
0: اللي محمد محطه النجاح الرسميه تعتبر
2: هذيك اقوى من الالبوم اللي تعمل قبل خوفي لا تبعدي عني كل الملام عليا بعترف لك اني بحبك
0: هذه هذه نجاح لك انت
2: ولكن
0: ماديا النجاح الرسمي هو
2: حبيت زماني هي عرفني زماني. بالعباد وقتها وليت معناها بالكدا وليت الاخير من اللي كنت
0: بالضبط. الجمهور التونسي انصف غازي العيادي والا ليه الحقيقه
2: هو الاخي انا الجمهور نقول ما عندوش ذنب لانه الجمهور والحمد لله وتوا انا في كل حفله نعملها والحمد لله الناس معناها تكون موجوده وهذا وحتى وقتها انا عملت حفلات بالكدا وقتها كارتاج 97
0: اي انت في فتره معينه كنت نجم تونس
2: كنت نجم الحمد لله و97 99 2001 2003 عملنا حفلات كبيره وكانت معناها سكسيات كبيره ولكن شو نقول بعدها
0: شو اللي تبدل
2: مش بدل تبدلت برشا حاجات احنا وقت اللي ساعه اولا انا وقت اللي سافرت وليت عايش في مصر
0: وي هتنرجع لها مشيت مصر
2: هذه يمكن غلطة من 2000 ل 2010 يمكن أنا
0: 10 سنين
2: ما نجيش نخدم ما نجيش في الحفلات ما نجيش في فصل المهرجانات
0: غايب تماما
2: غايب
0: 10
2: تماما
0: سنوات
2: بالضبط
0: كاملة.
2: معناها ما أنا ما عملتش حسابي أنه في بالي نحب ننجح لبرا وكنت مع شريك تروتانا إلا أنه الحقيقة ذاك يمكن غلطة غلطتها ومن بعد بطبيعة الحال جت الثورة
0: الرتور ما كانش بالسهل العودة ما كانش سهلة
2: مش سهلة بكل أنا أقول لك من 2018 وأنا نعمل في الليتيتر لأنه بدنا ديجيتال باش تثبت وجودك في الديجيتال مش حاجة سهلة بكل راهو لك تعرفش معناه 100,000 أبوني راهو 100,000 أبوني يربوا لك 4-5 سنين خاطر ما تعملش البوز ما عندكش المنطقة ذاك في مخك أنت
0: تعركة ومعروف
2: ما عنديش أنا ما نحمنيش غادي بالكل
0: عيط لي على غنيتي ولا ما تعيط ليش
2: أنا برشا حاجة برشا برامج والحقيقة مع احترامي للناس والله نتفادى ما نحبش نمشي
0: ما تمشيش
2: قول هذايا فيه
0: برشا البرامج اللي تعملت بعد الثورة
2: برشا كلام
0: كسر كعب عظم ونكز وجري ويضربوك بالماء وبمنطق البول
2: والحقيقة توا الناس رجعت راهو ما عادش تحب أكل خاطر ذاك ولد فينا حاجات أخرى فيها برشا فوضى وذاك المالورزمان ماني نخلصوا في فاتورته وإحنا كبيرة لكن الحمد لله فما ناس من الإعلام كيف سيادتك وكيف كيما برشا معناه يحبوا ينظفوا ال ال ال ال
0: حرب مفتوحة هي الحقيقة معناتها بين اللي رأى أنه هذا ترفيه وبين اللي رأى أنه هذا تهريش تو سامبلومون وفرق كبير بين انك ترفع على الناس وبين انه ترفع على الناس بالتهريش هذاك علاش الحقيقه كل حد لو كنت حطيت روحك في خانه انه لو كلفك الغياب ما تمشيش للبرامج هذه
2: انا هذا هو اللي كلفني بالحق نقول فك عليها خليني رايد
0: الاعلام ظلمك ولا انت ظلمت روحك؟
2: لا لا الاعلام هو يخدم في خدمه على روحه وانا ما نجمش نلقي اللوم على حد
0: ما ندمتش انك ما مشيتش للبرامج هذيك وانخرطت في موجه انا كنت موجه في نهايه الامر
2: هاي بدات تف مش قاعد منها
0: دونك تقول انت الحمد لله صبرت.
2: اي قاعده الذكريات سيئه معاها فالناس لتوا معناها
0: تتكلم. قاعدين يخرجوا في فيديوهات تضحك على الاخر.
2: اي الحقيقه الذكريات ماهيش باهيه.
0: ولي ولي ولي.
2: وفما ناس نادمه انها يمكن مشات في الثنيه هذيك كريمه.
0: ما ندمتش.
2: لا الحمد لله. الحمد لله.
0: غازي العيادي اليوم فما مرحله الحقيقه. اليوم فما مرحله.
2: اليوم انا في مرحله باهيه برشا.
0: مرحله العوده.
2: اي عملت ان بون روتور. ناس قاعدة ياسر تستوعب في اللي أنا خدمته واللي أنا نخدم فيه والناس قاعدة بشوية بشوية.
0: والجميل في الأمر أنه ما ماتش اللي خدمته
2: الحمد لله.
0: أنا توك عديتها بزماني ولا بعترف لك أني بحبك ولا بارش أغنيت رأوا الناس ما زلت اليوم تظنها.
2: شوف والله العظيم معناها اللي يبني على الصحيح ما يخافش بالكل خاطر احنا توقروا فما ناس تعرفهم أنت وتحس فيهم ناجحين كي تجي تشوف الكارير متاعه ما تلقاش عنده حتى غناية
0: موجود
2: هذا هي موجود وفما ناس زاد عاملين كارير كبيره لكن فما فما فما باجاج في السنين معناها رانا عملنا عشرات وعشرات وعشرات مئات يعني ما ذي كله تعب وذي كله واصل فما تو يحسوا به الناس راه الحمد لله
0: فما اغاني ظلمت
2: طبعا اغانيك في وسطك الزحمه ذيك الكل
0: اكثر اغنيه تحسها مظلومه من اغانيك
2: برشا اغنيات شوف مثلا مش طبعنا كانت تنجم تعمل اللي تعمل له اكثر بياسر لانه في مصر راهي غنيه هذيك
0: شنو اللي ظلمها
2: في فتره من الفترات راهو المسار والكل ولا يعاودوا فيها سير انترنت وخذات معناها
0: اعطيني اكستري منها منير بربي مش تبعنا اي
2: فما
0: شنو اللي ظلمها مش تبعنا
2: شوف
0: هو غنيه جميله جدا
2: شوف مش هي برك راهو انا كان جيت تشوف في الاغاني تلقى برشا اغنيات تقول كيفاش هذه ما رضيت الوالدين انا هبطت عندي تو نهارين عامله نص مليون فيو تو في نهارين والناس الكل يقولوا الاغنيه ظلمت وهي انا راى انها خذيت حقها لكن مش بينكم الفوق
0: مش كما يلزم باهي خلينا نسمعوا شويه مش تبعينا تراح مش

0: يخش عليها جينيريك نتاع مسلسل معناتها.
1: شوف والله في الفتره ذيك الاغنيه ذي في مصر ياسر عامله
0: سكسي كسرت الدنيا
1: والله ياسر ياسر تعدت برشا في الاذاعه في التلفزيون المصريه ونثبت انه حسين الجسمي من اول الناس اللي كلمني هنني بها وقعد يغني لي فيها في تليفون يقول لي يا غازي راه عجبتني برشا وكان تستحق حاجه كلمني باش انا نعاونك ولا انا كذا خاطر هو وقتها
0: حسين طالع
1: بالكدا والحمد لله معناها هذا يقعد دائما في الاخر معناها هذه نجاحات وتو تقعد
0: وهي في الاخر وان سالتم الله فاسالوه البخت رضيت الوالدين.

0: شوف ما بزير روحي فيداك كنت تسمعها ولا تسمع انت غنيه كنت تسمعها ولا تسمع عايشة تسوفري ولا الايام برشا غنيات برشا غنيات هذا نحكي باقي على الجديد اللي تو تو
1: يظهر لي الخدمه مطلوبه اليوم في انه فما حاجه جديده تنجم تزداد للاغاني هذه باش تعاود تحيهم من جديد.
0: شوف هو فما حاجه انت قلتها
1: تمام بالاي اي
0: انا ما نحبش بعزي. نكون فيها انا رو عندي برشا زهر في حياتي
1: انت عندك زهر
0: عندي برشا زهر
1: كيفاش
0: شوف معناها فماش حاجة عملتها وربي سبحانه موفقنيش فيها تقول لي توا أغنية نجحت ولا مغنية من أنا نجحت ديجا غازي عيادي
1: كغازي العيادي طبعا غازي عيادي اسم كبير
0: معناها نحاوس أنا وأصحابي فنانين من تونس ساعات نبداو ندورو في أوروبا عنا حفلة يقولوا لي غازي ما نتخيلوش أنه مغاربة والجزيرية والكذا والمسار ويعرفوك هكا الحمد لله معناها فما نجاح نسبي هو أوكي مي الحمد لله بارابور لغيري معناها نقول لك أنا عندي بخت كبير في حاجات اللي عملتهم
1: خير غازي.
0: ما هو هنا
1: أنا قلنا العشر سنين متاع مصر
0: فما هنا رو فما الماكينة دي ما رو مع الناس يمكن ما
1: شو
0: ما
1: تستوعبش غازي بشي عمل ماكينة
0: ماكينة ما سهلة رو رو وقت اللي
1: انت كنت ترب في ماكينة نشحت ناس
0: اي لكن انا وقت اللي نلقى الخدمة تتعمل وتتعمل بالقدية بالقدية وفي الاخر بكل الغناية ما تعملش اللي كنا نتأملوه منها هنا تفهم اللي فما ماكينة ناقصة اللي هي فما برشا فلوس يتحطوا راو توا في الموسيقى وليت برشا فلوس تتحط من الأول وهذا ما نجمش نعيبه ولا حد كل واحد وإمكانياته ولا محالة احنا في فترة عنا برشا مناش نخدمه توا رجعنا نخدمه معناه فما ناس دخلت ديريكتومو على الديجيتال وديجيتال يخلص والدنيا كل مريقلة شوف هذا توا يجي مثالش انا مانيش مزروبين الموسيقى موجودة والأغاني موجودة والفكر مازال موجود وكل يوم نلحنوا في الغناء وكل يوم أنا عندي غناية تهبط إن شاء الله بعد جمعة ولا عشر أيام
1: إيش تقول
0: جديدة
1: غناية تعطيني العنوان ولا قولي جملة منها مع حفظ حقوق التأليف
0: هي تقول ما كانش في بالي أحبك جيتني مصري هي الغناء لأنه أنا ديما عندي رو فما
1: عشر سنين كمان
0: أنا رو أنا شرقي ياسر في الموسيقى متاعي شو كيفية ديما نتأمل أنه إن شاء الله
1: العودة باش تكون شرقية بلا
0: تنجح غناية في لما لا في العالم العربي
1: إن شاء الله
0: أنت تو كنت تسمع روحي فداك يسمح لك تقول لي كان أعطيتها أنا المطرب عربي ذيرا نجحت رايتات
1: جسمو هو كان هذا سؤالي هل فما غناية من غنيتك كان عطيتها المطرب اخر تنجح اكثر
0: هذا اللي نسمع فيه ديما انا في الديجيتال يقولوا لي والله هذه كان غنيها فلان لو لك ذريف هذا الشكر راهو اللي نحييه
1: المده الاخرى ولا مسمين فاضل شكر تونس
0: نحييه ونقول له والله العظيم هذيك غنيه وذاك موسيقى
1: غنيتك الاخرانيه قالوا فاضل شكر
0: وقبلها هو هذيك انا احساسي وذاك هو خدمتي وفاضل شكر قعدت انا وياه برشا مرات باش نخدموا بعضنا لو كان مش انا احساسي كيفه ما نقعدش انا وياه
1: ما خدمتش مع حتى غنية
0: جات الثورة ما وقفتنا على الخدمة ما كنا
1: كان فما مشروع
0: كان فما مشروع باش نخدمه
1: يتولد مشروع جديد
0: رجع
1: ما خرج هو
0: وينجم يكون فما لأنه إحساسنا قريب البعض والجمل الموسيقية قريبة لبعضها قلت لك أنا الغنية الأخراني قبيلة عديت أنت شفت الأمر
1: شفت الأمر
0: وروحي فيداك أكثر تو نسمعوها بعد تشوفها
1: لقينا روحي فيداك هي

0: برجع
1: احساس
0: رومانسيه، ما هذاك احساسي.
2: فما اغنيه عطيتها الفنان ندمت عليها؟
0: لا والله ما نندمش انا كي نعطي مثلا صبرك عليها.
2: تنجم تعملها انت تنجحها
0: تونس ايمن لسيق اغنيه اغنيه الحظ نتاعو هي صبرك علي.
2: صبرك علي
0: ايه انا عملتها
2: طبعا.
0: ما نجيش تاو نقول راه ندمت، لا بالعكس بالعكس، ان شاء الله مبروك على مولاها وشيرين والنبي لو قال كيف كيف عملت احلى الليالي هاني شاكر كيف كيف هد الالبوم.
2: شكون اكثر فنان فرحت انك لحنت له، انك وصلت تلحن له؟ بمعنى كنت قبل تشوفه فنان كبير ولكن في الاخر خذا لحن من عند غازي.
0: لا هو دي. هو يمكن هاني شاكر اول واحد اللي تعاملت معاه في وقت اللي تعاملت معاه هنا كانت امنيه، لانه هاني شاكر كنت راه هنا واحد من المطربين الكبار ياسر في العالم العربي، لانه واحد من العنقود القديم اللي قعد
2: المونجيلا تجري. كان جات عندي قدره نوقفها، معناتها الوقت يجري بينا ومازالوا 10 دقائق ونحب نعرف برشا حاجات. غازي العيادي خلينا ندخل شويه سيونس فيكسيون. كان نبداو بالسيونس فيكسيون ونقول لك نعطيك ماكينه تعطيك القدره انك تعاود حياتك من اولها لليوم، شنو اللي يتبدل فيها وشنو اللي تخليه؟
0: لا برشا حاجات.
2: شنو اللي يتبدل؟ شنو القرارات اللي تتجاوزها وما تعملهاش؟
0: لا ياسر حاجات ياسر.
2: كيما قرار مصر الساعة والهجرة على الأقل ما تقعدش 10 سنوات غادي.
0: وحاجة من الحاجات روتانا والخروج منها كان بريسك، طلبت فسخ العقد زادة ما نعاودهاش بتتر
2: فسخ العقد بالطريقة هذه.
0: أنا كنت نجم نصبر طريف ونقعد رايد شوية. ثلاثة يمكن تقول لي كنت نختصر المسافة في أنه ذكرى الله يرحمها راني عملت معها ديو وقتها وراه نجحتني. خضر هي قالت لي قالت لي غازي نحب نفهم حاجه، الله يرحمها راهو اسمع عندها قلب قسما بالليل فما منه. قالت لي انا نحب نفهم حاجه، انا وياك خوات شبيك عمرك مطلبت مني انا وياك نعملوا ديو؟
2: هي
0: قالت لي انا ناجحه برشا نجم نهزك معايا فاسيلمون. قلت لها لا خدم على روحك ربي عينك تو كي نص وانا وياك بحذا بعضنا تو نعملوا ديو مع بعض.
2: وقت اللي هي معناتها بالحق
0: انا نقول لك هي قالت لي والله العظيم هي معناها هذه حاجه من الحاجات يمكن وقت عملت معها ديو.
2: كان نعملوا اختيارات قل كاظم الساهر اني خيرتك فاختار.
0: أي.
2: التلحين ام الغناء؟
0: لا الغناء طبعا.
2: الغناء؟
0: اي
2: تحب الغناء؟
0: طبعا ما بديت مغني انا ما بديتش.
2: تونس او الوطن العربي؟
0: لا تونس. نحكي لك حكايه صغيره.
2: هات.
0: انا رو كنت عايش في المانيا وانا صغير، وعلاش قلت لك عندي زهر؟ ناس كل مشات تعيش لبرا ساعات يقعدوا ما يعملوش اوراق المده طويله. انا في 3 شهور الاولانيين عملت اوراقي في المانيا. 3 شهور بالضبط وهم كلهم باتين، قعدت 11 سنه تقريبا. وبعد روحت وحدي وعندي اوراق وعندي كل شيء واخترت تونس لانه حب صغاري يتربوا في تونس.
2: دونك تونس
0: بالنسبه لي انا تونس السره مقصوصه في تونس.
2: النجاح ولا راحت البال؟
0: لا راحت البال.
2: معناتها النجاح اللي باش يجيب الجواجم تقول انت
0: ما انتم الحاجات اللي ما تعرفوهاش. ساعات واحد يقول الواحد او كصحه ليه هو نجح اكثر من، لكن ما تعرفوش
2: الجواجم
0: ما تعرفوش اللي انا نقول ساعات راحت البال اهم من كل شيء.
2: الشهره ولا الفلوس؟
0: والله هما الاثنين حاجتين يجيبوا الخدمه. انا الفلوس نحبهم بالخدمه.
2: لو خيروك بين الشهره والفلوس؟
0: هما الاثنين في نفس الطريق راهو، اذا كان الشهره معناها ما موجوده
2: الخدمه. يعملوا الشهره والشهره تعمل الفلوس طبعا، لكن ساعات تختار بيناتهم.
0: انا ماذا بيا الفلوس دائما بالخدمه معناها
2: فما شي واحد يصبهم
0: ما تنجمش ديما الخدمه هذيك هي اللي تجيب الفلوس. اكذب عليك.
2: الليل ولا النهار؟
0: هو النهار خير اكيد،
2: اما الفنان
0: ربي سبحانه الليل سبات هو، لكن احنا عيشتنا
2: خدمتكم
0: خدمتنا الليل.
2: مع السيونس فيكسيون اللي نحكيو عليها باش نحط قدامك انت غازي كنت صغير كش كانوا يتربجوا بيك؟
0: غزغوز.
2: غزغوز نحط قدامك
0: فما غزغوز زاده، فما واحد صديقي ديما يقول لي غزغوز من اللي احنا صغار.
2: غزغوز ولا غزغوز هذاك توا حطه قدامك هكا واحكي معاه، تعتذر له على اشياء معينه على احلام كسرتها فيه، والا بالعكس تقول له راني حققت لك كل احلامك؟
0: احنا توا الساده المستمعين يسمعوا فينا راهو يلزمنا ياخذوا منا حاجات وحتى سيرتو الصغار ما يلزمش واحد يندم على اللي فات وما يلزموش يغزر بالتوالي.
2: يتعلم حتى من الاغلاط.
0: يلزم يتعلم من اغلاطه الانسان ويمر قدام ويلزم يعيش لحظته، لانه راهو اللي في الغيب يعلمه كان ربي سبحانه ما يعلمه حتى انسان. وربي راهو ما يعملش حاجه معناها ما فيهاش حب عبده راهو.
2: فيش حكمة.
0: حكمة والحب نتاع العبد معناها ربي خلقنا راهي معناها فما حاجات باهية لنا احنا
2: يلزم احنا نؤمنوا بها. غزغوز غزغوز تحب تقول له هذاك الطفل الصغير اللي كان يحلم برشا وكان شيخ وناشط
0: احلم واخدم واخدم وثم اخدم حد شيء غير الخدمة راهو
2: حققت له كل احلامه.
0: ما فماش انسان يحقق كل احلامه.
2: حلمك الكبير اللي تستنى فيه شنو؟
0: وليداتي نحب ولادي راهم في احسن مراتب خير مني وخير من ما نعرفش يعني ولادي بالنسبه لي انا نحب نشوفهم هذيك احلامي نشوف ولادي في في في احسن
2: مرتبه ان شاء الله.
0: مرتبه ان شاء الله.
2: ماهمش فنانين؟
0: لا بالكل
2: الساينتيفيك
0: لا ما انه انا عشت التجارب نتاع الفن وعشت الحاجات نتاع الفن هذيا لا نحبهم بعد قراوا على رواحهم
2: عليه دومين الفن الصعيد.
0: دومين الفن يلزموا جهد خاص وسبيسيال ويلزموا من الإنسان في دومين الفن اللي يبدأ كيفي أنا عنده مبادئ وعنده قيم وعنده أخلاق وعنده كذارة
2: برشا جهد وبرشا صبر.
0: مانيش ذائرة ومانيش أن ننكر أني في الفن فما ناس باهية وفما ناس متربية وفما ناس مثقفة لكن 80% و70% معناه يلزموا برش حاجات.
2: ما تعاطف مع اللي يقوله محمد جبالي مؤخرا وإلا تقول سيد خودي
0: هو ككرة ورؤيته وبالعكس رأوا النجم غدوة نقوله اللي عمله محمد جبالي باي لأنه ينجم يغير حاجات أما أنا بالنسبة لي أنا نقول أوفر شوية اللي عمله محمد جبالي لكن هذا حقه وهذايا ونحترم طبعا محمد صديق وخوه.
2: اخر استعمال ماكينة سيونس فيكسيون قبل ما ناخذ رساله ووعد وكلمه الختام ونخليك تلتحق بمسرح سيدي الظاهر نعطيك القدره الان انك تعمل تليفون واحد برك العبد متوفي شكون وش تقول له؟
0: متوفي
2: شخص توفى نجم يكون قريبك نجم يكون فنان فنانة
0: والله يشوف المتوفين ربي إن شاء الله يرحمهم. عندي صديق وخويا الكبير معناها كنت نحبه برشا خويا محمد لادي كان عايش في ألمانيا كان السند متاعي في ألمانيا الحقيقة يمكن هذا واحد من الناس اللي نفتقده ديما ونقول ربي يرحمه.
2: شتقول له كان فما القدرة باش تعمل له تليفون
0: محمد لادي راك قداش جريت في الدنيا وقداش طيب وقداش عملت الخير وقداش انت معناها سيرفيابل للناس كل ان شاء الله الناس كل ترحم عليك وان شاء الله الناس كل تتفكرك.
2: ناخذ من عندك زوز وعود توا وعد الجمهور سيدي الظاهر اللي يستنى فيك ووعد للجمهور عموما اللي يستنى في غازي العيادي يعود بالحجم اللي يستحقه غازي العيادي.
0: شوف الحجم والحمد لله راهو موجود والموسيقى راهي موجوده يمكن
2: الماكينة
0: هنا بشوية بشوية لأنه الماكينة هكترة فيها بدأت تخدم والديجيتال قاعد يدور معايا بالقدام.
2: أنا فرحان برشا تفاؤل عندك اليوم الحقيقة
0: الحمد لله معايا رو ديجيتال رو رجعني رجعة أنا ما كنتش نتخيلها بالكل
2: عنده أهمية كبيرة
0: ديجيتال ولينا مئات وآلاف مغنين رو الحمد لله اللي فهم البراند غازي عيادي قديم وموجود الالحان اللي هي لحن زاد هذاك يقعد لي ديما معناها سينياتور كبيره ثلاثه انه الديجيتال عندي 7 سنين نخدم وبدا يرجع فيا للصوره وطبعا الجمهور العزيز اللي عندي والناس اللي نحبهم برشا اللي يتابعوا فيا راهو هما السند وصدقني هما اللي رجعوا لي الكيف هذا الكل.
2: شو عندنا ليله في سيدي الظاهر؟
0: شوف عندنا يون بارتي شوف انا راني مستبرد شويه ومريض شويه بهالكليماتيزور
2: والسخانه والطقس للاسف
0: ان شاء الله نلقاو القدره اليوم باش نعملوا شويه من جديد وشوية من القديم
2: وباش نعملوا
0: لا مش برشا باش بتعرف باش يكون موجود اكيد ميرا وباش نعملوا لهم شويه جو باش يبداو فرحانين وان شاء الله وانت ان شاء الله في عوده معاك ان شاء الله نوعدك انا اللي باش نجيب حداك مره اخرى
2: باذن الله تجيب حدايا في كل
0: لانه راه تعرفني نحبك برشا انا راه
2: تعرفني
0: وصديقتي بيك برشا برشا ونسمعك ونحب اسلوبك.
2: تعرف غازي يحبني ملي كنت في البرامج السياسيه يكلمني يقول كنت تتبع في الحلقه
0: بالحق نحبك خاطر عندك اسلوب وعندك ريتم في الايميسيون تعمله وصادق صادق مع نفسك.
2: فماشي سؤال وقت اللي طلبتك قلت لك تجي ضيفي، قلت ان شاء الله ولد الجيس يسالو، ما تسالش حتى لتوا.
0: لا والله لا، انا ما انا شوف انت توا الترتريف هذايا ديجا رانا عملنا حاجات،
3: عملنا دوره مسوغه
0: والدوره باهيه وحكينا على كل شيء والحمد لله، وما فماش حاجه يتقلقوا منها الساده المستمعين.
2: ما فماش سؤال نسحبوه او نسحبوا الاجابه عليه.
0: لا سؤال، بالعكس
3: كلمه الختام صديقي.
0: ربي يخليك خويا. كلمه ختام، الناس اللي يسمعوا فينا نقول لهم ان شاء الله ديما منورين، تفائلوا ديما خير، والصغار نقول لهم اخدموا ثم الخدمة ثم الخدمة، لا فما حد شيء ينجم يطلع بيك وينجم يهزك إلا خدمتك وذراعك
2: والعمل ثم العمل
0: ثم العمل.
2: تعرف نحبك برشا، خاطرك طيب، وحتى كي تجي تجيب معك ناس طيبة. نحب سلم على محمد الخماسي.
0: محمد الخماسي خويا
2: نحبه برشا، عندي برشا مريتوش شفته اليوم خاطرك جبته معك، دونك سلم عليه.
0: خاطرك ماكينة فيها ولاد صحابي وفيها اخواتي. محمد هو الكابتن ديكي معايا، وان شاء الله ربي يبارك له يا رب.
2: هاي هجر نويلي تسويت أخبار العاشرة. شكرا غازي العيادي، يعطيك الصحة غازي، تلقاوها في مسرح سيدي الظاهر. منير اسماعيل شكرا على الإخراج، وأنا زهير الجيس قابلكم غدوة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
4: في العادة وبمناسبة عيد ميلاد 21، جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت، وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من أهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الإعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
6: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تكون أغلب ولايات الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 ولاية اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء في درجة انذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح أشهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الانذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف اليوم عن أعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وفق ما تم الإعلان عنها. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعين قانونيين لتنظيم العمل عن البعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. من أخبار العالم، الرئيس الإيراني يقول أن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة وأن على طهران تحمل تداعياتها. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة جديدة من الضربات الجوية على إيران في الليلة التاسعة على التوالي بتوجيه من دونالد ترامب. والسعودية تدين بأشد العبارات اتهام ميليشيا الحوثي الإرهابية لها بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
7: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
8: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
5: جوهر سبورت،
9: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. مصادر ليبية أكدت أن فريق الاتحاد الليبي متمسك بالتعاقد مع المدرب فوز البنزرتي، مفاوضات متواصلة معه. الفريق الليبي رفع في العرض المالي من أجل التعاقد مع فوز البنزرتي، أكيد موضوع للمتابعة. الانديه التونسيه توصل تحضيراتها لموعد انطلاق البطوله وسحب رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى في موسمها جديد 2026 2027 موعد الاربعاء 29 جويليا بدايه من 11 بتاع الصباح بقاعه الندوات بمقر الجامعه التونسيه لكره القدم. المنتخب التونسي بعد المشاركة الكارثية في المونديال يتراجع للمرتبة 57 عالميا 11 إفريقيا والرابع عربيا، والمنتخب التونسي هو أكثر منتخب تراجع في تصنيف الفيفا ب 12 مرتبة. إسبانيا تفتك الصدارة تصبح في المرتبة الأولى عالميا، الأرجنتين تتراجع للمرتبة الثانية، فرنسا تبقى في المرتبة الثالثة، المغرب موجود في المرتبة السادسة عالميا، مصر تتقدم 5 مراتب المرتبة 24 عالميا. بالنسبة للنزاعات بالنجم رضي الساحلي تواصل حملة غلق ملفات نزاعات، تقريبا الملف العاشر ملف ياسين العمري في طريقه للغلق بعد جمع 277 مليون من جملة 290 مليون، والملف رقم 11 اللي باش يتم فتحه يتعلق باللاعب حمزة جلاصي والمبلغ المطلوب توفير 281 مليون. رسميا هيكل الشيخاوي يعود من جديد للبطولة التونسية، يصحى عقد بثلاثة مواسم مع النادي الافريقي الى غاية جوان 2029. هيكل الشيخاوي يتقمص ازياء الملعب التونسي الاتحاد المنستيري وعجمان الامارات. رسميا عبد السلام الحلاوي يغادر الاتحاد الرياضي المنستيري. عبد السلام الحلاوي في تدوين له وجه بالشكر وتوجه بالشكر والامتنان للاتحاد الرياضي المنستيري واللحظات الجميله اللي عاشها في الفريق، وتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد في الموسم في المواسم المقبله. وحسب اخر الاخبار عبد السلام الحلاوي قريب برشا من الانضمام للنادي الرياضي صفاقس. بالنسبة نرجع للمونديال، بالنسبة للجوائز الفردية للمونديال، رودري لاعب وسط إسبانيا يتحصل على لقب أفضل لاعب في المونديال، كوبارسي قلب دفاع منتخب إسبانيا مولد 2007 عمره 19 سنة يتحصل على لقب أفضل لاعب شاب في المونديال، سيمون حارس إسبانيا أفضل حارس في المونديال، كليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي أفضل هداف في المونديال ب 10 أهداف ويصبح زاد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدف. امبارح ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية عرف حضور 3000 صحافي كانوا في الملعب، منهم 1000 صحفي أرجنتيني، 700 صحفي إسباني، والقيام من كافة دول العالم في المجموع 40 يوم من المنافسات 11 جوان 2026، 19 جويلي 2026، 104 مباراة تحضرها في مختلف الملاعب، 6,810,966 متفرج. وطائرة المنتخب الإسباني وصلت اليوم للعاصمة مدريد وهي تحمل رمز كأس العالم، جولة في شوارع مدريد واستقبال رسمي من طرف الملك فيليب بيسيتس. الأردن تواصل اعتماد على المرتبة على المدرسة المغربية بعد إقالة المغربي جمال السلامي. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين بادو زاكي مدرب جديد للأردن، والهدف هو نهائيات كأس آسيا اللي باش تحتضنها السعودية سنة 2027. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في موعد بيان سور العادة لكن على غير العادة. باش نكون اليوم موجودين معكم من مسرح سيدي الظاهر في مواكبة لسهرة جوهرة اف ام تغني بل جوهرة اف ام تحتفل بعيد ميلادها 21. سهرة مميزة باش تكون الليلة في مسرح سيدي الظاهر ضمن مهرجان سوسة الدولي لكن بسهرة خاصة تأثثها راديو جوهرة اف ام اللي تشارك بيان سور فرحتها بعيد ميلادها مع كل الجمهور اللي يكون الليلة مع موعد مع ثلة من نجوم الأغنية التونسية والموعد أكيد ما نجم يكمل الفرحة ما تكمل كان بوجودكم أنتم في المسرح وكذلك في متابعة السهرة هذه اللي تكون منقولة أكيد إذاعيا وتلفزيا مجموعة هامة من المغنيين اللي تكونوا موجودين في سهرة الليلة فنانين مطربين يمتعوا بالأجواء التونسية والطربية. يكون موجود الفنان الكبير غازي العيادي نور شيبة نادية خالص وكذلك الفنان مروان جبالي نوردو. بعد شوية ننتقلوا مسرح سيدي الظاهر نعيشوا معكم أجواء الحفل والنقل المباشر لحفل عيد ميلاد جوهرة اف ام 21 يجي قبل الموعد لكن الاحتفالات تبدأ من الليلة وتتواصل بعيد ميلاد جوهرة اف ام. قوانا في الاستماع والمتابعة مرحبا أهلا وسهلا بالجميع
0: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة موجة

0: radio yours.
1: Ale żare FMTV. Muzia. Muzia.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة هواي نايت على موجة الجوهرة اف ام. صارتنا اليومية اللي تبدأ معكم العشرة توصل حتى الماضي ساعة, مواصلين معكم مختلف فقراتنا, أخبارنا الثقافية والفنية وآخر أخبار المهرجانات.
1: انفو فيستيفال.
0: في انفو فيستيفال ناخذ فكره لابرز العروض اللي مبرمجه ليله في مختلف المهرجانات. في دوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي للعرض نوردور, دوره 60 مهرجان الحمامات الدولي بيغ دادي ويلسون من الولايات المتحده الامريكيه يقدم حفله ليله, دوره 67 لمهرجان سوسة الدولي كما قلنا سهرة جوهرة تغني. كذلك بالنسبة للدورة 50 مهرجان دقة الدولي في المسرح الأثري بدقة عرض للفنان المطرب لطفي بوشناق, دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي في مسرح أبي طالق عرض مسرحية بابا نويل لصبر الوسلاتي, والدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي بداية من غدوة يكون افتتاح المهرجان بسهرة نبيها كراولي. كذلك دورة 34 مهرجان تطاوين الصيفي نذكر كان بداية من 14 جويلية يتواصل حتى 3 أوت سهرة كازو, دورة 49 لمهرجان سيلينا دولي غدوة الافتتاح بعرض تنشيطي في الفضاء الخارجي المركب الثقافي بسيلينا, وأكيد عديدة هي المهرجانات. ونرجع لمختلف السهرات المبرمجة زادة بالنسبة لغدوة الثلاثة 31 جويلية, سهرات عديدة عروض عديدة متنوعة بين المسرح وبين الموسيقى من المهرجانات اللي تغيب بعد مدة يعني 7 سنين تعداو. نلقاو مهرجان الزهرة اللي يرجع في دورته 45 تحت شعار من جديد عودة الروح الثقافية, برنامج يضم 11 عرض يروح بين الموسيقى والمسرح والسينما, يبدأ نهار 3 ويتواصل حتى 15 أوت 2026. شنو عنا في البرنامج؟ 3 أوت محرزية طويل, 5 أوت الزهوة الجربي الأصيل, نهار 6 أوت يكون موعد مع سكيح وسكاركو وحمادة, نهار 7 أوت نور وأورورا, نهار 8 أوت خيال جميل, 10 أوت نادر الشريف, نهار 11 أوت لقشة مسماء الشريط سينمائي, 12 أوت درصافة الحمداني, 13 أوت كريمة الغربي الكتيبة, نهار 14 أوت و 15 أوت الاختتام بحفل الفنانة لبنى نعمان. هذه أبرز البرمجة والعروض الموجودة في مهرجان الزهرة في الدورة 45 اللي كما قلت The Comeback بالنسبة للمهرجان هذا بعد 7 سنوات من التوقف. وقع معنا في الاستماع والمتابعة, موصلين معكم ديما في جوهرة. باي نايت.
1: جوهرة. The Summer Station. موج.

0: Joara FM TV. Muzica.
1: رابط صعوبة عالخير ناوي

روحك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

تشيرن بيبيا يي الاغنيه اللي نوصلوها هلا 11:21 دقيقه تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بنايت سمر نايت ميكس ليتس جو اختيارنا لنا في السمر نايت ميكس الافرو عربيك هاوس سيشن في مجموعه من الاغنيات الحلوه اللي خليكم تكتشفوها والاهم تسموها وتستمتعوا بها ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في جوهرة بنايت سمر نايت ميكس ليتس جو

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام، واصلين معكم سهريتنا اللي بدأت من العشرة واصلين حتى الماضي ساعة. أخبارنا الثقافية والفنية نبدأها من مصر، وين كان فما تصريح صحفي للفنان الممثل أحمد ماهر حكى فيه على رأفة الهجان، مسلسل المعروف بيانسور الشهير من بطولة محمود عبد العزيز. حكى على التفاصيل كيفاش كان الدور مسند اللي هو بالنسبة لدور رأفة الهجان، وأنه كان فما استياء من محمود عبد العزيز بخصوص الدور هذا، وكان مستاء جدا وحزين كما قال هو. الشيء بيانسور اللي خلى الحكاية وقت وصلت لحسني مبارك الدخل هو باش منح الدور لمحمود عبد العزيز، وكان نقلة كبيرة بالنسبة لي في حياته. بيانسور تصريحات هذه خلت برشا ردود فعل في مصر، برشا هاجموا الممثل هذا ودافعوا على محمود عبد العزيز ونفاو أنه يكون فما تدخل من السلطة السياسية في منح المسلسل هذا لمحمود عبد العزيز، باش يكون مسلسل أيقوني في السينما أو في الدراما المصرية، وكذلك بالنسبة للراحل محمود عبد العزيز. النقابة متاع المهنة التمثيلية أصدرت بيان، كانت طلبت من الفنان هذا أحمد ماهر أنه يثبت صحة التصريحات هذه ويقدم الدليل على أنه صار، وقالت أنه هذه ادعاءات مرسلة وأنه ما تستندش لحتى أساس من الصحة، وأكدت أنه إسناد الأدوار الكبرى في تاريخ الفن المصري كان وباش يبقى ديما قائم على معايير الموهبة والقيمة الفنية والإبداع، مش على روايات شفوية تفتقر إلى الأدلة. وقال البيان أنه انطلاق مسؤوليتها التاريخية والقانونية تصدر هذا البيان مؤكدة على عدة ثوابت من بينها رفض المساس بالثوابت الفنية، وأنه إسناد الأدوار العظيمة في تاريخ الفن المصري كان وسيظل خاضع لمعايير القيمة الموهبة والعبقرية الإبداعية، ولن تسمح النقابة باختزال كلاسيكيات الفن الوطني في روايات شفهية تفتقر للمصداقية، مع تأكيد الرفض إهانة رموز الفن المصري. مؤكد على أنه القامة الاستثنائية للفنان الراحل محمود عبد العزيز وصناع العمل التاريخي هذا هم رموز يصونوها وتبقى ديما فوق كل تشكيك، وأن محاولة إظهار نيل الأدوار كانوا نتاج تدخلات أو وساطات سياسية هو إساءة بالغة لتاريخهم الإبداعي الناصع. دونك طلبته بتقديم أدلة وإثباتات رسمية قاطعة تثبت صحة ما يدعيه من تدخلات وكواليس زعمتها التصريحات، وحذرته من أنه في حال العجز عن تقديم الإثباتات والبيانات القانونية المحقق ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية والتأديبية الحازمة والصارمة ضده، حماية لقيام المهنة وصونا لتاريخ رموزها وردعا لأي مساس بتراث القوى الناعمة المصرية. الحقيقة هذا اللي بتبيع البلغ، مش أول مرة تحكي الحكاية هذه متعرفة لجان، فمشكون مشى أبعد وقالوا أنه تم منحوا المسلسل في البداية لكن بعد تم التراجع، وأنه حكاية وحتى على أنه فما سمع أنه فما شخصية خليجية هامة طلب من شكون مش يحضر الاجتماع ذاك، وتنكر كريمون ومشى وحكى معاه، والسيد ذاك هو اللي تدخل عند حسني مبارك، وتحكيت في وسائل الإعلام المصرية الحكاية هذه، لكن بيانسور تقعد ديما من غير حتى إثبات، وتقعد كما قالت النقابة متاع المهن التمثيلية في مصر هي مجرد روايات شفهية ما فماش حاجة رسمية تأكدها. يقعد بيانسور محمود عبد العزيز قيمة كبيرة، المسلسل الكلاسيكي واحد من أهم المسلسلات المصرية بيانسور، وطبقة بتبيع الأمور الإدارية من حق النقابة أنه تأخذها. هاني شنودة صوت السينما وأحد رواد الموسيقى المعاصرة في مصر غادر عالمنا اليوم عن عمر يناهز 83 عام بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود، ارتبط خلالها اسمه بتطوير الموسيقى الحديثة في مصر وتقديم أعمال تركت بسمة في الأغنية العربية. مدير أعمال الراحل قال أنه توفى اليوم في واحد من المستشفيات المصرية إثر أزمة صحية طارئة. كان تولد شنودة في مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1943، وتخرج من كلية التربية الموسيقية عام 1966 قبل ما يبدأ بيان سور مشواره الفني، والشيء بطبيعة اللي خليهم بعد من خلال ما قدموا واحد من أبرز المنحلين والموزعين الموسيقيين في مصر، كان من بين الموسيقيين اللي قدموا أنماط وتوزيعات موسيقية جديدة للأغنية المصرية. وفي أواخر الستينات القرن الماضي شارك في تأسيس فرقة ليبتيشا أو القطط الصغيرة إلى جانب عزة أبو عوف، عمر خيرت وغيرهم، وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال مع عبد الحليم، محمد منير، عمرو ذياب، نجاة الصغيرة وغيرهم كملحن وكموزع موسيقي، ويرجع له بيان سور الفضل في تطوير الموسيقى المصرية وخاصة الموسيقى التصويرية بدعم من فاتن حمامة اللي أعجبت بالحس الدرامي في أغنيات الألبوم لفرقة المصريين بحبك لا، وطلبت منه أنه أو من المخرج هندي مبارك أنه يستعين به في فيلم ولا عزاء للسيدات اللي تعرض عام 79. كان عنده من جملة الانتاجات دور أساسي في انطلاقة محمد منير، لحلوا أربع أغنيات في ألبومه الأول على الليمون يعني كي اللي صدر عام 77، تولى هو توزيع أغنيات الألبوم. كذلك ساهم في بدايات عمرو ذياب في وقت شافه يغني في بورسعيد ونصحه بالانتقال للقاهرة ودراسة الموسيقى، قدم له أربع ألحان في ألبوم يا طريق اللي يطلع عام 1983، من بينها يا طريق ونور الليل والزمن وفي أحضان الجبل، بالإضافة بطبيعة لغنيات عديدة كانت ناجحة بالنسبة ليه، وكانت من بينهم أنا بعشق البحر اللي تشهرت بصوت نجاة الصغيرة، وأعاد محمد منير تقديمها في وقت لاحق، بالإضافة بطبيعة لمساهمته الكبيرة في تطوير الأغنية الشعبية بعد ما لحن لأحمد عدوية أغنية زحمة يا دنيا زحمة اللي هي من كلمات حسن أبو عثمان واللي برزت في منتصف السبعينات، وكان بيان سور دخل الجيتار ودرامز على الأغنية الشعبية في تجربة كانت غير مألوفة في الأغنية الشعبية المصرية في الوقت هذاك. من الأعمال اللي ساهم فيها نلقاو المشبوه الحريف، نلقاو زاد عصابة حمادة وتوتو لعادل إمام، لافوكات والمولد مسجل خطر وشمس الزناتي، واصل بيان سور يحيى الحفلات في المدة الأخيرة ومشاركة فيها، ومن آخر أعماله إعادة تقديم أغنية بحلم معاك نجاة صغيرة بتوزيع جديد بمشاركة مغني الراب المصري زياد زازا والمغنية تينا، الأغنية اللي كانت خرجت في جوان 2026 أو في جويليا 2026. هذا كان في بعض الكلمات الموسيقار الراحل الفنان الكبير الراحل هاني شنودة. بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، موصلين معاكم في جوهرة. باي نايت.
1: سيف سناء على جوهرة اف ام، موج مع الموجة.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. انقطاعات منتظرة للكهرباء اليوم من الساعة 6 صباحا إلى منتصف النهار على عدة مناطق من الجمهورية. بمشاركة أكثر من 2300 مشارك، تونس تحتضن المنتدى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي. والقيادة المركزية الأمريكية تعلن شن هجمات جديدة ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا إلى منتصف النهار. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أمس أن الانقطاعات ستكون على فترات متقطعة، وستشمل عددا من المناطق في إطار الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة. وشملت قائمة المناطق المعنية عددا من الجهات، من بينها تونس الكبرى ومناطق الجنوب والوسط الغربي وولاية الشمال، وعدد من معتمديات الوطن القبلي وزغوان وبنزرت وفي جهة الشمال الغربي وفي جهة الوسط. كما تشمل الانقطاعات المحتملة عددا من مناطق ومعتمديات الجنوب والساحل أيضا. ويمكنكم مستمع مشاهدين أيضا الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق المعنية بانقطاع الكهرباء عبر موقعنا جوهرفام.net. ووفق خريطة اليقظة الصادرة يوم أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تكون أغلب ولاية الجمهورية 20 ولاية من مجموع 24 اليوم الثلاثاء في درجة انذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح شهيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وبالسيدين سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. وتناول رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب تونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي، وانتظاراته لن تخيب. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة ولا للفكر المستلب، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية. في شأن وطني آخر، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع استثنائية انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وستخصص هذه الجلسة للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهات المبادرة رئاسة الجمهورية. تحتضن تونس بداية من اليوم فعالية الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي وذلك بالعاصمة. ويهدف المنتدى إلى جمع الكفاءات التونسية والخبراء وصناع القرار والمؤسسات الاقتصادية حول رؤية مشتركة تستشرف مستقبل تونس في ظل الثورة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وتعزز مكانتها على الساحة الدولية. ومن المنتظر أن يستقطب المنتدى أكثر من 2300 مشارك إلى جانب 150 مؤسسة وشركة ناشئة تشارك في فضاء العرض إضافة إلى أكثر من 50 متحدثا من تونس والخارج. كما سيشهد المنتدى تقديم الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي وهو وثيقة استراتيجية أعدها عدد من الخبراء وتتضمن توصيات عملية لدعم سياسة الدولة واستراتيجيات المؤسسات في هذا المجال. كما يتضمن برنامج المنتدى أيضا سلسلة من الجلسات رافعة المستوى المخصصة لبحث أبرز التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد التونسي. دولياً الآن أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك جنوب البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية يجري التحقيق في الأمر على الأرض، فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية أيضاً بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في منطقة محطة الطاقة الذرية في مدينة بوشهر جنوب إيران بعد ساعات من سماع دوي الانفجارات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة جديدة من الضربات الجوية على إيران في الليلة التاسعة على التوالي بتوجيه من دونالد ترامب. وتأتي هذه الضربات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات تأتي تكريما للجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا في الأيام الأخيرة في الأردن والعراق. وأكد ترامب في منشور له أن إيران ستواجه عقابا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

هذه مدونة على كوبرير غني نص معها نص الليل 17 دقيقة على موجات الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة باي نايت بدينا معكم 10 مواصلين حتى الماليسيا فلاشباك في الفلاش باك باش نرجعوا لسنوات الثمانينات مع ابرز اغنيات الديسكو اللي خرجت في الفتره هذيك برشا مجموعات وبرشا اسماء عديده تعرفت في الوقت هذاك كيما صابرينا كيما رجع كيما ساندي لاوبر كيما سكرت تايز كيما جاري لو كيما ايضا مايكل جاكسون كولان ذا جانج مادونا اللي كنا نسمعوا فيها وغيرهم من الاسماء باش نسمعوا مجموعه من ابرز اغنيات الثمانينات في جو الديسكو ميوزك فلاش باك

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. جدوا تحية لكل مستمعاتنا ومستمعين ممكن يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مواصلين معكم مع مختلف اخبارنا ومتابعتنا وزاد مع فقرتنا الموسيقية. امبارح في تسلطينا كنا استمعنا واستمتعنا بمجموعة من الطربيات بطوط الفنان فضل شاكر. ذكرني فيه يا منير، ذكرني فيه أنه بكر شوية مختلف وسائل الإعلام اللبنانية تأكد أنه فضل شاكر غادر لبنان هو وابنه وعائلته وتوجه لقطر في طائرة خاصة للإقامة فيها بشكل دائم. بطبيعة مرحلة أولى هي مرحلة علاج والإقامة تكون في قطر. بالنسبة لفضل شاكر الليلة اخترنا باش نقعدوا في جو الطربي باش نسمعوا الفنانة المصرية المطربة أنغام في إعادة لغنية أنساك. نسمعوا ونستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة بنايت.

هذه الفنانة المصرية أنغام في إعادة لغنية أنساك لكوكب الشرق أم كلثوم، غنية خرجت عام 61 من ألحان بليغ حمدي وتأليف مأمونة الشنبي في مقام الرست. غنية نصل معها لدقائق الأخرى، موعد سهرة الليلة من جوهرة حباينة، تكون سعادة ومرافقتكم من 10 حتى التون، موعد الجد معكم يوميا ديما في نفس التوقيت. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، نتقابل وانتم في أحسن حال، ديما سيس روحكم في الفترة هذه، فترة درجات الحرارة القصوى اللي قاعدين عايشينها وموجة الحر الكبيرة اللي عايشينها في الأيامات هذه، وإن شاء الله تتعدى سلامات ورب يلطف بالجميع. تحيات منير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم، وقدام الميكرو لكم زينة، صباح الخير، سلامة.